0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الشح. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان ابن أبي يزيد، يقال له صفوان بن أبي يزيد ويقال له صفوان ابن يزيد، قال الحافظ في ترجمته مقبول

0: وروى عنه أربعة من الرواة، وذكره ابن حبان في كتاب الثقة. عن القعقاع ابن اللجلاج، مختلف في اسمه، قيل القعقاع ابن اللجلاج كما هنا، وقيل حصين ابن اللجلاج كما ترجم له الحافظ في التقريب كذلك، وقيل خالد ابن اللجلاج كما وقع في بعض المصادر، وقيل أبو العلاء ابن اللجلاج. اختلف في اسمه على أربع أقوال، بعضهم ترجم له باسم حسين، بعضهم ترجم له باسم القعقاع، وقد ذكر هذا الخلاف المزي في التهذيب، وعلى كل هو مجهول، لم يروي عنه سوى صفوان ابن أبي يزيد، ولم يؤثر توثيقه عن إمام معتبر، فهو مجهول. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. إسناد ضعيف لجهالة القعقاع أو حسين ابن اللجلاج، ومع ذلك فله شواهد وطرق يكون بها حسنا. فمن شواهد، جاءت هناك شواهد للفقرتين فيه، فإن الحديث تضمن فقرتين: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، هذه الفقرة الأولى، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، هذه الفقرة الثانية. فقد جاءت له شواهد للفقرتين معا. له شاهد عن أنس بنفس هذا اللفظ أو قريب منه، كما في تاريخ واسط لبحشل، من طريق محمد ابن حرب قال: حدثنا يحيى ابن المتوكل عن هلال ابن أبي هلال عن أنس. وهذا الإسناد ضعيف لضعف هلال ابن أبي هلال، لكنه صالح في الشواهد. له شاهد آخر مرسل، مرسل عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين، كما في جزء اسمه حديث هشام ابن عمار، أخرجه هشام بن عمار في جزء له عن محمد بن عمرو عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين قال: قال رسول الله، وهذا إسناد حسن مرسل، مرسل سنده حسن، فذكره بالفقرتين معا. وأما الفقرة الأولى من الحديث: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، فهذا شواهد كثيرة. من شواهد حديث أبي عبس عبد الرحمن بن جبر في صحيح البخاري: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وله شاهد أيضا عن عائشة، وشاهد عن أبي الدرداء. فالفقرة الأولى من الحديث صحيحة، قد صح بإسناد في البخاري كما ترى بمعناه، والفقرة الثانية: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، هو حسن بالشواهد التي سبقت. قال حدثنا مسلم قال حدثنا صدقة ابن موسى هو أبو المغيرة السلمي ضعيف. صدقة ابن موسى الدقيقي. قال حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله ابن غالب هو الحداني عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. أخرجه أيضا الترمذي وغيره من طريق صدقة بن موسى والإسناد ضعيف لضعف صدقة ابن موسى. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن مالك ابن الحارث السلمي ثقة عن عبد الله ابن ربيعة عندنا قال ابن ربيعة والصواب أنه بالتصغير هذا النسخة ضبطها ربيعة والصحيح تصغيره ربيعة السلمي أيضا وهو ثقة. قال كنا جلوسا عند عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فذكروا رجلا فذكروا من خلقه من خلقه فقال عبد الله رأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تعيدوه؟ قالوا لا. قال فيده؟ قالوا لا. قال فرجله؟ قالوا لا. قال فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه. إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة ثم تنحدر دما ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقيا أو سعيدا. سنده صحيح. هذا الباب في الشح، والشح هو أشد البخل، وقال بعضهم هو أشمل من البخل، قالوا فالبخل هو منع المال، وأما الشح فهو منع المال ومنع المعروف، لا يبذل مال ولا يبذل حتى المعروف، لا يعين أحدا لا بيده ولا بشيء من معروف. وقيل فيه قيل هو بخل مع حرص، فالشح بخل مع حرص شديد، منع للمال ومنع للمعروف، فلا تطيب نفسه ببذل ماله ولا معروفه، وقد جاء في الحديث أنه أمرهم بالفجور ففجروا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالفجور ففجروا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شر ما يتصف به الإنسان المؤمن، شر ما في المؤمن شح هالع وجبن خالع، شح شديد وجبن خالع أي جبن شديد يخلع القلب عن موضعه، فهذا من شر ما يتصف به المؤمن. ولذا ذكر البخاري رحمه الله باب الشح عقب باب سخاوة النفس بعد أن حث على السخاوة والكرم والجود والإعطاء وعدم الحبس والإمساك، ذم الشح الذي هو المنع والإمساك، وبين أنه من شر الصفات التي يتصف بها، فالشح يجتنبه المؤمن. الشح يحمل على قطع الرحم، الشح يحمل على الكذب والمغالطة، الشح يحمل على أخذ حق الناس والاعتداء عليه، الشح يحمل على منع ما وجب على المسلم، ما أوجبه الله عليه يمنعه، الشح يعني عذاب حاضر، عذاب في الدنيا حاضر، فالشحيح معذب في دنيا، له هم كبير في التعلق بالمال وإمساكه وحبسه، ولا يبذله ولا يبذل معروفه، فيكون هذا ضرر عليه حتى في الدنيا. وهذا كما أخبر الله هو وجه عذاب المنافقين بالمال في الدنيا، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. ومما يعذبون به كما ذكر المفسرون الحرص عليها والشح بها، هذا عذاب حاضر، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، فيصير ماله معذبا له. قال في الحديث الأول حديث أبي هريرة لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، وهذه بشارة لمن جاهد في سبيل الله وصبر ناله الغبار، أصابته الشمس اغبر وجهه ودخل الغبار إلى أنفه، يا لها من بشارة أنه لا يدخل النار. فلا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار. وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، فإذا كان هذا المجاهد أيضا قد قتل كافرا فلا يجتمع معه في نار جهنم، فهذا بشارة لمن جاهد في سبيل الله وناله من تعب الجهاد أو غباره، بشارة له بأن الله تعالى يحرم عليه النار. ثم قال ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. قال كثير من الشراح إن هذا الحديث صورته صورة الخبر ومعناه النهي، لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا أي لا يجمع بينهما المؤمن، المؤمن منهي عن ذلك، فمن كان مؤمنا فليكرم إيمانه ولينزه إيمانه أن يجمع معه الشح، وقال بعض الشراح معنى لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا أي والإيمان الكامل، لا يجتمع الشح مع الإيمان الكامل في قلب عبد أبدا، لكن قد يوجد الشح ممن إيمانه ضعيف. فعلى هذين المحملين، إما أن نقول المراد بالإيمان الإيمان الكامل فيكون في الحديث خبر أن الإيمان الكامل لا يوجد معه شح، وإنما يوجد الشح إذا ضعف الإيمان، أو نقول إن الحديث صورته صورة الخبر ومعناه النهي، أي المؤمن منهي أن يتصف بالشح وأن يجمع الشح إلى إيمانه. والحديث الثاني حديث أبي سعيد وسنه ضعيف، خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. على ما حمل عليه الحديث السابق، إما خبر بمعنى النهي أي لا يجمعهما المؤمن، وإما المراد الإيمان الكامل. والحديث الثالث أو الأثر أثر ابن مسعود وآخره قد جاء مرفوعا، ذكروا عنده رجلا فذكروا من خلقه، أي ذكروا كأن عنه أخلاقا سيئة، فقال ابن مسعود أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تعيدوه؟ يعني إذا قطعتم رأس إنسان هل تستطيعون إعادته؟ قالوا لا. قال كذلك يده، إذا قطعتم يده هل تستطيعون إعادته؟ قالوا لا. قال كذلك رجله، إذا قطعتم رجله هل تستطيعون إعادتها؟ قالوا لا. قال فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه. قد يقول قائل هل هذا الكلام من عبد الله بن مسعود ينافي ما سبق معنا أن الطباع والأخلاق قد تغير؟ ها من يجيب؟ ها لا ينافي، فكيف هو ابن مسعود يقول لا تغيروا خلقه، لا تستطيعون أن تغيروا خلقه، خلقه كاملا يعني معنى ما يغير. ها ها من يجيب بجواب آخر؟ نعم ظاهر الأثر لا تستطيعون أن تغيروا خلقه، وهو لا يريد ماذا؟ تغييره، وهو على حاله. أما أن الإنسان يسعى هو يجاهد نفسه، فالله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يهدي الله إلى الأخلاق الحسنة، إنما الحلم بالتحلم كذا في الحديث، من يتصبر صبره الله، من يستغني يغنيه الله، من يستعفف يعفه الله. فكلام مسعود أن الإنسان لا يستطيع تغيير أخلاق إنسان وهو لا يريد تغييرها، لكن لو سعى الإنسان على تغيير أخلاق ليست بحسنة عنده فإنه موعود أن الله تعالى يعينه على تغييرها. ثم قال إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة، هذا قد جاء مرفوعا في الحديث، ثم تنحدر دما، نطفة ثم علقة دم متجمد، ثم تنحدر دما أي سائلا قبل أن يكون علقة، ثم تكون علقة أي دما متجمدا، ثم تكون مضغة قطعة لحم، ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقيا وسعيدا. والذي جاء في الصحيحين مرفوعا يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالشاهد من هذا الباب أن فيه ذما للشح وتحذيرا منه، وأن الشح لا يجامع الإيمان الكامل، أو منهي المؤمن عن أن يشح بالمال والمعروف. على فيها. ها كلام لمن؟ أخي ذكر فائدة عن ابن القيم في الفرق بين الشح والبخل.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله. تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: شكرا لسماحة الشيخ على هذه النصيحة الغالية والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على العمل بها وعلى أدائها. وجاء دور الأسئلة، ولا بأس أن نعرض منها ما نراه مهما على حسب اجتهادنا ومعذرة إذا لم نطق. ما الحكم على من تستر على الذين يتركون الصلاة ويقضون وقتهم مع لعب الورق؟
3: الواجب على المؤمنين التعاون، مثل ما سمعت في الكلام، تعاون على الخير، وأن ينصحوا من تخلف عن الصلاة ولا يتركوهم في باطلهم ومع الشياطين، بل ينصحونهم ووجهونهم إلى الخير، فإن استقاموا إلا رفع الأمر إلى المسؤول عنهم حتى يقيم في حقهم ما يلزم وحتى يبلغ عنهم ما يلزم. المقصود أن ترك الناس على باطلهم أمر منكر، والله يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا علم أن أهل المكتب الفلاني أو البيت الفلاني يضيعون الصلوات ولا يبالون بها، نصحهم وإخوانه، اتصل بهم وإخوانه ووجههم إلى الخير وحذرهم من مغبة عملهم، فإن استقاموا ولا رفع بأمرهم، كانوا في دائرة رفع إلى رئيس الدائرة أو إلى الهيئة أو إلى أمير القرية أو ما أشبه ذلك، من يرجو أنه ينفع في هذا المقام من باب التعاون على البر والتقوى بعدما ينصح لهم ويجتهد. وإذا تيسر أن يكون الناصح معه غيره، فيكون فردا يذهب معه بعض إخوانه، لأن كلمة الجماعة أشد أثرا، إذا كان الناصحون اثنين أو ثلاثة أو نحو ذلك كان هذا أشد أثرا في نفس منصوح وأقرب إلى النتيجة الصالحة. نعم.
2: وهذا سؤال جاءنا من الخبر عن طريق الهاتف، يقول فيه صاحبه: ذهبت لأداء عمرة واعترضت طريقنا فجأة ناقة كادت أن تسبب لنا كارثة مروعة لولا لطف الله بنا، ولكنها ماتت وأحدثت في السيارة تلفيات كلفتنا، لكننا فوجئنا بجماعة ادعوا أن هذه الناقة لهم وطالبونا 17,000 ريال، وتوسط أناس بيننا وبينهم على 4,000 ريال أرغمونا على أن نتعهد لهم بها تحت ضغط الظروف التي نمر بها، وضمننا ضامن ونحن في منطقة بعيدة وخشينا على أنفسنا، فماذا علينا لهم أمام هذا الضمان؟
3: صدر من مجلس هيئة كبار العلماء قرار في هذا الموضوع، ورفع إلى ولاة الأمور بأن على أهل المواشي أن يحفظوها عن الطرقات المعبدة وشبه المعبدة المعروفة، وأن يصونها عن إيذاء الناس وتسبيب الكوارث، وأنها تكون هدراً إذا لم يصونوها، لأنهم بإهمالهم إياها وتركهم إياها يسببون بذلك أخطاراً كبيرة على أصحاب السيارات. فالذي صدر في هذا هو أنها هدر، وإنما الكلام هل يغرمونهم، هل يغرم صاحب الناقة ما جرى على السيارة وأصحابها ومن مات فيها، هذا هو محل الدرء، أما هي في هدر نسأل الله السلامة.
2: طيب، في واحد ضمن الأخ صاحب الحادثة، يعني ضمن على أنه يدفع مكان 4,000
3: يرفع له ولاة الأمور.
2: أيوه.
3: يرفع له
2: يعني لا يدفع يعني
3: لا يدفع إلا إذا حب يدفعه يتساهل يسمح هذا إليه، لكن إذا حب يتخلص من هذا يرفع إلى ولاة الأمور، كان في من الرياض إلى أمير سلمان، كان في بلد أخرى إلى أمير بلده. نعم.
2: ذكر الشيخ في كلمته أنه لا يجوز إزالة المنكر بمنكر أكبر، فهل يجوز الخروج على الحاكم الذي عطل الحدود وفتح الخمارات وسجن المسلمين وحد من بناء المساجد؟ أفيدونا، أن أقصد قتل الحاكم.
3: هذه قاعدة شرعية التي ذكرها في الندوة، هذه قاعدة شرعية، لا يجوز إنكار المنكر إذا كان يفضي لما هو أنكر منه. فإذا كان الإنكار على إنسان جلس يشرب الخمر أو يتعاطى منكرا آخر، إذا كان الإنكار عليه يسبب شرا أكبر كالقتل ونحو ذلك ترك لئلا يقع ما هو أنكر. وهكذا قتل الأمراء والرؤساء نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخروج عليهم، لأن قتله يسبب ما هو أكبر من الفتنة والفوضى وقتل الأبرياء إلى غير ذلك. ولما شك إليه الأمراء الذين يأتون المعاصي قال: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما قاموا فيكم الصلاة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وقال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله الذي لكم. قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. فالخروج على ولاة الأمور لا يجوز إذا كانوا يسببوا فتنا وشرا أو كانوا لم يظهروا كفرا بواحا. أما إذا أظهر كفرا بواحا وهناك قوة قاهرة تستطيع إزالة هذا الحاكم ووضع حاكم أصلح منه بدون شر على المسلمين فهذا مسلم. أما ما يفعله بعض الناس من الاغتيالات والشرور التي تسبب فسادا في المسلمين هذا منكر. أما إذا أظهر كفرا بواحا وهناك قوة قاهرة تستطيع إزالة هذا الحاكم ووضع حاكم أصلح منه بدون شر على المسلمين فهذا مسلم. أما ما يفعله بعض الناس من الاغتيالات والشرور التي تسبب فسادا في المسلمين هذا منكر لا يجوز. هذا إزالة منكر بمنكر أشر منه وأقبح منه فلا يجوز.
2: هذا مبلغ المجاهدين. ما هو دور المرأة في الدعوة إلى الله؟ هل يجوز لها أن تخرج إلى الدعوة إلى الله خارج حدود منزلها وبلدها؟
3: عليها نصيبها حسب طاقتها، عليها نصيبها من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود قدرتها في منزلها ومع أخواتها في الله وفي بلدها وفي طريقها وفي سوقها وفي كل مكان تستطيع إنكار المنكر والدعوة إلى الله بالحكمة ومن الحسنة مع التزام الحجاب والتزام ما شرع الله في حقها، وفي الأسفار مع المحرم إذا كان هناك سفر لا بد تكون مع محرمها. فالأمر عام، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهكذا قوله سبحانه: ونحن قول بمن دعا إلى الله عام. فالمسألة عامة لكن كل على قد حاله، الرجل على قد حاله والمرأة على قد حاله، فاتقوا الله ما استطعتم.
2: آخر يقول: أنا رجل متزوج ولدي ولد وزوجتي حامل في شهرها الأول، ولقد خرجت زوجتي مع أخي إلى المستشفى وذلك دون إذن مني أو من والدي، فأثار ذلك غضبي، وليس بالغضب الذي يفقدني عقلي، ولكني أعي ما أقول وأستطيع أن أمنع نفسي من أي كلمة لا أريد النطق بها، فحلفت على زوجتي بالطلاق بقصد التهديد لا بقصد الفراق، لأنني سبق أن حلفت عليها بالله وفجرتني وكفرت عن حلفي فحلفت بالطلاق لعلها تنتهي عن مخالفتي، وهذا نص الحلف علي الطلاق بالثلاث المحرمات أو الحارمات: أنك لو تخرجين من المنزل من غير إذني أن أذهب بك إلى أهلك. وبعد تداول الكلام بيننا أتبعت ذلك قائلا: إذا خرجت من فتحة الباب شبرا واحدا بدون إذن مني فأنت طالق. وبعد ذلك بيومين خرجت مع والدي إلى المستشفى بدون إذن مني، مع العلم أني موجود، ولكنها تقول أنها لم تسمع الطلاق، والآن أود استرجاعها من أجل ابني ومن أجل الجنين الذي في بطنها. أفيدونا أفادكم الله أنني أقصد التهديد في كلا الحالتين، وإذا كانت حامل في الشهر الأول فمتى تنتهي عدتها، أي متى آخر موعد لاسترجاعها، وهل تلزم علينا فقطها وهي الآن في منزل والدها؟
3: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فإن هذا الكلام يكون حكم اليمين، لأن المقصود تهديدها وتخويفها، وليس المقصود إيقاع الطلاق، فمثل ما فعلت في المرة الأولى عليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم بسبب خروجها لو كانت متعمدة ولو كانت عالمة. أما ما دامت لم تسمع الكلام فليس عليك شيء، لأنها جاهلة أو ناس، لو كانت فعلت ناسية كذلك، لأن الله يقول ربنا لا تؤاخنا إن نسينا أو أخطانا. وصح عن رسول الله أنه قال قال الله قد فعلت. فإذا خرجت جاهلة ما درت عن يمينك ما سمعت أو ناسية فليس عليك كفارة. أما لو تعمدت وهي ذاكرة وتعمدت فعليك كفارة يمين ما دام القصد التهديد والمنع وليس القصد فراقها. لعلك فهمت. نعم.
2: هل ورد أثر كنا نعد الاجتماع عند الميت من النياحة، وما هو نصه بالتمام وهل هو صحيح؟
3: نعم نعم، روى الإمام أحمد رحمه الله وابن ماجه في إسناد جيد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، فما يعتاده بعض الناس إذا مات ميتهم صنعوا طعاما وجاءوا وليمة هذا من عمل الجاهلية، من عمل النياحة فلا يجوز. أما كونهم يقهونهم قهوة صبوا الذي جاء يعزيهم صبوا القهوة ويرحبون ويدعون له والله طيب، أما صنع طعام بسبب الموت يدعو له جيرانهم أو أقاربهم أو نحو ذلك لا، السنة يصنع لهم هم، السنة أن بعض أقاربهم أو جيرانهم يصنعوا لهم طعام. ولهذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب حين قتل في مؤتة في الشام، لما جاء نعيه أمر أهل بيته أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر وقال إنه أتاه ما يشغله، فأما أهل البيت فلا يصنعون شيء للناس. وهذا في بعض البلاد الجنوبية هنا وفي بعض البلاد الأخرى يصنعون طعام يذبحون ذبائح وهذا لا يصنع لا يجوز، يجمعون مع نصيبتهم تعبا عليه. هذا الضيف له حضور الضيافة، إذا كان جاء من بعيد وجلس عنده وسمح وافق على الضيافة يصنع له طعاما يناسبه يناسب حاله.
4: طيب يا نعم. شيخ ما حكم من
3: يذبح للضيف فقط؟ نعم،
4: حكم من يذبح الذبائح عند قبر الميت بعد دفنه ويكون هذا صدق على روحه
3: هذا منكر، ما يجوز. كان في الجاهلية يسمونه عقر، يقولون عنده اذا مروه جواد عقروا عند قبره، النبي قال لا عقر في الاسلام. وهكذا لو ذبحوه عند قبره لقصد الصدقه هذا لا يجوز
4: بعد الدفن مباشره،
3: لا ما يجوز، هذا بدعه منكر.
2: واخر الح علي اكثر من اسبوع في عرض هذه الورقه واقول سماحه الشيخ جزاكم الله كل خير وأعانكم على قول الحق وكلمة الخير والنصح وجميع المسلمين، ورزقنا وإياكم العمل الصالح والنية الصادقة والخاتمة الصالحة وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وبعد يا سماحة الشيخ أنا أطلب من سماحتكم أن تدعوا لي ولجميع المسلمين بالعفو والعافية حسن العمل والثبات على الدين. أفيد سماحتكم أن هذه الأيام سيولد لي ولد وهو البكر لي وهو الأول، وذلك بعد زواجي من 9 أشهر أو أكثر بأسابيع، وأنا راض إن كان ولداً أو بنت، ولكن أرجو من سماحتكم والحضور الكرام أن تدعوا لي ولابني ولزوجتي بالصلاح والهداية، وأن يصلحه ويعلمه ما علم به الصالحين، ويرزقني العلم والعمل وزوجتي يهديها والوالدي وجميع المسلمين. أرجوكم يا سماحة الشيخ أن تدعوا لي والحضور لعلها تلقى باباً مفتوحاً ويرزقني ذرية صالحة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
3: أصلحنا الله وإياك وجميع المسلمين، ووفقنا وإياك لما فيه رضاه، ونصح زوجتك ويسر لك الذرية الصالحة، وهدنا وإياك صراطهم مستقيم. كل واحد يحب هذا لنفسه، كل واحد منا يحب هذا لنفسه. نسأل الله يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يصلح أحوالنا جميعا وذرياتنا، إنه جواد كريم.
2: ما رأي فضيلتكم في فوائد البنوك الإسلامية الموجودة في مصر؟ هل هي حلال أم حرام؟ وكيفية التصرف في الأموال التي ودعت فيها؟
3: الذي بلغنا عنها أنها لا بأس بها، وهي تحت إشراف الأمين محمد بن فيصل وجماعة معه من المشايخ، والذي بلغنا عنها أنها لا بأس بها وأنهم مجاهدون في الحلال وطلب الحلال والبعد عن الفوائد الربوية. وقد ناقشنا نظام أحد البنوك هذه الذي كان في الشارقة، ناقشنا في مجلس هيئة كبار العلماء وتقرر أنه لا بأس به، عند أكثر الإخوان قرروا أن نظامه لا بأس به، فنرجو أن يكون بقية الفروع كذلك
2: إن شاء الله.
3: نرجو لهم التوفيق، وعلى كل حال الواجب أن يساعدوا، وإذا وقع من أحد منهم خطأ ينبه، فإنهم على كل حال ضد بنوك الربا، فيجب أن يشجعوا ويعانوا، وما وقع شيء من الأخطاء من بعض البنوك والفروع فالواجب الإصلاح، والتنبيه لا الهدم والتخريب.
2: وهذه أسئلة وصلت من الجنوب لهذه الأسئلة: ما حكم من صلوا بدون آذان ولا إقامة؟ وهل الأذان واجب والإقامة؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: إذا أقيم في بلد سقط عن الباقين. وما حكم العزائم التي فيها زعفران ويشربونها ويشربها المريض إلى آخره؟
3: الأذان والإقامة فرض كفاية إذا كان في قرية أو في المدينة، عليهم أن يؤذنوا ويقيموا، وهكذا في السفر عليهم أن يؤذنوا ويقيموا، كان مسجد واحد أذان واحد، كان مسجدان أذانان، ثلاثة وهكذا على حسب المساجد. والإقامة فرض كفاية، إذا قام بها واحد أقام واحد المؤذن وغيره كفى. فلو صلوا ولم يؤذنوا ولم يقيموا صحت صلاتهم، لكن يأثمون بترك الأذان والإقامة.
2: نعم.
3: آثمين قد أخطأوا وصلاتهم صحيحة، لأن هذا واجب خارج الصلاة، هذا الواجب واجب خارج الصلاة، فلا يضر الصلاة تركه من جهة عدم الصحة، فصلاتهم صحيحة وهم آثمون، عليهم التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى ترك الأذان والإقامة.
2: نعم.
3: وكذلك كتابة الآيات القرآنية والدعوات بالزعفران في إناء أو في قرطاس ثم يوسف ويشرب لا بأس به، لكن فعله كثير من السلف، ولكنه يقرأ على المريض، ينفث على المريض على يده أو رجله أو في ماء يشربه، يكون هذا أفضل وأكمل. نعم.
5: يسمي
3: قبل الوضوء يصبر عنه التسمية عنده في أول الوضوء، فإذا نسي فلا شيء عليه، وإن ذكر في أثناء الوضوء سمى في أثناء. بسم الله. نعم.
2: رجل عنده
3: مثل أكل يسمي عند الأكل، فإذا نسي سمى في أثناء الأكل. الحديث ضعيف، لكن الواجب أنه إذا ذكر يسمي، هذا هو الذي ينبغي خروجا من خلاف العلماء. أكثر أهل العلم على أنه سنة لأن الحديث ضعيف، ولكن إذا تركه عمدا ينبغي أن يعيد الوضوء، أما جاهلا أو ناسيا فلا بأس.
2: هذه باقي أسئلة الجنوب اللي وصلت إلينا. رجل عنده أربع زوجات وجارية، وأنجبت الجارية، هل يطلق واحدة؟ وهل إذا تزوج الجارية واعتقها لابد أن يطلق واحدة من الأربع؟
3: ليس له إلا أربع زوجات، إذا كان عنده جارية مملوكة ما تحسن من الزوجات، لأن الله جل وعلا قال: فإن خفتم ألا تعجب واحدة أو ما ملكت أيمانكم. فالعدد من المماليك لا يضر، العدد إنما هو في الزوجات الأحرار أربع فأقل، ولو كان عنده معهن خمس إماء أو عشر إماء لا يضره، لكن إذا اعتقها وجعل عتقها صداقة وزوجها لا بد أن تكون رابعة ما تكون خامسة، إذا تزوجها لأنها خامسة ما يصح، يبطل هذا العقد، ليس له إلا أربع. نعم.
4: عفى الله عنك، من ناحية العزائم في ناس يكتبون بالزعفران يبيعوه ويحطونه في ظروف وشيء ينقرأ في ماء،
3: هذا صدر منا
4: بيع
3: توجيه إلى ولي الأمر منع هذا الشيء، لأن قد تولى ناس لا يؤمنون ولا يثقوا بهم،
4: لكن بيعها جائز،
3: ينبغي يمنعوا من هذا.
4: بيعها يجوز أم لا؟
3: إذا أخذ مقابلة على العمل لا بأس، الصحابة أخذوا أجر على قراءة مع المريض. نعم.
2: ما دليلكم في جمع المريض صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟
3: جاء في عدة حديث، منها حديث ابن عباس جمع صلى الله عليه وسلم في المدينة بين خوفه ولا من غير خوفه ولا مطر، من غير خوفه ولا سفر، هذا دل على أن السفر والمطر والخوف يجمع لأجله، فالمرض من باب أولى.
2: أيوه.
3: كذلك حديث حملة بنت جحش ثبت في السنة أن النبي أذن لها في الجمع وكانت مصابة باستحاضة شديدة، فأمرها بالجمع وقال إنه خير الأمرين. قال العلماء: إذا كانت الاستحاضة سوق الجمع لأنها متعبة ونوع من المرض، فأكل الأمراض الأخرى التي يشق معها الصلاة كالحمى ونحوها، فإذا جمع فلا بأس. نعم.
2: وآخر يقول: أنا مدير مدرسة وأتجسس على المدرسين، هل يشرحون أم هم صامتون في الفصل؟ ما حكم ذلك؟
3: هذا ليس ما تجسس، هذه مراقبة وعناية واجبة. نعم.
2: كيف يكون نصيحة المعاند أقصد بعدما عرف الحق وأصبح يكره أن يسمع النصيحة؟ كيف يكون حال الناصح؟ وإذا سكت هل هو يأثم؟
3: يقول الله جل وعلا: ولا تجادل في الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذي ظلموا منهم. الظالم المعاند جزاؤه آخر، إذا نصح وكر عليه وعوذج ولم ينفع جزاؤه أمر آخر، هو التأديب. يرفع إلى ولاة الأمور حتى يؤدب على حسب حاله، بالسجن أو بالضرب أو بغير هذا مما يستحقه على حسب معصيته. النصيحة أولا، توجيه أولا، فإذا عاند وكابر ولم ير بالنصيحة انتقل معه إلى أمر آخر مما شرع الله من العقاب على حسب ما يراه ولي الأمر أو ما يحال المحكمة فتراه محكمة، من ضرب أو سجن أو تغريم أو قتل أو غير هذا. نعم.
2: إن الذين يتعاطون المعاملة بالدين فيما يسمى بالجفرة في بيعهم شبهة ربوية، وصاروا حجة لضعفاء الإيمان على استباحة الربا، فهل من ناصح هداهم الله؟
3: على كل حال، أنواع البيع مختلفة، فإذا عرفت أن البيع بالربا فانصح الذي عرفت، وهكذا كل مسلم. أما المداينة التي ليس فيها ربا فالله أباحها بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسلم فاكتبوه. المداينة التي ليس فيها ربا، كان تشتري من أخيك حاجات إلى أجل مسمى، سيارة إلى أجل مسمى، أرض إلى أجل مسمى، ملابس إلى أجل مسمى أو إلى أجال، لا بأس إذا كانت عنده السلعة مملوكة له وبحوزته ثم باعك إياها إلى أجل معلوم، هذا المشروع، ولك أن تكتبها أنت وإياه، يكون عن كتابة وعن ضبط وعن أجل معلوم، لا بأس بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. البيع قسمان: شيء مؤجل، شيء حاضر. فإذا وافق هذا البيع ما شرعه الله واستوفى الشروط فهو صحيح، سواء كان معجلا أو مؤجلا، وإذا خالف الشروط الشرعية منع. نعم.
2: وآخر يقول: إن أسواقنا اليوم في أمس الحاجة إلى الدعاة إلى الله، بعد أن تفشت فيها المنكرات من تخلف عن صلاة إلى تبرج النساء إلى غش وربا وارتفاع أصوات وملاهي وبيع وشرب دخان ومجلات تصوير قد نصبت فيها صور فاتنة إلى غير ذلك وطمت، فنصيحتي إلى نفسي وإلى جميع إخواني أن نقي أنفسنا فتنة الأغصبن الذين ظلوا منكم خاصة. اللهم إني بلغت.
3: واجب الجميع أن يكونوا متكاتفين مع الهيئة مع الحسبة في إنكار المنكر والدعوة إلى الخير في الأسواق وفي كل مكان. يجب على المؤمنين أن لا يقولوا هذا لغيرنا، كل مؤمن يؤدي واجبه في إنكار ما يرى من تبرج النساء، من إضاعة صلاة، من إظهار منكر آخر، من تجمع على باطل إلى غير هذا. كل واحد عليه نصيبه مما أوجب الله عليه، كما قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولو أن الإخوان والمسلمين جميعا تكاتفوا في هذا لقلت المنكرات وانتشرت الخيرات، ولكن إذا أعرض هذا وأعرض هذا وأعرض هذا لا بد أن تكون الآثار سيئة والعواقب وخيمة في ظهور المنكرات. ولا يجوز أن يقال أن الهيئة تكفي، لا تكفي، المنكرات أكثر من الهيئة. فالواجب التعاون مع أهل الحسبة والتعاون مع ولاة الأمور في إنكار المنكر الذي تراه وتشاهده أو تسمعه في بيتك أو في بيت جارك أو في الطريق وأنت ماشي أو في محل البيع والشراء أو في أي مكان تراه، كل مؤمن هكذا.
2: وفي الحقيقة الأسئلة كثيرة جدا ومدنا أن نجاوب عليها، ولكن إشفاق على سماحة الشيخ نستميلكم العذر. إن شاء الله إلى لقاء.
3: إن شاء الله يوفق الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة العظيمة القيمة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر، الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، الشيخ محمد بن عثمان. وهذه الندوة لها شأنها العظيم، لأن الموضوع موضوع جدير بالعناية كما بين المشايخ، وقد بلي الناس من دهر طويل بهذا البلاء، وهم ولاة أعداء الله ومحبتهم إلا من رحم الله. وقد بين المشايخ ما يهزم في هذا الموضوع بيانا شافيا جزاهم الله خيرا، وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ومن علينا جميعا بالعلم النافع والأمل الصالح. ونفعنا جميعا بما علمنا وسمعنا. لا ريب أن الواجب على المسلمين الحب في الله والبغض في الله، وموالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله. هذا أمر واضح من كتاب الله عز وجل، ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وسيرة أتباعهم بإحسان. ومن تدبر القرآن وعني بهذا الأمر وجد ذلك واضحا كما سمعتم في الآيات الكريمات. ومن ذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن ذلك قوله جل وعلا: لا يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

حي على الصلاة.

0: الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وكما سمعتم في قصة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما مع أمها في وقت الهدنة حين صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين من أهل مكة وتمت الهدنة بينه وبينهم على وضع حرب 10 سنين. جاءت في هذه المدة وافدة إلى المدينة تقصد بنتها أسماء للمساعدة والرفق، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأفتاها النبي بأن تصلها يعني بأن تحسن إليها من المال. ثم هذا الإحسان في وقت الهدنة وقت المعاهدة قد يكون سبيلا إلى الهداية، قد يكون سببا لإسلام المعطى والمحسن إليه ودخوله في دين الله عز وجل. ولهذا شرع الله في الزكاة وفي بيت المال نصيبا لمؤلف القلوب، لأن الإنسان قد يعطى المال وهو مشرك فيهديه الله للإسلام بسبب العطاء. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة يوم حنين أموالا جزيلة من الإبل من الغنائم، حتى هدى الله بسبب ذلك من هدى وقوى إيمان من قوى، ومنهم صوفان وغية كان قد توقف عن الإسلام فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ويحسن إليه حتى دخل عليه الإسلام وهداه الله لدين الله بسبب ما أسداه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من المعروف. وكان يقول: ما كان أهل بيت أبغض إلي من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يزل يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلي وحتى أدخل الله عليه الإسلام. فالمقصود أن الموالاة والمعاداة والحب والبغض هذا من أوثق عرى الإيمان، بل هو أوثق عرى الإيمان. الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، ولكنه يختلف في حال الحرب والسلم. ففي حال الحرب مع الأعداء لا يجوز أن يساعد بشيء بالكلية، لا سلاح ولا مال ولا طعام ولا غير ذلك، لأن إعطاءهم عون لهم على المسلمين ومظاهرة لهم، فيكون ذلك كفرا وردة عن الإسلام وناقضا من نواقضه. أما في حال السلم وفي حال المعاهدة وفي حال المصالحة فلا مانع من أن يعطي القريب قريبة، والمسلم يعطي الفقير، وولي الأمر يعطيهم ما يرى فيه مصلحة للمسلمين، أو يتبادل معهم الهدايا أو غير ذلك مما يرى فيه المصلحة. كل هذا لا بأس به في حدود الشريعة المحمدية. وأما ما يتعلق بالإعداد لهم هذا أمر واجب، وكذلك أخذ الحذر منهم أمر واجب في الحرب والسلم جميعا، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وقال عز وجل: وأعدوا لهم صلاتهم من قوة. فالإعداد لهم، تأهب لهم، وأخذ الحذر منهم حتى لا يغتنموا غرة لنا، هذا أمر واجب على ولاة أمر المسلمين، أن يعدوا لأعدائهم ما يستطيعون من قوة، وأن يتأهبوا للجهاد، وأن يحذروا مغبة التساهل، فإن الأعداء لا يؤمنون أبدا. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ويقول عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا هو الواجب على المسلمين أينما كانوا. ثم هذه البغضة وهذه العداوة بيننا وبينهم لا تمنع من الدعوة لهم والحرص على هدايتهم، فيبعث إليهم الدعاة والموجهون إلى الخير لعل الله يخرجهم من الظلمات إلى النور. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل والكتب للدعوة إلى الله عز وجل، وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فالدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى ما خلقوا له أمر مطلوب، وإن كانوا أعداء وإن كانوا حربا لنا فدعوتهم إلى الله وترغيبهم في الإسلام أمر مطلوب. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليهود في خيبر، وقال له ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من جميع ما على الأرض من ناقة حمراء، لأن العرب تعظم النوق الحمر، والمعنى خير لك من الدنيا وما عليها. وليعلم أعداء الله أن جهادنا لهم وأن عداوتنا لهم وأن بغضنا لهم إنما هو لدخولهم في الإسلام ولرجاء أن ينجيهم الله من ما هم فيه من الباطل، فليس لأنساب ولا لأموال، ولكن نبغضهم في الله لما هم عليه من الباطل، فإذا دعوناهم عرفوا أن المقصود هو هدايتهم وخروجهم مما هم فيه من الباطل، فكان هذا حافزا لهم إلى الاستجابة والدخول في الحق. وقد يظن بعض الناس أن المقصود نساؤهم أو أموالهم فيصعب عليه الدخول في الإسلام وتشتد عداوته، فإذا عرف أن المسلمين إنما قصدوا من جهادهم دعوتهم إلى الخير وإنقاذهم مما هم فيه من الباطل وإخراجهم من الظلمات إلى النور، كان هذا أقرب إلى أن يدخلوا في الإسلام وأن يستجيبوا لداعي الحق وأن يدعوا ما هم عليه من الباطل. فالمال والنساء والذرية إنما يؤخذون تبعا إذا صمم الكفار على باطلهم وامتنعوا من الدخول في دين الله، فإذا حينئذ المسلمون يقاتلونهم، فإذا ظهروا عليهم فقد أباح الله لهم نساءهم وأموالهم وذرياتهم. المال غنيمة والنساء والذرية كذلك، أسرى غنيمة للمسلمين إعانة للمسلمين على الخير والحق وإضعافا لشوكة المسلمين، وليحذر غيرهم من ذلك حتى يدخلوا في دين الله عز وجل. وإن أجابوا إلى داعي الله ودخلوا في دين الله بقيت لهم أموالهم وذرياتهم ونساؤهم وفازوا بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة وأخرجهم الله من الظلمات إلى النور. فالواجب على أهل الإسلام دائما أن يتمسكوا بدينهم وأن يعظموه وأن لا يتساهلوا فيه من أجل الكفرة أو من أجل مراعاة العصاة، بل يجب على المؤمن أن يتمسك بدينه ويستقيم عليه ويعظم أمر الله ونهيه حتى يعلم أعداء الله صلبة المؤمن في دينه، وحتى يستفيد العاصي من ذلك فيتأسى بأهل الخير، فإذا تساهل في دينه صار ذلك من الدعاية التي تنصر الأعداء وتفرح الأعداء. وإذا رأى الأعداء تمسك المؤمنين بدينهم واستقامتهم عليه وتحكيمهم لشريعة ربهم عز وجل وصبرهم على ذلك، كان هذا مما يدعوهم إلى الدخول في دين الله ويدعوهم إلى أن يعلموا أن المسلمين صادقون وأنهم يمثلون دينهم أحسن تمثيل، بخلاف من أساء الإسلام وأظهر الشر والفساد فإنه سبح على دين الله وحجة لأعداء الله على المسلمين، فيقول هؤلاء المسلمون فعلوا وفعلوا وفعلوا. وأما ما قد يقع مما أشار إليه أحد المشايخ من التعزية لبعضهم أو التهنئة بما يقع عندهم من اجتماعات أو أعياد وطنية أو غير ذلك، فهذه العلماء فيها نزاع عظيم، والعلماء فيها أقوال ثلاثة، منهم من منع ذلك ومنهم من أجاز ذلك ومنهم من فصل وقال إن كانت هناك مصلحة يراها ولي الأمر ودفعا للشر وجلبا للخير جاز له ذلك، في التهنئة أو العيادة المريض أو التعزية أو نحو ذلك إذا كان يرى من ذلك خيرا للمسلمين ودفعا لشر الأعداء ونحو ذلك فلا يقصد موافقتهم على باطلهم، وإنما أراد بذلك نفعا للمسلمين وحماية للمسلمين من كيد الأعداء وحرصا على دفع شرهم أو دخولهم في دين الله جاز ذلك. وهذا القول الوسط هو أعدل الأقوال وأقربها، وهو النظر في المصالح والمفاسد، فإذا دعت المصلحة إلى ذلك جازت التعزية وعيادة المريض والتهنئة إذا كان لمصلحة المسلمين لا لحب الباطل ولا لبغض الحق، وإلا فلا. ومن هذا كونه عاد صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي كان يخدمه عاده مريضا لعل الله يهديه على يديه، فلما دعاه للإسلام قال لأبيه، نظر إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهداه الله على يديه وخرج صلواته يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. وهكذا لما زار عمه أبا طالب في مرضه ودعاه إلى دين الله ونحو ذلك. وهذا قول الوسط اختاره أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والجماعة، وقال ينظر على ولي الأمر ينظر في المصالح والمفاسد، فما كان فيه مصلحة للمسلمين وجلب الخير إليهم ودفع للشر عنهم جاز وإلا فلا. ونسأل الله أن يوفق الجميع لمن يرضيه وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يكفي شر الأعداء وأن يعيدنا من مكائدهم وأن ينصر المسلمين عليهم وأن يوفق المسلمين للثبات على الدين الحق والقيام بأمر الله والمحافظة على دينه والحذر من أسباب غضبه، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت

أبو الوليد قال حدثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنا ركعتين. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنا 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا 2 ركعات، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنا 2 ركعات، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنا 2 ركعات، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. حدثنا أبو موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلها عمرة إلا من معه الهدي. تابعه عطاء عن جابر. باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برد، وهي 16 فرسخا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه. باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي عليه السلام فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت 2، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان. باب يصلي المغرب 3 في السفر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة، فقال سر، فقلت الصلاة، فقال سر حتى سار ميلين أو 3،
ثم نزل

0: فصلى ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب الإيماء على الدابة. حدثنا موسى قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن دينار قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

Стоу. استو تراسو. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. آمين. طسم. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان
هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين الله أكبر.

0: الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات، أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك.

ونسوق ونسوق المج ونس ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة.

السماوات والأرض إن كل من في السماوات والأرض إلا

لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكل

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: وأخ يقول: ما معنى هذه الآية لا إكراه في الدين؟ أحسن ما فسرت به هذه الآية لا إكراه في الدين أنها في حق من يدفع الجزية، فالمسلمون إذا فتحوا بلاد الكفر لا يلزمون الناس بدين الإسلام، نعم يدعونهم إليه، يراقبونهم فيه، يقاتلونهم عليه، فإذا هزموا أو استسلموا أو ذلوا وأرادوا أن يبقوا على دينهم الذي هم عليه ويؤدون للمسلمين الجزية، فهؤلاء لا يكرهون على الدخول في الإسلام، يبقون على ما هم عليه. ولأهل الذمة أحكام معلومة، الذين يكونون في بلاد الإسلام وهم على دينهم أحكام معلومة، ألف فيها العلماء مؤلفات، من أوسع المؤلفات كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله الذي سماه أحكام أهل الذمة. وأخني يقول: ما هو أولى أن أشتري من هذه الكتب؟ فعندي مال يكفي لبعضها، فتح الباري أو تفسير البغوي أو متن البخاري أو المنتقى أو الأدب المفرد، يعني كتب الدروس هذه. قد يكون أحسن ما تشتري في هذه الكتب تفسير البغوي، لأنه يحتاج إلى قراءة فيه وتعليق عليه كثير. صحيح البخاري قد تتابع الحديث ولو في الجوال، تكتب فوائده في دفتر. كذلك المنتقى تستطيع قراءة الحديث أو كتابة رقم الحديث أو كتابة لفظ الحديث ثم تكتب المسائل التي تحته، بخلاف تفسير البغوي يشق كتابته، يشق أن يكتبه كله. فلعل هذا أولى أن تشتريه، وهكذا ما تيسر له بعد ذلك يشتريه ويستعين الآن بهذه التي هي في الجوالات كتب، حتى ييسر الله له بكتاب. ولكن لا يعتمد على ما في الجوال إن كان قادرا على شراء الكتاب، فالكتاب لا أنفع منه، شراءك للكتاب ربح لن تخسر أبدا، حتى إن الكتب من العجب أنها بإذن الله تعالى دليل على استقامة صاحبها، دوامه في الاستقامة. فبعض الناس قد يفتر عن العلم فيرى الكتب فيتأثر بها ويتذكر ما كان عليه من العلم، وقد أخبرني بعض الإخوة بهذا، وأن الكتب تذكره بالعلم الذي كان عليه بالدروس، تحفزه على الرجوع إلى ما كان عليه. بعض أهل العلم لامته زوجته على كثرة شرائه للكتب، فقال مجيبا لها، قال: وقائلة: أنفقت في الكتب ما حوت يمينك يا هذا، فقلت: دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي في غد بيميني. فيها نفع. ويقول: ما هو حد السفر؟ حد السفر كل ما عده الناس سفرا، فكل ما عده الناس سفرا فهو سفر. فقد تكون المسافة الطويلة مع طريق سهلة لا يعدها الناس سفرا، وارتكون المسافة التي أقصر منها مع طريق شاقة يعدها الناس سفرا. وأخ يقول رجل عنده عين ويقول ما هي أسباب ذهاب العين؟ الرقية من أنفع الأسباب لذهاب العين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. معنى لا رقية إلا من عين أو حمى أي لا رقية أنفع ولا أقدر بالإفادة من مثل الرقية من العين والحمى. والحمى هي لدغة ذوات السموم كالحيات والعقارب، فالذي أصيب بعين عليه أن يكثر الرقية، يرقي نفسه مباشرة، يقرأ القرآن والأذكار المعروفة في الرقية، ويمسح على جسده، وإذا رقى في ماء وشربه أو في زيت ودهن به فلا بأس، والأفضل أن يرقي نفسه مباشرة، يقرأ القرآن وينفث في يديه ويمسح على جسده، أو يضع يده على الموضع الذي فيه العين ويرقيه إذا كان في موضع معين. ومما ينبه عليه أن الإنسان يرقي نفسه ولا يطلب الرقية من غيره، أولا حتى لا يفوته الكمال، فإن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يسترقون، أي لا يسألون من غيرهم أن يرقيهم. ثانيا أن صاحب المرض يكون أشد حاجة، أشد تعلقا بالله تعالى، فقد تكون رقياه لنفسه أنفع من رقية غيره له، فلا شك أنه هو الذي يعاني من المرض من الألم، فيكون توجهه إلى الله تعالى توجها صادقا، لأنه هو صاحب الحاجة. فعلى الإنسان أن يرقي نفسه، حتى الإنسان العامي يرقي نفسه، يرقي نفسه بالفاتحة بالمعوذات، فالله جل وعلا أنزل هذا القرآن وجعله شفاء لكل الناس، وليس معنى أنه يحسنه فريق معين أو طائفة معينة من الناس، الله كل الناس يحسنون ذلك ويستطيعونه. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، فهو شفاء لكل الناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، لكل المؤمنين شفاء، ليس خاصا بطائفة معينة، فكل واحد من المؤمنين يستطيع أن يرقي نفسه بالقرآن، وهذا الذي ينبغي للإنسان أن يرقي نفسه، يرقي أولاده، يرقي من احتاج من أهله، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أخوني يقول ما هي الطريقة التي أحصل بها على علم كعلم الأئمة المتقدمين، فإني أقول لن أستطيع ذلك، فهل أستطيع وكيف يكون ذلك؟ أليسوا بشرا مثلك؟ أليسوا خلقوا جهالا وتعلموا؟ أليسوا ممن يعرض لهم حفظ ونسيان وفهم وعدم فهم؟ فهم بشر كالبشر، فكيف أنت لا تستطيع؟ فكما استطاعوا هم تستطيع أنت، أهم شيء أن يوجد عندك المؤهلات لذلك من الصدق مع الله تعالى والصبر في طلب العلم، فإذا اجتمع الصدق مع الله تعالى والصبر في طلب العلم حصل من ذلك الشيء العظيم. ابن الوردي رحمه الله يقول في لاميته المشهورة، يقول اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. فلا تقل قد ذهبت أربابه، أي أرباب العلم أصحابه، أي ذهب أصحابه ولم يبق منهم أحد، ما بقي من يستطيع يحصل مثل علم السلف، لا، بل كما قال كل من سار على الدرب وصل، فكل من سار على دربهم وعلى طريقتهم وصحح نيته وصبر وصدق مع الله تعالى يحصل ما حصلوه. أخوني يقول: ما هي عقيدة مؤلف كتاب لله ثم للتاريخ؟ فإنه يصرح في بعض المواضع الكتاب بقول قال علماؤنا، ويعني بهم الشيعة، كان شيعيا ثم رجع عن مذهب الشيعة، هذا المشهور عنه أنه كان شيعيا وكان من كبارهم، كان جليسا للخميني وقريبا منه، ثم رجع عن هذا المذهب وألف كتابا في فضائحهم، وهو هذا الكتاب الذي سماه لله ثم للتاريخ. هنا يقول: ما هي مفاتيح الأرض التي ذكرها في الحديث وأعطيت مفاتيح الأرض؟ قد جاء في رواية أخرى بيانها مفاتيح خزائن الأرض، والمراد منه الفتوحات التي فتحها الله على المسلمين، والغنائم التي غنموها الكثيرة. قد قال في الصحيحين عن عقبة بن عامر قال: أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. وأيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين: بين أنا نائم إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي. قال أهل العلم: هذا الحديث فيه دليل من دلائل نبوته، وأن الأرض فتحت لأمته كما أخبر، فمفاتيح الأرض هي مفاتيح الخزائن والكنوز التي فيها والغنائم التي حصلوا عليها. بخلاف غير من الأنبياء فإن الغنيمة كانت حراما عليهم. وأخ يقول: متى يكون الدعاء في صلاة الاستخارة؟ وهل هناك وقت محدد لصلاة الاستخارة أم أنها تصلى في أي وقت؟ أما الدعاء في صلاة الاستخارة فالأقرب إلى الدليل أنه بعد السلام يصلي ركعتين ثم يسلم، فيسلم ثم يرفع يديه ويدعو، لأن الحديث في صحيح البخاري عن جابر: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل. وثم تفيد الترتيب، أي أن هذا القول بعد السلام. وأما صلاة الاستخارة فتكون في كل وقت إلا وقتا نهي عن الصلاة فيه، فلا تصلى في الاستخارة. قال أهل العلم: إلا إذا كانت الاستخارة طارئة لا بد أن يفعلها في ذلك الوقت، ولو في وقت النهي بعد الفجر أو بعد العصر فلا بأس أن يصلي الاستخارة، فإنها تكون حينئذ من ذوات السبب، لأن لها سببا لا بد منه. أخني يقول: مسألة البول قائما مما يثيره الرافضة ضد أهل السنة، وأنهم يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف قبيحة. قال: نرجو التنبيه، الرافضة هم ليسوا حول الأدلة، كذبوا بآيات من القرآن وردوها، وردوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي فيها تنزيهه عن النقائص الحقيقية، قد رموه بالنقائص التي هي فعلا نقائص، أما هذا ثبت به الدليل وهو من شرع الله. فليقل من شاء أن يقول في شيء هو من الدين ومن الشرع ليطعن في ذلك ولا تبالي به. هم طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء ليست من دين الله وشرعه، كذبوا الأدلة المبرئة له ولزوجته ولأصحابه. وأخن يقول: أعلم بعض الإخوة ليس عنده درس خاص ولا يهتم بالدرس العام وليس عنده حلقة قرآن ويخرج دعوة في بعض الأسابيع، فما واجبي تجاهه؟ هل أنصحه أو أخبر به؟ واجبك أن تنصحه وأن تذكره بهذه النعمة، وأن هذه نعمة من لم يرعها حق رعايتها قد يصرفه الله عنها ويكون صرفه عنها عقوبة له، فانصحه. فإن رأيته مستمرا ولا يبالي بذلك ف فأخبر به من له الشأن في ذلك. وأدلة كثيرة دلت أن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى عبده نعما ولم يرعها أن الله تعالى يسلبه إياها، إذا لم يقدر النعمة قدرها تؤخذ عنه، مما يدل على ذلك قول الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، أي لم تشكروا نعمي فإن عذابي لشديد. قد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، ما شكروا هذه النعم، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. قال الله تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا، أي كفروا النعم ولم يشكروها، وهل نجازي إلا الكفور، إلى آخر الآية. الله سبحانه وتعالى يعطي العبد الهداية، يبصره بالحق، إذا لم يحتفي به ولم يأخذه ولم يحرص عليه يعميه الله تعالى عنه، فلا يراه حقا بعد ذلك، ويكون هذا عقوبة من الله تعالى له حين لم يرعى هذه النعمة. قد قال الله تعالى في أناس: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فجاءهم الحق أول مرة فلم يرفعوا به رأسا ولم يؤمنوا، فعاقبهم الله بأن أعماهم عنه. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، ثم قال: ونذرهم في طغيانهم يعمهون، بسبب أنهم لم يرعوا هذه النعمة. الله تعالى أراهم الحق فلم يأخذوا به، وهذه والله عقوبة شديدة. يظل الإنسان لا يبصر الحق ويعمى عنه. هكذا انظر القرآن في آخر الزمان يرفع، جاء في حديث حذيفة: وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. قال أهل العلم: إنه وجد عند أناس لا يرفعون به رأسا، نعمة هذه عظيمة موجودة عندهم لم يبالوا بها، فعاقبهم الله أخذها عنهم، فظلوا أصبحوا بلا قرآن، لا في صدورهم ولا في مصاحفهم، لأنهم لم يرعوا هذه النعمة. الله تعالى قال لنبيه: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، هذا القرآن، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، أي إذا شئنا سنأخذ منك هذا القرآن ونذهب به، ثم لا تجد وكيلا يتوكل برده إليك. تؤخذ النعمة إذا لم ترعى حق الرعاية. في آخر الزمان يسلط الله تعالى جيشا على الكعبة، زعيمهم ذو السويقتين من الحبشة، يهدمون الكعبة حجرا حجرا. قال أهل العلم: الكعبة حين أرادها إبرهة الأشرم قبل البعثة حماها الله وأرسل طيرا أبابيل تدافع عنها، مع أن الناس أهل شرك وكفر، لكن كان هناك تعظيم لهذه النعمة، كانوا يعظمون نعمة وجود البيت فيهم. وهكذا علم الله أنه سيأتي نبي يعظمه ويعظمه الناس بعده فحفظه. في آخر الزمان جاء في الحديث قال ولا يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه سلط الله عليه فالسويقتين ومن معه من أصحابه. فانظر قوله ولا يستحل البيت إلا أهله، أي أن أهله ما بقي في قلوبهم تعظيم له، فلما لم يعظموه سلط الله عليه من يهدمه. وهذا ملاحظ، فإذا كنت في نعمة ارعى النعمة التي أنت فيها، وإلا يعلم أن الله يأخذها عنك. ووالله إننا لنخشى من هذا الأمر، نخشى أن الله تعالى يسلبنا نعمة نحن فيها لأننا ما قدرناها حق قدرها ولا رعيناها. فالنعمة التي نحن فيها نعمة العلم والتعليم والسكينة والهدوء والأخوة والدعوة النافعة، هذه نعمة لا تقدر بقناطير الذهب في هذا الزمن. يوجد في زمن كهذا الزمان الذي الأرض كلها مشتعلة بالفتن والفساد في بلاد العرب والعجم، إلا من رحمه الله، وإلا طغى الفساد والشر والباطل واستعلى. ونحن نعيش في زمن ولله الحمد، يعني في موطن وفي موضع كأننا نعيش مع السلف، مع العلم والتعليم والدعوة إلى الله تعالى والسكينة والهدوء. يصبح الواحد ويمسي على طاعة الله. هذه النعمة إذا لم ترعى وتحفظ بطاعة الله وبالحفاظ عليها وبتقديرها حق قدرها وتعظيمها، نخشى أن الله تعالى يسلبها ويأخذها عنا. فيا إخواني حافظوا على هذه النعمة التي أنتم فيها، حافظوا عليها بطاعة الله وبتعظيمها في القلوب وتقديرها حق قدرها. وأيضا كل إنسان يحافظ على نعمة الله ستندم إذا فاتت النعمة. أنت عندك فراغ لا مكفي في أمر دنياك بما يسر الله لك، هذه نعمة، اعلم أنك إذا لم تحافظ عليها يخشى أن تحرم منها. والنعم إذا أخذت ورفعت قل أن تعود، قليل ما تعود النعمة بعد أن تؤخذ. فاحرص على حياتك العلمية، احرص على وقتك الذي هو رأس مالك، احرص عليه، عمره بطاعة الله، بالحفظ، بالمراجعة، بالدرس، اجتهد. احرص على حياتك بالبعد عن معصية الله، احذر المعاصي التي تصرفك عن العلم وعن الخير، تبعدك عما أنت فيه من النعم. فمن فعل ذلك فهو موفق من الله تعالى، وفقه الله. ومن لم يرع ذلك حق رعايته سيندم، سيندم في وقت لا ينفع فيه الندم. قل يقول إذا كان الإنسان مريضا وعنده تراب في إناء يتيمم منه كل صلاة، هل هذا جائز؟ نعم جائز، استعمل ذلك التراب لكل صلاة، فاستعماله مرة ومرتين وثلاث لا يخرجه عن كونه طهورا، بل يتيمم به ما شاء. أخوني يقول من هم الفاطميون وما هي عقيدتهم؟ نبهنا مرارا أن تسميتهم بالفاطميين عابه أهل العلم، فليس لهم انتساب إلى فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هم عبيديون، وقد أثبت هذا المؤرخون أنهم من بني عبيد من المجوس، ودولتهم التي أقاموها في مصر وامتدت إلى بقاع أخرى مشهورة بدولة العبيديين، وبعضهم يسميها بدولة الفاطميين، لكن الأئمة يسمونها بدولة العبيديين، وهم روافض زنادقة طاعنون في الدين، ليسوا من المسلمين. قال السيوطي رحمه الله بمعنى كلام الله، قال أظهروا الطعن في الأنبياء والتكفير للصحابة والطعن في القرآن وفي الدين. قال وأهونهم حالا بمعنى كلام السيوطي في مقدمة كتابه تاريخ الخلفاء، قال أهونهم حالا أناس، أو قال أهونهم حال الروافض طاعنون في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ذكره في بيان عذره لماذا لم يذكر دولة العبيديين، هو ذكر الخلفاء جميعا، ترجم لجميع الخلفاء الذين تولوا الخلافة في بلاد الإسلام، فلما وصل دولة العبيديين لم يذكر عنهم شيئا. قال وإنما لم أذكر عنهم شيئا لأنهم ليسوا من المسلمين. وقرأ كتاب تاريخ الخلفاء السيوطي مقدمة هذا الكتاب، تجد كلاما جميلا عن العبيديين. العبيديون هم أول من ابتدع بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، سئمهم الناس، أبغضوهم لما أظهروا من الكفر والزندقة، فأرادوا تحسين صورتهم أنهم يحبون الرسول ويحتفلون بمولده، وسموا أنفسهم بالفاطميين نسبة إلى فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم طاعنون في الإسلام كروافض اليوم، بل هم من أشدهم، أبعد الناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن هديه وعن أخباره وعن ما جابه، ثم يزعمون أنهم يحتفلون بمولده محبة له. وأخن يقول من هو أبو الحسن المأربي؟ فأنا كنت أدرس عند رجل من طلابه ولا أدري عنه شيئا، وهل درس في دمان؟ نعم درس في دمان، كان من طلاب الشيخ رحمه الله، هو ممن جاء من مصر، هو مصري ودرس عند الشيخ ثم انتقل إلى مارب ليدرس، فلما مات الشيخ رحمه الله الشيخ مقبل طعن في أهل السنة وذمهم واحتقرهم وحذر منهم ورماهم بالألفاظ القبيحة وبدعهم، وعاد أهل السنة، وكان عنده أفكار غير ما عليه أهل السنة والجماعة في دعوتهم، فحذر منه أهل السنة وبينوا أخطاءه التي يسير عليها خلاف طريقة أهل السنة والجماعة، فانعزل جانبا، ثم انخرط في مسألة الانتخابات والديمقراطية والسياسة، وانخرط في مسألة الجمعيات والحزبيات، وتبين للناس أمره، فحذر منه أهل العلم في اليمن، وهكذا أهل العلم في المملكة وغيرهم. وقد كان في زمن الشيخ رحمه الله له رواج، وفي آخر حياة الشيخ وهكذا يوصف بأنه المحدث، ولكن كما سبق كان عنده أفكار، حتى إن الشيخ رحمه الله عهد إلى جماعة من طلابه قبل أن يموت الكلام في أبي الحسن والتحذير منه، وهو موجود مسجل بصوته. والبركة من الله يا أخوان، أبو الحسن المأربي كان في زمنه، في زمن الشيخ وفي أيام ما كان مشهورا، كيف كان إقبال الناس عليه، وكان تخرج له كتب ومؤلفات يتسابق طلاب العلم على شرائها، وقدم له الشيخ في كتب كثيرة. والآن ما صرنا نرى له شيئا علميا جديدا غير ما كتب في أيام الشيخ. عدة كتب انتشرت بين أهل العلم، وبعدها ما رأينا له شيئا من الكتب العلمية النافعة. فالتمسك بالسنة والسير على هدي السلف فيه بركة، وقد يكون الإنسان نشيطا في التأليف ويبارك الله له في وقته، وينتشر علمه ويتسابق الناس على شراء كتبه. فإذا خالف طريق السلف وأتى بأفكار مخالفة لطريق أهل السنة والجماعة تضعف همته، لا تكون في دعوته بركة. كان مركزه ينافس مركز دماي في زمن الشيخ رحمه الله، والآن كما يخبرنا الإخوان صار ضعيفا، ليس هناك دعوة ولا علم، وهو صار مشغولا غير ماكث في المسجد، مع أنه من أيام الشيخ رحمه الله ما كان هناك ثمرة كبيرة، لكن كان فيه خير، ما زال الناس يدرسون. هو كان مشغولا حتى في زمن الشيخ، يكثر الذهاب والرجوع والخروج والسفريات. ولما تسمع كلامه في أهل السنة تجد أنه رماهم بالبدع والتحقير لهم. كم حقر أهل السنة وكم ذمهم، كم بدعهم حين أنكروا عليه طريقته التي هو عليها. فالتصق بجمعية البر وأراد إدخالها في الدعوة السلفية وتمكينها منهم، ثم سار بعد ذلك مع الإخوان المسلمين ومشغول بالسياسة. فيا طالب العلم، ثباتك على العلم وعلى الدعوة بركة لك، خير من ذهابك هنا وهناك. ولله تعالى الحكمة، وإلا كيف هذا الرجل لو كان بقي من زمن الشيخ إلى اليوم وهو على ما هو عليه؟ كانت مؤلفات إذا خرج الكتاب تسابق عليه أهل السنة يشترونه، ولكن البركة ذهبت. فالدعوة السلفية والتمسك بها والسير عليها فيه بركة، يبارك الله تعالى لطالب العلم في حياته وينفع الله تعالى به. فنسأل الله تعالى الثبات على هذا الدين حتى نلقاه، نسأل الله تعالى الثبات على طريق السلف والقناعة بهذا السير المبارك الذي نرى والله خيره ثمرته وبركته رأي العين. كم طعن أناس في الشيخ رحمه الله في زمنه من طلابه، ممن رباهم، طعنوا في أنه ما عنده علم وأنه لا يستطيع التدريس وأنه كذا وكذا. ألفوا مؤلفات، صهره محمد بن موسى العامري أخرج مؤلفا يطعن في دعوة الشيخ وعقيدته وطريقته. وإن صار هؤلاء، وإن صارت دعوة الشيخ رحمه الله. فأحيانا الإنسان تسول له نفسه بعض التحسينات أو بعض الأمور التي هي مخالفة لهذا السير، يظن أنه يجد به خيرا أو ينشر به دعوة، والحقيقة أن الثبات على ما سارت عليه هذه الدعوة ورؤية فيها من البركة فيه نفع عظيم. دعوة سهلة يسيرة ما فيها كلفة، يبارك الله تعالى فيها. دعوة بعيدة عن الأفكار المخالفة لطريق السلف، دعوة بعيدة عن الغلو والتنطع، وبعيدة عن التميع وعدم التمسك بهذا الدين، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تضييع. فنبرى من طريق أهل الغلو الذين طعنوا في أهل العلم وحقروهم ونصحوا وذموهم بسبب غلوهم ومنهجهم الفاسد، ونبرى من طريق أهل التفلت والتميع من أهل الحزبيات الذين ضيعوا تمسكهم وخالفوا طريق السلف. فهذه الدعوة بارك الله تعالى فيها بهذا السير. وبين الحين والآخر يأتي من يشرق أو يغرب، إما بغلو وأفكار مخالفة لما سار عليه أهل السنة والجماعة وهذا مذموم، وإما بضعف في التمسك وفتور وترك لما سار عليه أهل السنة والجماعة، ويزين له الشيطان، بعضهم يزين له الشيطان أن غلوه هو تمسك وثبات، ويزين لذلك المتفلت أن تفلته وسطية واعتدال، وفي الحقيقة أنهم جميعا أخطأوا الطريق، وطريق أهل السنة والجماعة فيه خير، يبرؤون إلى الله تعالى من كل ما خالف الكتاب والسنة وطريق السلف، وليسوا معصومين. فإذا أخطأ الواحد منهم خطأ رجع عنه، لكن كطريقة كسير كمنهج يثبتون على ما كان عليه السلف الصالح دون استحسانات ولا مخالفة لذلك. نسأل الله تعالى الثبات على ذلك حتى نلقاه. وأخن يقول: نرجو بيان حال الخميني وسير قطب، هل نحكم عليهما بالكفر؟ أما سير قطب فقد رد العلماء كلامه أنه وقع في ضلالات كثيرة، وقع في ضلالات في أخطاء، لكن القول بكفره لا يقال بكفره. قال أقوالا مبتدعة وافق أهل البدع في كثير من أقوالهم، قال في بعض المواضع بقول الحلولية، في بعض المواضع يحصل منه تنقص للصحابة بل لبعض الأنبياء، ولكنه كان ليس من أهل العلم، إنما هو رجل عنده معرفة بالأدب، فرد أهل العلم ما جاء به. وأما الخميني فمن عرف ما في كتبه لا يشك في كفره، فكتبه فيها طامات، فيها أن الأئمة الذين عندهم أفضل من الأنبياء والرسل، هكذا يقول في بعض كتبه، وأن للأئمة مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، في أن كلام الأئمة حجة، وأنهم يهاب كلام الأئمة كما يهاب القرآن، جعل كلام الأئمة أي أئمة أهل البيت الذي يقصدهم ككلام الله عز وجل. يطعن في الأنبياء وأنه ليس أحد من الأنبياء حتى خاتم الأنبياء، على حد قوله حتى خاتم الأنبياء محمد لم ينجحوا في تحقيق العدالة في الأرض، وإنما يحققها كما يزعم المهدي الموهوم الذي يعتقده الرافضة، إلى غير ذلك من الأقوال الكفرية. أيضا هو يدين بدين الرفض، ورد عليه أهل العلم في ذاك الزمن وبينوا خطأ وعاند في بعض هذه المقالات، رد عليه العلماء ونشروا المنشورات لتبين خطأ، ورد برد عليهم آخر كما في قوله إن الأنبياء لم ينجحوا في تحقيق العدالة، أو إنهم فشلوا في إرساء العدالة في المجتمعات، رد عليه العلماء في ذلك الزمان فخرج يلقي خطابا ويقول إني قلت كذا وكذا، قال فقام بعض علماء السلطان يرمي الإمام ابن باز وأمثاله ينكرون هذا القول، قال وأنا أقول هذا وأكرره أن الأنبياء جميعا لم ينجحوا وفشلوا في تحقيق العدالة. الشهادة أنه عن عناد وإصرار. وما جاءت هذه الفتن على الناس إلا من ورائه. وأخ يقول نرى بعض طلبة العلم يفضل بين المشايخ ويقول فلان أفضل من فلان، فهل هذا الفعل صحيح؟ إذا كان المراد التفضيل حسب منازلهم التي أعطاهم الله فقد حصل تفضيل بين الأنبياء، قال الله في أنبيائه ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فإذا كان المراد ذكر منزلة عالم من العلماء وأنه أعلم من غيره من العالم الفلاني أو أفضل منه، ولكن ليس فيه تنقص للعالم الآخر ولا ازدراء ولا احتقار، إنما هو بيان لمنزلة جعلهم الله عليها، فليس هناك ما يمنع منه أن يقال فلان أعلم أو فلان فيما نراه أفضل دون تنقص للآخرين، لأن التنقص لا يجوز.

هن يقول: نريد تعليقا مختصرا على هذه الأبيات، وهي للزمخشري. قال: إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، وليس فيها لعمري مثلك الشافي، إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته، فالجهل كالدائي والكشاف كالشافي. أولا، إن ثبتت هذا عن الزمخشري فهي تعتبر ليست مدحا بل دما، كيف يمدح كتابه هذا المدح ويثني عليه بهذا الثناء؟ ثم الكشاف، وإن كان فيه فوائد من حيث بيان ما في الآيات من حسن الترتيب وجمال الألفاظ والبلاغات التي فيها والتعرض لذلك، إلا أن في أخطاء في جوانب أخرى، منها أولا جانب الحديث، فلم يكن الزمخشري ممن له عناية بالحديث ولا ممن له معرفة به، ففي لحاله الضعيفة شديدة الضعف يستدل بها على تفسير القرآن. أيضا فيه ما هو أشد من ذلك، وهو البدع. فالزمخشري كان متمكنا في البلاغة، قويا في هذا الجانب، وفي نفس الوقت كان معتزليا طاعنا في الأئمة، له أبيات يتنقص فيها أئمة السنة وأئمة الحديث، وكان يدخل الاعتزال عقيدة المعتزلة في تفسير الآيات، وقد تتبعه بعض أهل العلم من أهل اللغة الأقوياء ممن هم على عقيدة السلف، فأخرجوا منه عقائد من عقائد المعتزلة، بعضها كان خافيا أخرجوها وبينوا أن الزمخشري قرر في تفسيره عقيدة المعتزلة في هذه الآية، بل وصل به الحال كما تقدم معنا قريبا أنه يتناول بعض الصحابة بالثلب أو التنقص كعبد الله بن عمر رضي الله عنه. فالفوائد التي فيه تستطيع أن تستغني عنها بغيره، كفتح القدير للشوكاني يتعرض لأوجه اللغة والبلاغة، كتفسير القرطبي، ومن المتأخرين تفسير الشنقيطي أضواء البيان، تغنيك عن القراءة في مثل الكشاف. وأخني يقول: نلاحظ في كثير من المسائل أن الشيخ ابن عثيمين يوافق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله، فهل هذا يعتبر تقليدا؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لم يكن مقلدا، بل كان عالما مجتهدا، فيوافق شيخ الإسلام فيما يرى أنه الصواب، وله مخالفات لشيخ الإسلام كثيرة، خالف الشيخ الإسلام في كثير من المسائل، ولكن كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معتنيا بفقه شيخ الإسلام، كأنه يحفظ الاختيارات، اختيارات شيخ الإسلام كأنه يحفظها حفظا، ولذا له تعليقات عليها لأن طبع الاختيارات، اختيارات شيخ الإسلام بن تيمية التي جمعها ابن البعلي رحمه الله، طبع وعليها تعليقات للشيخ ابن عثيمين أخذت من نسخته الخاصة التي كانت معه، وهي تعليقات كثيرة، فله عناية باختيارات شيخ الإسلام. والحقيقة أن اختيارات شيخ الإسلام وابن القيم تقرب على طالب العلم الفقه، والله أحيانا مسائل تقرأ في كتب الفقه حتى تتحير من كثرة ما تجد من الكلام والخلاف وغير مبني على دليل.

0: فإذا اهتديت لكلام لشيخ الإسلام أو ابن القيم رحمه الله يلخص المسألة في أسطر بأوضح حجة. فالنصيحة لطالب العلم الذي يدرس الفقه ويبحث فيه ألا يغفل عن اختيارات هذين الإمامين، شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذ ابن القيم. ابن القيم كثير من المسائل يعتبر لخص فيها كلام شيخ الإسلام وجمعه ورتبه، فكثير من كتب الفقه أحيانا تتتابع على قول لا دليل عليه، فيأتي عالم من هؤلاء المحررين يحرر ذلك وأن هذا الذي تتابعوا عليه لا دليل عليه. أخ يقول: هل ابن رجب والنووي كانوا في زمن واحد وما مذهبهما؟ ابن رجب من تلاميذ النووي، فابن رجب من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله، وشيخ الإسلام ومن كان في طبقته من تلاميذ الإمام النووي. فابن رجب متأخر عن النووي، وابن رجب حنبلي والنووي شافعي. أخ يقول: هل الضبع المثرب أكله حلال والضبع الغير مثرب أكله حرام؟ المثرب أي الذي له ثربة ألية، والآخر له ذيل ليس له ثربة. هذا التفصيل لا أعلم له دليلا، بل يجوز أكل الضبع مطلقا سواء كان له ثربة أو كان له ذيل، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه وجعله صيدا. أخ يقول: هل الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن واجبة ومستحبة؟ مستحبة، فالأمر الذي في قوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أمر استحباب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آيات وهو على المنبر وفي تعليم لأصحابه، ولا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وأخ يقول: هل الرافضة في الزمن القديم كالرافضة في هذا الزمن؟ لا شك أن الرافضة عقائدهم مزبورة في كتب من زمن قديم، يأخذها من يأتي جيلا بعد جيل. وللفائدة، فأكثر الطوائف تأليفا بعد أهل السنة هم الشيعة. نعم، أهل السنة هم أكثر من ألفوا في العلم، وبعدهم الشيعة كثير مؤلفات، لهم مؤلفات في الحديث، لهم مؤلفات في الفقه، لهم مؤلفات في الرجال، لهم مؤلفات في التواريخ، في أبواب كثيرة. وإلى هذا الزمان وعندهم النشاط في هذا الجانب، فعقائدهم مبثوثة في كتبهم، دونها لهم متقدموهم ويأخذها عنهم المتأخر. نعم، هم يبتدعون أشياء، يزيدون أشياء، هناك أشياء حدثت في هذه الأزمنة لم تكن عند المتقدمين، ولكن كل العقائد الموجودة عند الرافضة هي عند متقدمهم ومتأخرهم. أخوني يقول: هل الزواج واجب أو مستحب؟ يختلف باختلاف حال الشخص الذي سيتزوج، فإن كان شخصا قد تاقت نفسه للزواج ويخشى على نفسه الفتنة إن لم يتزوج وهو قادر على ذلك، فهنا يجب عليه أن يتزوج. وإن كان ليس عنده توقان إلى ذلك ولا يخاف على نفسه فتنة، فيستحب له الزواج لما فيه من المنافع وهو قادر عليه، يستحب له لما فيه من منافع، ولكن ليس واجبا عليه. أخ يقول: هل العقيقة شرط في أن المولود يولد على الفطرة؟ المولود يولد على الفطرة قبل أن يعق عنه، فهو أول ما يولد يولد على الفطرة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خلقت عبادي حنفاء، يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. لكن العقيقة هي من أسباب صلاحه، فقد جاء في الحديث: كل مولود مرتهن بعقيقته. قال بعض أهل العلم: مرتهن بعقيقته، أي أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه، لأن الرهينة يطلق على المحبوس، الرهينة والمرهون، كل نفس بما كسبت رهينة. فقالوا معنى كل مولود مرتهن بعقيقته هو محبوس عن الشفاعة لوالديه، كذا ذكر ذلك الإمام أحمد وغيره. وقال بعض أهل العلم وهو أحسن: كل مولود مرتهن بعقيقته، أن الرهن هنا أي الحبس في أسر الشيطان، كأنه مأسور للشيطان، ويكون للشيطان عليه مزيد تسلط. بخلاف الذي يعاق عنه، لا يكون تسلط الشيطان عليه كالذي حصلت العقيقة عنه. فالمولود مرتهن بعقيقته، فللعقيقة أثر في صلاحه، وأما الفطرة فإن الإنسان يولد عليها، وهذا قبل العقيقة. وأخ يقول: هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، أي من السن والسلامة من العيوب؟ يذكر هذا الفقهاء، ولا أعلم دليلا فيه اشتراط ذلك في العقيقة، إنما جاءت الأدلة في الأضاحي، والأضحية شيء والعقيقة شيء آخر. فالذي يثبت ذلك إن ذكر الدليل على ذلك يقبل منه، وإلا فالأصل أنها أي شاه تجزئ. ويقول: ماذا عن الاحتفال بيوم السابع كالاجتماع وصناعة الكيك أو العصير؟ جائز، عادة، عادة الناس اعتادوا ذلك، وهو أيضا من تمام الفرح. والعقيقة الذبيحة التي تذبح يوم السابع هي فرح فيها، وتوسعة على النفس وعلى من يدعوهم. والسنة فيها أن إذا ذبحت يصنع طعاما ويدعو إليها الناس، فإذا يحصل اجتماع بالعقيقة. فهذا الشيء في الأصل مشروع، وهو أيضا مما اعتاده الناس. وأخ يقول: هل يشرع الأذان والإقامة في أذني المولود؟ جاء في أحاديث من قبيل الأحاديث الشديدة الضعف أنه يؤذن في الأذن اليمنى ويقام في الأذن اليسرى، وعلى هذا فلا يشرع ذلك، لأن الدليل فيه لم يصح. ومن هنا استحسن بعضهم بدعة أخرى، وهي الأذان عند دفن الميت، والحديث المروي فيه منكر شديد الضعف الذي هو في التلقين، تلقين الميت إذا دفن، فضلا عن الأذان. قالوا: ليكون الأذان أول ما يطرق سمعه عند دخوله إلى الدنيا، وآخر ما يودع به عند رحيله من الدنيا، وهذا استحسان لا دليل عليه. ولا يشرع العمل به، لا الأذان عند الولادة ولا عند الدفن. وأخوني يقول إذا ذبح للجارية شاتين هل يأثم ويكون مخالفا للسنة؟ لا لا يأثم، ينوي بواحد عقيقة والأخرى ينوي بها صدقة، أو مثلا عنده ضيوف كثير لا تكفيهم الشاة واحدة فيذبح ثنتين، فهذا فيه أجر فيه خير. لا يعتقد أن الجارية لا بد لها من شاتين، ولكن يعتقد أن الجارية لها شاة والأخرى يذبحها إما إكراما لضيف أو إرادة لبذل الخير شكرا لله على هذه النعمة. وأخ يقول في حديث ابن عباس في صحيح البخاري كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، هل هذا يدل على أن السنة الختان حين الإدراك؟ لا، هذا معنى عادة العرب حتى في الجاهلية، ليس معنى عادة المسلمين، كانت عادة العرب هذه حتى قبل الإسلام، لا يختن الرجل حتى يدرك. قد ذهب ابن القيم رحمه الله إلى وجوب الختان قبل الإدراك، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ العشر سنين، قال وهذا يقتضي وجوب الختان في هذا السن، لأن الصلاة في كثير من الأحوال يتوقف صحته على الختان، يبقى فيها إذا لم يختتن يبقى من آثار البول، يحتاج إلى تحري أزيد. أخ يقول هل العين تقع من العائن بقصد أو بدون قصد، مثل أن يرى شيئا يعجبه فلا يبرك ولا يقول شيئا، يعني لا يتلفظ بشيء يشبه ذلك الشيء، هل تقع العين أم لا تقع إلا بتشبيهه وتمثيله؟ لا، العين التي تصيب هي العين الصادرة من الإنسان ولو لم تكن مصحوبة بكلام، وليست العين مقصورة على الإعجاب، فقد تكون العين بسبب خبث النفس ينظر إليه نظر خبيث، كما قال الله عن المشركين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، وقد يكون نظر إعجاب ولو لم يتلفظ بشيء، والمؤمن في الغالب بعيد من العين الخبيثة ينظر نظر خبث لإنسان، ولكن غالبا ما يصيب إذا كان ينظر إليه بإعجاب، فعلى هذا يبرك إذا رأى من أخيه شيئا يعجبه يتقي الله تعالى ويدعو بالبركة، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. وأخ يقول هل إنبات الشعر حول الفرج علامة للبلوغ؟ نعم، عده أهل العلم من البلوغ، واستدلوا له بما جاء في قصة بني قريظة أن النبي عليه الصلاة والسلام حين حكم سعد أن تقتل مقاتلتهم كانوا يكشفون عن الذي يشكون فيه هل هو من المقاتل أو لا، فإذا رأوا قد أنبت قتلوه لأنه يكون من المقاتلة الذين هم بالغون، وهذا هو في الغالب أنه يكون علامة على البلوغ. ويقول هل بقي من فرق المبتدعة من ينكر صفات الله أو يقول إن القرآن مخلوق وغيرها من المسائل المختلفة المختلف فيها؟ أكثر من ينتسب إلى الإسلام اليوم على هذا الحال، على هذا البدع، أشاعرة، صوفية، خوارج، إباضية، كثير. الذين هم على مذهب السلف هم قليل في الناس. انظر على سبيل المثال عقائد الإباضية، الإباضية الآن مسيطرة في دولة عمان، مذهب الإباضي، مفتوهم المفتي العام للسلطنة والمفتون والمؤلفون يقررون هذا تقريرا أن القرآن مخلوق، يدعون إليه بشدة، مقرر في مذاهبهم في مساجدهم في مدارسهم، وهكذا من غيرهم من الصفات كإنكار الرؤية رؤية الله عز وجل ما يقررونه. هكذا إنكار الصفات، كم هم الأشاعرة كثير كثير من بلاد الشام وبلاد المغرب اليوم الذي فيه ينتسب إلى العلم ممن ينسب، هم أشاعرة. في بلاد مصر أشاعرة ينكرون الصفات. فالذين هم على مذهب السلف يجاهدون، يعتبرون مجاهدين في هذه الأزمنة وغرباء في الناس. فدراسة هذه العقائد وبثها أمر مهم. لا تظن أن هذه العقائد اندثرت وانتهت، بل هي دين عند ملايين من الناس اليوم، هي دين وعقيدة يسيرون عليها. كان عندنا مرة هنا طالب من عمان ونحن ما زلنا في المركز القديم، قال هذه الكتب كتب السلف ممنوع إدخالها رسميا من الدولة، وإذا وجدوا مع إنسان أحد هذه الكتب يعاقب بالسجن، وتدرس كتب الإباضية التي فيها إنكار الرؤية التي فيها أن القرآن مخلوق في كل مكان، في المساجد، في الفتاوى، في المؤلفات التي تنشر. فالاهتمام بدراسة العقيدة ومذاهب المبتدعة والرد عليها مهم جدا. ضر رافض اليوم الحوثيون يحيون عقيدة الاعتزال، ينكرون القدر، ينكرون الشفاعة، يكذبون بالصفات، ينكرون الرؤية، يصرحون بذلك، وأن الله تعالى لا يرى في الآخرة، ينكرون عذاب القبر. دعوة حثيثة إلى ترسيخ هذه العقائد. فدراسة هذه العقائد وتدريسها أمر مهم، لا سيما وأننا اليوم في زمن لسنا كالأزمنة الأولى. الأزمنة الأولى كان البلدان السنية سنية، والبلدان الأشعرية أشعرية، والبلدان الإباضية إباضية. اليوم تجد إنسانا يعيش بين أهل السنة على فكر الأشاعرة أو المعتزلة أو الجهمية أو الرافضة. السبب الغزو الإعلامي. لسنا كما سبق اليوم كثير من المسلمين من العامة، والله تجد أناسا من العامة عقائدهم ملوثة، يعتقد في صفات الله عقيدة باطلة، يعتقد في القرآن عقيدة باطلة، هو يعيش بين أهل السنة. السبب الإعلام، عنده الجوال يقرأ في المواقع، تصله الرسائل، تصله الكتب، ويقرأ مسكين دون تمييز. الذي ما درس العقيدة مسكين، أول ما يقرأ يتأثر لأنه ما عنده أساس صحيح يبني عليه، فيغترون بالعقائد. فلذا صار أيضا الآن من المهم أيضا حتى بيان هذه العقائد في المجالس العامة، في خطب الجمعة، في المحاضرات، لأننا في غزو. كان الناس في أزمنة ماضية فطر سليمة، يعتقدون العقيدة الصحيحة ما لوثت. أذكر مرة كنت أتكلم عن العلو وذكرت كلام شيخ الإسلام، بدأت أفصل في أن علو الله ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، واذكر الأدلة من القرآن والسنة والإجماع ثم الأدلة من العقل ثم الفطرة، وبجانبي واحد عامي على الفطرة. فلما انتهيت من ذكر هذا قال لا والله إننا مصدقون بعلو الله دون هذا الكلام، فطرة سليمة ما لوثت. لكن الآن غزت الناس هذه الأفكار، غزتهم هذه الأفكار مع وسائل الإعلام، صارت تدخل إلى كثير من الناس. والذي هو عامي مسكين ما عنده أصل صحيح يبني عليه ولا عنده عقيدة صحيحة يقبل هذه العقائد الباطلة ويظنها دينا. فبيان هذه العقائد ولو في مجالس الناس العامة في خطب الجمعة مهم جدا. خطبة جمعة إثبات رؤية الله، خطبة جمعة في إثبات عذاب القبر، أو خطبة جمعة في إثبات الشفاعة، في إثبات القدر، في إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل، أن إثبات علو الله عز وجل، إثبات الصفات لله. هذا من المهم. أخن يقول في قوله ثم كان الواقع من أمته أنهم بنوا على قبره قبة، هل بني على قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبة؟ نعم، بنيت عليه قبة في عصور متأخرة، ليس في زمن الصحابة ولا التابعين، وإنما في عصور متأخرة. وكان هذا الفعل من بعض الملوك وليس من أهل العلم، وأنكر أهل العلم ذلك. ثم إنه استمر الحال إلى الآن وعلى قبره صلى الله عليه وسلم قبة. رأى بعض القائمين على تلك البلاد، رأوا في هدمها مفسدة، أنه قد يشيع المتصوفة والجهلة والرافضة وأمثالهم في أوساط الناس أن هؤلاء يعادون الرسول ويبغضونه ولا يعظمونه، ولذا هدموا قبته وفعلوا. فرأى بعضهم ذلك، وإلا فقد أنكر ذلك أهل العلم حين بنيت. وللشيخ رحمه الله رسالة في إنكار ذلك، ونقل عن الأئمة من أنكره منهم إنكار أهل العلم على بناء القبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كلام أهل العلم كثير من المعاصرين كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وكانوا ينكرون ذلك ويرون أنه إن كان في مصلحة إزالة تزال، فهي كما قال بعض أهل العلم مسألة دولية لا دليلية. ومعنى دولية لا دليلية أي أن الذي قام بها من الملوك الذين لا يتقيدون بالدليل ولا علم عندهم، وليس من أهل العلم الذين يأخذون الأدلة. أخني يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 12 من شهر ربيع الأول؟ ومتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وقد جرى نقاش بين رجل من أهل السنة وبعض المتحوثين في ذلك. قال له السلفي، يقول حاصل الكلام أنه قال للحوثيين إذ أنتم في الحقيقة تحتفلون بموت الرسول لا بولادته. أولا، مولد الرسول عليه الصلاة والسلام في خلاف، هل ولد في 12 من شهر ربيع؟ خلاف كثير. وجمهور العلماء أنه ولد في 12 من شهر ربيع. ومن أهل العلم من قال ولد في 9، ومن أهل العلم من قال ولد في 8، وجاء في هذا أثر عن بعض الصحابة أو عن بعض التابعين أنه ولد في 8، محمد بن جبير بن مطعم، سنده صحيح. والمشهور عند الشيعة حتى تعلم للفائدة أن مولد الرسول في 17 من شهر ربيع. وأول ملازم وزعها الحوثيون في المولد، أول ما أقاموا المولد في عام 1436 حين سيطروا على صنعاء، وزعوا مجلة يسمى مجلة المصطفى العدد الأول، فيها يقررون فيها أن مولد الرسول في 17 من شهر ربيع. فلم يتابعهم الناس على ذلك، فإن المشهور عند الناس أنه ولد في 12، ثم حولوا ذلك في الثاني عشر أي مسائرة للناس ويحتفلون فيه. على كل إن فيه خلاف، وليس هناك دليل صريح يعين التاريخ الذي ولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فكانت في الثاني عشر من شهر ربيع، فهو كما قال هذا الأخ الذي ناقش، قال أنتم في الحقيقة تحتفلون بموت الرسول صلى الله عليه وسلم لا بمولده. هؤلاء الحوثيون مثل الكفار الذين في بلاد الغرب الذين لهم آباء من العجزة، له أم عاجزة يأخذها ويرميها في دار العجزة فلا يصلها ولا يسأل عن حالها ولا ينفق عليها، تذوق أسوأ الحياة. في رأس السنة يوم عيد الأم يأخذ لها باقة ورد حمراء يذهب، هل ينفعها شيء؟ قد أهملها كل السنة. الحوثيون والروافض بشكل عام وأمثالهم ابتعدوا عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أهملوا متابعته، طعنوا في زوجاته، كذبوا بسنته التي جاء بها، كفروا أصحابه، ثم في السنة يحتفلون بالرسول عليه الصلاة والسلام. ففعلهم هذا ليس تعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هو من باب كسب ولاءات الناس والظهور بالمظهر الحسن، الظهور بمظهر محبة الرسول، الظهور بمظهر الحفاوة والفرح بمولد الرسول. وإلا هم أبعد الناس عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هم أبعد الناس عن سنته، فهم الذين ينكرونها، يقررون في كتبهم إنكارها. أملى عليهم الهالك حسين الحوثي وقرر في كتبه وملازمه وأشرطته أن هذه السنة لا تصلح مع القرآن وأنه يكفيهم القرآن، حتى جعلوه هو قرين القرآن، يسمونه بقرين القرآن. أهل السنة يقولون السنة هي قرينة القرآن، هي تبينه. الروافض يقولون لا، الحوثيون يقولون أهل البيت هم قرناء القرآن، هم يوضحون القرآن ويبينون معناه، ولا يمكن أن أحدا يفهمه بدون فهمهم، هكذا يقولون. وهكذا الآن عندهم هذه عقيدة مسلمة أنه لا يمكن فهم القرآن إلا من طريق قرناء القرآن، وكذبوا بالسنة وردوها. فكيف يقولون أنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام ويحتفلون بمولده وهم قد هدموا ما جاء به؟ السنة التي جاء بها هدموها، كذبوها، ردوها. ولكن هذا من باب الظهور بالمظهر الحسن، كما سبق أن أول من ابتدع ذلك هم العبيديون الروافض الذين مقتهم الناس وسئموهم فأرادوا تحسين صورتهم بالاحتفال بمولد الرسول. إلا هل هؤلاء الروافض أشد تعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام من أصحابه، من خلفائه، من التابعين ومن جاء بعدهم، حتى يفعلوا شيء لم يفعله أحد من سلف هذه الأمة؟ ولكن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام زمن يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن، يظهر المنافق بصورة الناصح، بصورة الحريص على الناس. المنافق الذي يكيد للإسلام والمسلمين يظهر بصورة الساعي في نفع الناس. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. وأخوني يقول هل هذا الحديث صحيح؟ رواه أحمد عن عبادة بن الصامت إن للشهيد عند الله سبع خصال فذكره. هذا الحديث صحيح ونعرفه عن المقدام بن معدي كرب وليس عن عبادة إلا إذا جاء عن عبادة لأنه عزاء إلى أحمد فكان أحمد أيضا أخرجه عن عبادة وإلا فالحديث صحيح عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه. ويقول هل هذا الحديث صحيح إن الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة؟ نعم صحيح.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قومه بالأهل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. قال رحمه الله: قوله تعالى إن عدة الشهور، أي عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، وهي المحرم وصفر وربيع الأول وشهر ربيع الثاني. ومن أهل العلم من يعبر ربيع الآخر، قالوا هو أحسن من الثاني، إن الثاني يوهم ثالث ورابع، لكن هو مثلا أول وآخر. وجمادى الأولى وجمادى الآخرة، وهذا هو المشهور الأفصح فيه، تأنيث في الأولى والآخرة، وقد يذكر فيقال جمادى الأول وجمادى الآخر. وهو في كلها جمادى، ليس فيها جماد. ورجب وشعبان وشهر رمضان وشوال وذو القعدة، قال قعدة وقعدة بالكسر والفتح كلاهما صحيح، وذو الحجة، وأيضا يقال ذو الحجة وذو الحجة وكلاهما صحيح. قد ألف عالم الدين السخاوي كتابا سماه المشهور في ذكر الأيام والشهور، ذكر لغاته وذكر معانيها، ذكر أن المحرم سمي بذلك لحرمة لأنه شهر حرام. قال ابن كثير بعد أن ذكر قوله، قال: وعندي أنه سمي محرما تأكيدا لحرمته، فإن أهل الجاهلية كانوا يتلاعبون به، يحلونه سنة ويحرمونه سنة، كما سيأتي في الآية التي بعد: إنما النسيء زيادة في الكفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فكانوا يستطيلون 3 أشهر محرمة، فسنة يجعلون شهر المحرم حلالا ويحرمون مكانه صفر، وسنة يجعلونه حراما، وكان يقوم قائمهم في الموسم في الحج ينبه على ذلك، أن هذه السنة محرم حلال. فسمي محرما تأكيدا لحرمته. وصفر سمي صفر من قولهم مكان صفر أي مكان خالي، وسمي صفر لأن بيوتهم كانت تخلو منهم في هذا الشهر، يخرجون، فكانوا يحتبسون 3 أشهر محرمة. جاهلية عادتهم الحرب، القتال، قطع الطريق، النهب، فكان يحتبسون في شهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، فإذا جاء صفر خرجوا وانتشروا، فتخلو بيوتهم منهم وتكون البيوت منهم صفرا. وهكذا ربيع سمي ربيع من الارتباع، والارتباع هو الإقامة، لأنهم كانوا يرجعون إلى بيوتهم وديارهم يقيمون فيها، فقيل له ربيع. وجمادة سمي بذلك من جموده الماء شدة البرد، أي أنه صادف تسمية هذا الشهر أيام برد، شدة البرد وأيام جمود الماء، فسموها جمادة. ورجب سمي رجبا، مأخوذ من الترجيب، والترجيب هو التعظيم، لأنهم كانوا يعظمونه، كانوا يسمونه منصل الأسنة، إذا جاء رجب نصلوا سهامهم، يعني ينصلون الأسنة التي هي الحديدة التي في رأس السهم منها، ينزعونها تعظيما لشهر رجب. وشعبان سمي بذلك من التشعب، وهو الانتشار، تشعب الناس، تشعبت القبائل، أي خرجت انتشرت، لأن رجب حرام احتبسون فيه، بعد رجب يتشعبون يخرجون. لكن انظر العرب كيف سموا صفر، صفر لأنه بعد 3 أشهر محرمة، أي أنهم يخرجون كلهم حتى تكون البيوت صفرا منهم، خلاف شعبان بعد شهر واحد محرم يتشعبون فيه يخرجون، ولا يقتضي أنها تصير البيوت صفرا منهم كصفر. ورمضان مأخوذ من الرمض، والرمض شدة الحر، معنى أنه صادف تسمية هذه الشهور، صادف هذا الشهر شدة الحر فسموه به. وهذا هو المشهور عند أكثر العرب، أن هذا هو رمضان، ورجب هو الذي بين جمادة وشعبان، إلا ربيعة. ربيعة كانوا يسمون رمضان رجب، ولذا جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجب مضر، قال أهل العلم أضاف رجب إلى مضر التي هي قريش وما حولها تمييزا له عن رجب عند ربيعة، فإن ربيعة كان يعتقدون رجب شهر رمضان الذي بين شعبان وشوال، والمحرم هو رجب مضر، رجب الذي تحرمه مضر وتسميه رجب، وهو الذي بين جمادة وشعبان. فلذا قال فيه ورجب مضر، أضافه إلى مضر، ثم ميز في الحديث حديث بكر الذي بين جمادة وشعبان. وشوال سمي شوال، قالوا مأخوذ من قولهم شالت الإبل أذنابها، أي رفعتها للطراق، وكأنه موسم طراق الإبل، كانوا يسمون بذلك أن هذا موسما لها. وذو القعدة أي من القعود، يقعدون فيه لا يخرجون شهر حرام. وذو الحجة لأنهم يعملون فيه الحج. فهذه أسماء الشهور العربية، وهي شهور قمرية على مسار القمر، قد تزيد وقد تنقص. قد تكتمل وقد تنقص، تكتمل بثلاثين وتنقص إلى 29 على حسب منازل القمر. وهذه الأشهر التي علقت بها الأحكام من الصيام من الحج، علقت بها تتعلق بها أمور الناس من العدة، عدة الطلاق وعدة الوفاة وسائر العدد، تتعلق بها كثير من الأحكام، ديون الناس، آجالهم، تجاراتهم، كلها ترتبط بهذه الأشهر، لها معاني كما ترى، معانيها مناسبة لها ولما يكون فيها. قال رحمه الله: وقوله في كتاب الله أي في حكم الله، وقيل في اللوح المحفوظ، فيكون في كتاب الله على هذا الكتاب القدري الذي قدره الله تعالى وكتبه. قرأ أبو جعفر 12 و19 و11 بسكون الشين، وقرأ العامة بفتحها: يوم خلق السماوات والأرض، والمراد منه الشهور الهلالية، وهي الشهور التي يعتد بها المسلمون في صيامهم وحجهم وأعيادهم وسائر أمورهم، وبالشهور الشمسية تكون السنة، تكون السنة القمرية عند المسلمين بالسنة الشمسية 365 يوما وربع يوم، هذا بالسنة الشمسية أكثر 365 يوما وربع يوم، والهلالية تنقص عن 360 يوما بنقصان الأهلة، والغالب أنها تكون 354 يوما. كان 354 معنى أن 6 أشهر اكتملت و 6 أشهر نقصت، فنقصت منها 6 أيام عن 360، يعني هذا الغالب أنها تكون 354 يوم، فإذا اكتملت كلها تصير كم؟ 360، وإذا نقصت كلها تصير 348. يقول: والغالب أنها تكون 354، أي 6 أشهر منها تنقص 6 أشهر تكتمل، منها 4 حرم، من الشهور 4 حرم، وهي رجب، ورجب رجب من؟ رجب مضر الذي بين جمادة وشعبان، هذا هو الشهر الحرام الذي هو معروف عند المسلمين اليوم بأنه رجب، وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، واحد فرد وثلاثة سرد، واحد فرد في وسط السنة وثلاثة سرد، اثنان في آخر السنة وواحد في أولها. قال ابن كثير رحمه الله بمعنى كلام الله، قال: ولهذا حكمة عظيمة أن الثلاثة الأشهر التي كانت سردا موسم الحج، قال: ويأتي الناس الحج من أماكن بعيدة، والحج في شهر ذي الحجة، قال: فجعل الله قبل شهر الحج شهرا بحيث يأتي الحجاج من أماكن بعيدة وهم آمنون لأنها شهر حرم لا يعترضهم أحد، وبعد شهر الحج جعل الله تعالى شهرا لأجل يرجع من جال الحج إلى أقصى البلاد، فحرمت هذه الثلاثة الأشهر لأداء هذه الشعيرة الحج، وحرم رجب في وسط العام لأجل العمرة لأهل الجزيرة، أهل الجزيرة الذين حول مكة قريبون منها يستطيعون أن يذهبوا وأن يرجعوا إلى بلادهم في شهر ويعتمرون، فجعلت في وسط العام، جعل شهر حرام لزيارة البيت والاعتمار حتى لا يهجر البيت إلا في السنة مرة، بل يكون في السنة في الحج وأيضا في العمرة في وسط العام ومن كان من أهل مكة وما حولها يحيون في سائر الوقت. ذلك الدين القيم أي الحساب المستقيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قيل قوله فيهن ينصرف إلى جميع شهور السنة، أي فلا تظلموا فيهن أنفسكم بفعل المعاصي وترك الطاعة. وقيل فيهن أي في الأشهر الحرم. قال قتادة: العمل الصالح أعظم أجرا في الأشهر الحرم، والظلم فيهن أعظم من الظلم فيما سواهن. وإن كان الظلم على كل حال عظيما، على كل حال عظيم، لكنه على القول بأن الضمير يرجع إلى الأشهر الحرم خصها لأن الظلم فيها أعظم. قد استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن الحسنات كما أنها تضاعف في الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة، كذلك السيئات تضاعف في الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة. واستدلوا على ذلك أيضا بقول الله تعالى: ومن يرد فيه أي في المسجد الحرام بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قالوا: فتوعد الله بالعذاب الأليم على مجرد الإرادة ولو لم يفعل، إذا أراد إرادة مصممة توعده الله بالعذاب الأليم. قالوا: وهذا لحرمة المكان. وقال ابن عباس: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يريد استحلال الحرام والغارة فيهن. قال محمد ابن إسحاق ابن يسار: لا تجعلوا حلالها حرام.

من الفاعل، ويحتمل أن يكون حالا من المفعول. وقاتل المشركين كافة، أي قاتل المشركين جميعا. لا تقاتلوا بعضا وتتركوا بعضا، بل قاتلوا الجميع. كما يقاتلونكم كافة، وأيضا هذا الحال محتمل من الواو وهو الفاعل، ومن الكاف وهو المفعول به. كما يقاتلونكم مجتمعين، وكما يقاتلونكم جميعا. واعلموا أن الله مع المتقين. واختلف العلماء في تحريم القتال في الأشهر الحرم، فقال قوم كان كبيرا، أي أمرا كبيرا عظيما، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، القتال في الشهر الحرام كبير. فقال قوم كان كبيرا، ثم نسخ بقوله وقاتل المشركين كافة، كأنه يقول فيهن وفي غيرهن، وهو قول قتادة وعطاء الخراساني والزهري وسفيان الثوري. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم غزا هوازن بحنين وثقيفا بالطائف، وحاصرهم في شوال وبعض ذي القعدة. إن هذا القول الأول، أن القتال في الأشهر الحرم كان منهيا عنه ثم نسخ. استدلوا قالوا بظاهر الآية هذه، فإن هذه الآية في سياق ذكر الأشهر الحرم، ومع ذلك لم يستثنها، ذكر الله الأشهر الحرم ثم قال وقاتل المشركين كافة. فإذن هذه الآية ناسخة للنهي عن القتال في الأشهر الحرم. قالوا أيضا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، خرج إلى هوازن، قاتلهم في شوال، ثم حاصر أهل الطائف، ودخل شهر ذو القعدة وهو محاصر لهم، وهو شهر حرام، واستمر فيه. وقال آخرون إنه غير منسوخ، أي لا يزال القتال في الأشهر الحرم منهيا عنه. قال ابن جريج حلف بالله عطاء ابن أبي رباح ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا فيها إلا أن يقاتلوا فيها، وما نسخت. وهذا القول الثاني أحسن، أنه غير منسوخ، وممكن الجمع بين الأدلة، والنسخ لا يصار إلا عند عدم إمكان الجمع. قالوا المنهي عنه هو ابتداء القتال، ابتداء المشركين بالقتال هذا منهي عنه، ولذا قال الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي هل يحل القتال فيه؟ قال الله قل قتال فيه كبير، هو ثابت النهي عنه. ولكن يستثنى من ذلك إذا دهمهم العدو في الشهر الحرام، لهم أن يدفعوا عن أنفسهم ولا يتركوا القتال، لأن الأشهر أشهر حرم، بل لهم أن يقاتلوه دفعا عن أنفسهم. أيضا مما يستثنى من ذلك لو بدأوا القتال في شهر حلال ثم استمر القتال ودخل الشهر الحرام وما زالوا في القتال، فلهم أن يستمروا، لأنهم لم يبتدئوا في الأشهر الحرم. وعلى هذا حمل حصار النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف، قالوا فهو بدأ في شوال شهر حلال، بل بدأ في رمضان غزوة الفتح، واستمر معه في حنين في شوال، دخل عليه ذو القعدة وهو محاصر لأهل الطائف، لم ينتهي منه فاستمر على ما هو عليه. فهذا الجمع بين الأدلة، أن ابتداء القتال في الأشهر الحرم منهي عنه، وأن دفع اعتداء المشركين جائز، وأيضا الاستمرار في القتال إذا كان قد بدأوا فيه قبل الأشهر الحرم جائز. وغير مستقيم أنهم يتركون القتال وقد بدأوا فيه وأوشكوا على النصر، دخل الشهر الحرام يتركونه. وهكذا لا نقول بالنسخ، لإمكان الجمع، والعمل بكلا الدليلين أولى.

0: من القول بنسخ أحدهما، لأن النسخ إبطال للدليل المنسوخ. ثم الآية التي بعدها تتعلق بهذه الآية ولكن فيها كلام يطول، أخروا إلى درس لاحق إن شاء الله. خلني أذكر فعلي، يقول من أصرح ما استدل به أصحاب القول الأول، وكأنه يريد القول الأول أي في الجزية، أن الجزية تؤخذ من المشركين أيضا ليست خاصة بها الكتاب، حديث بريدة في صحيح مسلم: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوا إلى ثلاث خصال، وقال منها: فإن أبوا فسلهم الجزية. نعم هذا صريح، هو من أصرح الأدلة، سماهم مشركين وقال سلهم الجزية فهي تؤخذ من المشركين.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. أخذنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه النوع الثالث من أنواع الأدلة التي تدل على علو الله عز وجل، فما هو؟ أدلة الفوقية. ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه لفظين، أحدهما نص على العلو والآخر من قبيل الظاهر لا من قبيل النص لاحتماله أمر آخر. نعم، فما هو؟ وهو القاهر فوق عباده. هذا النص هذا الذي يقبل التأويل. في قول الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم. قال رحمه الله: فصل. هذا ورابعها عروج الروح والأملاك صاعدة إلى الرحمن. والغد أتى في سورتين كلاهما اشتمل على التقدير بالأزمان. في سورة فيها المعارج قدرت 50,000 كامل الحسبان. وبسجدة التنزيل 1,000 قدرت، فلأجل ذا قالوا هما يومان. يوم المعاد من المعارج ذكره، واليوم في تنزيل في ذا الآن. وكلاهما عندي فيوم واحد، وعروجهم فيه إلى الديان. فالألف فيه مسافة لنزولهم وصعودهم نحو الرفيع الداني. هذه السماء فإنها قد قدرت 50 في 10 وذا صنفان. في بعض النسخ وذا ضعفان وهو الأصح، وذا ضعفان أصح من حيث المعنى. لكنما 50,000 مسافة السبع الطباق وبعد ذي الأكوان. من عرش رب العالمين إلى الثرى عند الحضيض الأسفل التحتاني. واختار هذا القول في تفسيره البغوي ذاك العالم الرباني. ومجاهد قد قال هذا القول، لكن ابن إسحاق الجليل الشاني قال: المسافة بيننا والعرش ذا المقدار في سير من الإنسان. والقول الأول قول عكرمة وقول قتادة، وهما لنا علمان. واختاره الحسن الرضا، ورووه عن بحر العلوم مفسر القرآن. ويرجح القول الذي قد قاله ساداتنا في فرقهم أمران. إحداهما ما في الصحيح لمانع لزكاته من هذه الأعيان. يكوى بها يوم القيامة ظهره وجبينه وكذلك الجنبان. 50,000 قدر ذاك اليوم في هذا الحديث وذاك ذو تبيان. فالظاهر اليومان في الوجهين يوم واحد، ما إنهما يومان. قال: وإيراد السياق يبين المضمون منه بأوضح التبيان. وفي بعض النسخ المقصود يبين المقصود منه بأوضح التبيان. فانظر إلى الإضمار ضمن يرونه ونراه ما تفسيره ببيان. فاليوم بالتفسير أولى من عذاب واقع للقرب والجيران، ويكون ذكر عروجهم في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان، فنزولهم أيضا هنالك ثابت كنزولهم أيضا هنا للشان، وعروجهم بعد القضاء كعروجهم أيضا هنا، فلهم إذن شأنان، ويزول هذا السقف يوم معادنا، فعروجهم للعرش والرحمن. هذا وما اتضحت لدي علمها، في بعض النسخ ما انتضجت، هذا وما اتضحت لدي وعلمها الموكول بعد لمنزل القرآن، وأعوذ بالرحمن من جزم بلا علم، وهذا غاية الإمكان، والله أعلم بالمراد بقوله ورسوله المبعوث بالفرقان. قال رحمه الله: هذا ورابعها، أي رابع الأنواع التي تدل على علو الله عز وجل، عروج الروح. هذا ورابعها عروج الروح والأملاك صاعدة إلى الرحمن، ولقد أتى في سورتين كلاهما الشمل على التقدير بالأزمان، في سورة فيها المعارج قدرت 50,000 كامل الحسبان، في قول الله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فذكر الله عز وجل عروج الملائكة والروح إليه، أي إلى الله عز وجل، وهذا يدل على علو الله عز وجل، فإن العروج يكون من أسفل إلى أعلى، والعروج إليه سبحانه لا إلى غيره، فدل ذلك على علوه سبحانه وتعالى. قال: في سورة فيها المعارج قدرت 50,000 كامل الحسبان، وبسجدة التنزيل 1,000 قدرت، فلأجل ذا قالهما يومان، في قول الله عز وجل: يدبر الأمر السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. فأخبر الله عز وجل أن عروج الأمر إليه لا إلى غيره، وفي ذلك المقدار في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. قالوا: بسجدة التنزيل 1,000 قدرت، فلأجل ذا قالهما يومان. ثم خاض رحمه الله في مسألة تنازع فيها العلماء في الجمع بين الآيتين، بين آية المعارج وبين آية السجدة. فالمعارج فيها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي السجدة في يوم كان مقداره 1,000 سنة. فقال جمهور علماء التفسير: هما يومان، يوم في الدنيا ويوم في الآخرة. فالذي في الدنيا وهو 1,000 سنة، فالعروج من الأرض إلى السماء إلى رب العالمين سبحانه وتعالى في يوم مقداره 1,000 سنة، هذا في الدنيا. وأما اليوم الذي قدر ب50,000 سنة فهو يوم القيامة، هذا الذي عليه جمهور علماء التفسير. وأما المؤلف فاختار الاتحاد بين الآيتين، وأنه يوم من أيام الدنيا، 1,000 سنة و50,000 هما يوم من أيام الدنيا. قال: نعم، قالوا: بسجدة التنزيل 1,000 قدرت، فلأجل ذا قالوا هما يومان، أي قال جمهور علماء التفسير، يوم المعاد بذي المعارج. فيوم المعاد بذي المعارج كم يكون مقداره؟ 50,000 سنة. فالمذكور بيوم في سورة المعارج هو يوم المعاد، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فهو يوم المعاد. يوم المعاد بذي المعارج ذكره، واليوم في تنزيل في ذا الآن، وفي سورة السجدة اليوم في ذي الآن، أي من أيام الدنيا، هذا الذي عليه جمهور علماء التفسير. قال وكلاهما عندي في يوم واحد. والمؤلف خالف ما عليه جمهور علماء التفسير، وإن كان ما عليه جمهور علماء التفسير أصح مما ذهب إليه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، لكن نذكر أو نقرأ ما ذكره. قال وكلاهما عندي فيوم واحد وعروج فيه إلى الديان، فالألف فيه مسافة لنزولهم وصعودهم نحو الرفيع الدال، هذه السماء فإنها قد قدرت 50 في 10 وذا ضعفان. يقول الألف هي مسافة لنزولهم من السماء الدنيا إلى الأرض، وهكذا صعودهم من الأرض إلى السماء الدنيا، فالصعود والنزول مقدر بيوم وهو 1000 سنة من الأرض إلى السماء الدنيا، والعود نعم من السماء الدنيا إلى الأرض، أو من السماء الدنيا إلى الأرض والرجوع أيضا مقدار ذلك 1000 سنة. قال فالألف في مسافة لنزولهم، نزولهم وصعودهم نحو الرفيع الدالي، هذه السماء نعم من نزولهم إلى الأرض وصعودهم إلى السماء، والمراد بالسماء السماء الدنيا. قال فالألف في مسافة لنزولهم وصعودهم نحو الرفيع الدالي، هذه السماء فإنها قد قدرت 50 في 10، 50 في 10 كم؟ ها 500، أي المسافة ما بين السماء والأرض 500 عام. قال وذا ضعفان، كم يصير المجموع إذا قلنا ضعفان؟ ها 1000، فيكون النزول كم؟ 500، والصعود 500، والمجموع 1000، نعم فيحصل لهم نزول وصعود في يوم واحد، ومقدار ذلك نعم مقدار ذلك 1000 سنة. قال فالألف في مسافة لنزولهم وصعودهم نحو الرفيع الداني، الرفيع هي سماء الدنيا، وهي داني باعتبار أنها أول سماء، فهي أدنى سماء إلى الأرض، فهي رفيعة لعلوها، وهي أدنى باعتبار أنها أقرب من غيرها. قال فالألف فيه مسافة لنزولهم وصعودهم نحو الرفيع الداني، هذه السماء فإنها قد قدرت 50 في 10 وذا ضعفان. ولهذا قلنا ضعفان أصح من صنفان، فالكلام يستقيم إذا قيل ضعفان، فالمجموع يكون 1000. قال هذه السماء فإنها قد قدرت 50 في 10 وذا ضعفان، لكنما 50 ألف مسافة السبع الطباق وبعد ذي الأكوان من عرش رب العالمين إلى الثرى عند الحضيض الأسفل تحتاني. ثم تكلم على آية المعارج في يوم كان مقداره 50 ألف سنة، فيقول هذه المسافة من الحضيض الداني، أي من الأرض الأولى، والأرض سبع كما هو معلوم، ومن الأرض مثلهن، فهن 7 سماوات و7 أراضين، فمن الأرض الدنيا إلى العرش المسافة من هذا نعم من هنا من الأرض الدنيا إلى العرش نعم 50 ألف سنة، والمسافة من الأرض من أعلى الأرض إلى السماء الدنيا مع نعم مسافة الصعود والرجوع كم؟ 1000 سنة. فيقول اليومان من أيام الدنيا، لكن المسافة تختلف، فآية السجدة فيها المسافة نعم مسافة الصعود نعم مسافة النزول، نزول الملائكة من السماء الدنيا إلى الأرض، وعروجهم من الأرض إلى السماء الدنيا. وأما 50 ألف سنة فهي المسافة من الحضيض الداني، أي من الأرض السابعة إلى العرش. وهذا القول فيه ما فيه من النظر والآية فيها تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، سياق الآية يدل على أنه يوم القيامة كما سيأتي بيان ذلك، والقول بأنه من أيام الدنيا فيه ما فيه من البعد، والقول بأن الملائكة والروح وهو جبريل عليه الصلاة والسلام يصعدون من الأرض السابعة إلى العرش فيه ما فيه من التكلف والبعد، فإن الآية فيها تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، وهل يقال أنهم يعرجون من الأرض السافلة؟ الملائكة مع جبريل عليه الصلاة والسلام يكون العروج من الأرض السافلة إلى العرش، هذا فيه ما فيه من البعد وفيه ما فيه من التكلف. لو قال من سطح الأرض إلى العرش لكان فيه نظر، أما أن يقال المسافة من الحضيض الداني من الأرض السابعة إلى العرش فيه ما فيه من النظر، وجمهور علماء التفسير على خلاف هذا، وسيأتي بيان حجة جمهور علماء التفسير من كلام المؤلف رحمه الله. ولهذا المؤلف في آخر الأبيات لم يتيقن هذا القول، بل ما زال مترددا فيه وفي صحته. قال: لكنما 50,000 مسافة السبع الطماق، وبعد ذي الأكوان من عرش رب العالمين إلى الثرى، ما هو سطح الأرض، لكن قال عند الحضيض الأسفل التحتاني وهي الأرض السابعة. قال: واختار هذا القول في تفسيره، وش المراد بالقول الذي اختاره؟ أن يوم أن 1,000 سنة و50,000 يوم من أيام الدنيا على ما مشى عليه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. قال: واختار هذا القول في تفسيره البغوي ذاك العالم الرباني، ومجاهد قد قال هذا القول، ومجاهد قد قال هذا القول، لكن ابن إسحاق الجليل الشاني قال: المسافة بيننا والعرش إلى المقدار في سير من إنسان. وابن إسحاق يقول هذه المسافة وهي 50,000 سنة باعتبار سير الإنسان، أما الملائكة فلا يقطعون هذه المسافة بهذا المقدار، وإنما هذا المقدار مقدر بسير الإنسان، أي لو أن الإنسان أراد أن يسير من الحضيض الداني إلى العرش لسار هذه في هذا الزمن وهو 50,000 سنة. قال: لكن ابن إسحاق الجيل الشاني قال: المسافة بيننا والعرش ذا المقدار في سير من إنسان، ما هو في سير الملائكة. والقول الأول وهو قول من؟ الذي قلنا قول جمهور المفسرين الذين فرقوا بين اليومين، فالألف سنة قالوا يوم الدنيا، و50,000 سنة قالوا هو يوم القيامة. قال: والقول الأول قول عكرمة وقول قتادة وهما لنا علمان، واختاره الحسن الرضا ورواه عن بحر العلوم مفسر القرآن. ومن المراد بحر العلوم؟ ابن عباس. قال: ورواه عن بحر العلوم مفسر القرآن، ويرجح القول الذي قد قاله ساداتنا في فرقهم أمران. الآن من إنصافي رحمة الله عليه يذكر حجة جمهور علماء التفسير. قال: ويرجح القول الذي قد قاله ساداتنا وهم جمهور علماء التفسير من التفريق بين اليومين، ويرجح القول الذي قد قاله، وهنا ويرجح، وفي بعض النسخ ويرجح القول الذي قد قاله ساداتنا في فرقهم أمران، إحداهما ما في الصحيح لمانع لزكاته من هذه الأعيان، يكوى بها يوم القيامة ظهره وجبينه وكذلك الجنبان. 50,000 قدر ذاك اليوم في هذا الحديث وذاك ذو تبيان. يقول: مما يرجح قول علماء التفسير قول جمهور علماء التفسير الذين فرقوا بين اليومين. ما جاء في الصحيح وهو صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة في مانع الزكاة حين يعذب على منعه للزكاة وتصفح له صفائح من نار وتكوى ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة قبل أن يقضى من العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة. هذا المقدار هو نفس المقدار المذكور في حديث في آية المعارج. فهذا مما يؤيد قول جمهور علماء التفسير أن المراد بال50,000 سنة في آية المعارج هو ذلك اليوم المذكور في حديث أبي هريرة. قال: ويرجح القول الذي قد قاله ساداتنا في فرقهم أمران، إحداهما ما في الصحيح لمانع لزكاته من هذه الأعيان يكوى بها يوم القيامة ظهره وجبينه وكذلك الجنبان. 50,000 قدر ذلك قدر ذاك اليوم في هذا الحديث وذاك ذو تبيان. فالظاهر اليومان في الوجهين يوم واحد ما إنهما يومان. فالظاهر أن اليوم المذكور في سورة المعارج واليوم المذكور في حديث أبي هريرة هما يوم واحد، ما هما يومان. فآية المعارج شبيهة بهذا الحديث، وهذا الحديث وارد في يوم القيامة، فآية المعارج أيضا واردة في يوم القيامة لحصول الشبه بين اليومين. قال: فالظاهر اليومان في الوجهين يوم واحد ما إنهما يومان. قالوا، أي الحجة الأخرى لجمهور علماء التفسير في التفريق بين اليومين، قال: وإيراد السياق يبين المضمون في بعض النسخ المقصود. قالوا: وإيراد السياق يبين المقصود منه بأوضح التبيان، فانظر إلى الإضمار ضمن يرونه ونراه ما تفسيره ببيان. فاليوم بالتفسير أولى من عذاب واقع للقرب والجيران. يقول: من المرجحات لمذهب علماء لجمهور علماء التفسير من التفريق من اليومين النظر في سياق الآية. وقد عرفنا فيما مضى أن الناظر في سياق الآية يتبين له الصواب في معنى الآية، وإذا أراد أن يفسر لفظة في الآية من غير أن ينظر في السياق ربما أخطأ في تفسيرها وحملها على المعنى البعيد. وإذا نظر إلى سياق الآية فإنه يتبين له المراد. فإذا جئنا إلى آية المعارج ونظرنا إلى سياق الآية نجد على أنها واردة في شأن يوم القيامة. يقول الله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فقال الله عز وجل إنهم، هذا عائد على الكفار، يرونه، هل الضمير عائد على اليوم أو عائد على العذاب؟ من أهل العلم قال الضمير عائد على العذاب، سأل سائل بعذاب واقع فذكر العذاب قبل ذلك: للكافر ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه، هل المراد العذاب المتقدم أو اليوم؟ يقول المؤلف: أقرب مذكور هل هو العذاب أو اليوم؟ أقرب مذكور للضمير إيش هو؟ اليوم. اليوم أقرب مذكور للضمير، والضمير يعود إلى أقرب مذكور، أي إنهم يرون ذلك اليوم بعيدا ونراه قريبا. ما هو اليوم الذي يراه الكفار بعيدا ونراه قريبا؟ هل يوم عروج الملائكة وصعودهم في الدنيا ولا يوم القيامة؟ يوم القيامة. فاليوم الذي يستبعده الكفار ويكفر به الكفار هو يوم القيامة، فهو اليوم الذي يرونه بعيدا والله عز وجل يراه قريبا. إذن الناظر في سياق الآية يتبين له أن المراد بذلك اليوم ما هو يوم من أيام الدنيا، وإنما هو يوم القيامة، فيكون قول جمهور المفسرين مؤيد بدلالة السنة وبسياق الآية. فدلت السنة تدل على هذا المعنى، لأن في حديث أبي هريرة في مانع الزكاة أن يوم القيامة مقدر بخمسين ألف سنة، والظاهر تماثل اليومين. ودلت السياق أن الناظر في سياق الآية يتبين له على أن المراد باليوم هو يوم القيامة، فهو اليوم الذي يستبعده الكفار والذي يرونه بعيدا ويراه الله عز وجل قريبا. قال رحمه الله: قال وإيراد السياق يبين المقصود منه بأوضح التبيان، فانظر إلى الإضمار ضمن يرونه ونراه، ما تفسيره ببيان، أي ما هو التفسير الذي يبينه، ما تفسيره ببيان أي ما هو التفسير الذي يبينه ويوضحه. قال فاليوم التفسير أولى من عذاب واقع للقرب والجيران، أي عادة الضمير إلى اليوم أولى من عادة الضمير إلى العذاب. لما؟ لأنه أقرب مذكور، والضمير يرجع إلى أقرب مذكور. وإذا عدنا الضمير في نراه يرونه ونراه إلى اليوم، فهذا اليوم لا شك في أنه يوم القيامة، فهو اليوم الذي يراه الكفار بعيدا ويراه الله عز وجل قريبا. قال فاليوم التفسير أولى من عذاب واقع للقرب والجيران، لأنه نعم من الجيران بمعنى قريب، كقرب الجار من جاره، فأقرب مذكور هو اليوم، أما العذاب فهو متأخر قبل ذلك، ذكر في أول الآية: سأل سائل بعذاب واقع، هنا ذكر العذاب من الله ذا المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، اليوم جاء بعد ذلك، والضمير جاء بعد ذلك فيرجع إلى أقرب مذكور. قال فاليوم التفسير أولى من عذاب واقع للقرب والجيران، ويكون ذكر عروجهم في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان، ويكون الله عز وجل حينئذ ذكر أن الملائكة لهم عروج في الدنيا يعرجون في يوم مقداره كم؟ ألف سنة، ولهم عروج في يوم القيامة إلى الله عز وجل، ويوم القيامة كم مقداره؟ خمسون ألف سنة. للملائكة عروج في الدنيا ولهم عروج يوم القيامة. قال ويكون ذكر عروجهم في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان، فنزولهم أيضا هنالك ثابت، أي يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، فنزولهم أيضا هنالك ثابت كنزولهم أيضا هنا للشان الذي أراده الله عز وجل وقضاه، وعروجهم بعد القضاء كعروجهم أيضا هنا، فلهم إذن شأنان في الدنيا وفي الآخرة. ويزول هذا السقف أي السماوات، ويزول هذا السقف يوم معادنا، فعروجهم للعرش والرحمن، ما في عروج من سماء إلى سماء، لأن السماء تنشق وتنفطر وتزول، ويطوي الله عز وجل السماء كطي السجل للكتب، فلا يكون عروج من سماء إلى سماء، وإنما عروج إلى عرش الرحمن سبحانه. قال هذا وما اتضحت لدي، وفي بعض النسخ وما انتضجت أو ما نضجت لدي، بمعنى أن هذا القول الذي اخترته وهو تفسير اليومين بيوم واحد من أيام الدنيا ليس من الأقوال الواضحة عندي، وفي بعض النسخ أنه ما هو قول قد نضج أي قد اكتمل وتم، وإنما هو الشهاد، اشهده رحمة الله عليه ولم يتيقنه، وما عليه جمهور علماء التفسير أظهر مما سار عليه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. قال هذا وما اتضحت لدي وعلمها الموكول بعد لمنزل القرآن، وأعوذ بالرحمن من جزم بلا علم، وهذا غاية الإمكان، غاية ما أمكنني أن أقوله، وعلم ذلك إلى الله عز وجل ولا أجزم به، وكيف أجزم بأمر مشكوك فيه؟ وهذا من ورعه رحمة الله عليه. والله أعلم بالمراد بقوله ورسوله المبعوث بالفرقان. إلى هنا ونقرأ شيئا يسيرا من أخلاق العلماء.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي.

0: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كان من آخر ما قرأنا مسألة سواك الغير، هل نقول أنه يستعمل الإنسان سواك غيره مطلقًا؟ مطلقًا تأخذ سواك صاحبك تستكبر. قلنا الأقرب إلى السنة ماذا؟ أنه إذا أراد يستعمله يقطعه، كما فعلت عائشة بسواك عبد الرحمن بن أبي بكر. فالأقرب إلى السنة أنه إذا أخذ سواك غيره يقطع ما قد استاك به، إلا إذا كان مما يطاق، كالإنسان مع أهله بين المرء وزوجه كما فعلت عائشة، هذا واضح. ثم نبهنا على أمور مما استحبها بعضهم في السواك أو كرهها ولا دليل عليه. نواصل نقرأ. قال الإمام أبو البركات ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب تسوك المتوضئ بأصبعه عند المضمضة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه واحدة، وذكر باقي الحديث وقال: هكذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. هذا الحديث أخرجه أحمد، وأخرجه أيضا عبد ابن حميد. من طريق محمد ابن عبيد وهو الطنافسي. قال: حدثنا المختار ابن نافع عن أبي مطر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإسناد هذا الحديث ضعيف جدا. فالمختار بن نافع منكر الحديث، وأبو مطر اسمه عمرو بن عبد الله الجهني البصري، اسمه عمرو بن عبد الله الجهني البصري، ترجمته في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، قال في أبو حاتم: مجهول لا يعرف. وتركه حفص ابن غياث، فالإسناد ضعيف. جاء هذا الحديث أيضا هو التسوك بالإصبع دون هذا الحديث بطوله صفة الوضوء، جاء عن أنس وعمر بن عوف وعائشة، وكلها شديدة الضعف. وقال رحمه الله: باب السواك للصائم. عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. أخرجوا هؤلاء أحمد وأبو داود والترمذي من طريق عاصم ابن عبيد، عاصم بن عبيد الله، عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه، وإسناده ضعيف، فإن عاصم بن عبيد الله وهو عاصم بن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب كان ضعيفا جدا. قال فيه أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري: منكر الحديث. وقال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير خصال الصائم السواك. رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه وأيضا الدارقطني والبيهقي من طريق أبي إسماعيل المؤدب، أبي إسماعيل المؤدب عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة، مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد وهو ابن سعيد الهمداني

0: قال البخاري وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره، هذا علقه البخاري في صحيحه في كتاب الصيام باب اغتسال الصائم. ووصل ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق نافع أن ابن عمر كان يستاك وهو صائم إذا راح إلى صلاة الظهر بهذا اللفظ، أن ابن عمر كان يستاك وهو صائم إذا راح إلى صلاة الظهر، وإسناده صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح آخر أن ابن عمر لم يكن يرى بأسا بالسواك للصائم، أن ابن عمر لم يكن يرى بأسا بالسواك للصائم، إسناده صحيح. قال وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم، والخلوف هو التغير، تغير الرائحة، وهذا يحصل بسبب الجوع. إذا جاع وخلت المعدة من الطعام يتصاعد منها ريح غير جيد يكون في الفم. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، متفق عليه، أي البخاري ومسلم وأحمد. وبه احتج من كره السواك للصائم بعد الزوال، إذن هاتان مسألتان بوب عليهما المؤلف رحمه الله هذين البابين. المسألة الأولى في تسوك المتوضئ بإصبعه عند المضمضة، وهذه المسألة فيها لأهل العلم أقوال، وهي هل يكون المتسوك بأصبعه عاملا بالسنة، يعني هل يجزئه ذلك ويكون عامل بسنة السواك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات.
0: وهذا القول هو المشهور في مذهب الشافعية وكذلك الحنابلة، هو المذهب عندهم عند الشافعية والحنابلة. قالوا لأنه لم يرد به الدليل، مع أنه موجود ومتيسر لكل أحد، فلو كان التسوك بالأصبع مجزئا لجاءت به الأدلة لأمر به. قالوا وكل ما ورد فيه من الأحاديث فهو ضعيف. أيضا قالوا لأن الأصبع لا تسمى سواكا ولا هي في معناه، أيضا قالوا لأنه لا يحصل الإنقاء بالأصبع كما يحصل بالعود، المذهب الثاني قالوا يجزئه ويكون بذلك مصيبا للسنة، عاملا بسنة السواك. وهؤلاء قالوا يكون مجزئا مطلقا، وهذا قول بعض المالكية وهو أيضا وجه للشافعية ذكره النووي، وقيده بالأصبع الخشنة التي تنقي وتنظف الأسنان. قال أما إذا كانت لينة فلا خلاف بين الشافعية أنها لا تكون مجزئة ولا يصيب السنة بها، لكن لو كانت خشنة فعندهم وجه أنه يجزئه، وهو قول أيضا لبعض الحنابلة. واستدلوا بحديث الباب وبما ورد من الأحاديث أنه قد جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة كلها ضعيفة، ولا تتقوى بمجموعها، الضعف فيها شديد. القول الثالث قالوا يجزئه ويصيب السنة إذا لم يجد عودا يستاك به، أما إذا وجد عودا فلا يجزئه ذلك الأصبع. وهذا أيضا وجه للشافعية، وكما سبق هو عندهم مقيد بالأصبع الخشنة، أما إذا كانت لينة فلا خلاف بينهم أنها لا تجزئ. وهكذا هو قول للحنابلة. أيضا من أهل العلم من قال يصيب السنة بقدر ما حصل من الإنقاء، فعلى قدر ما حصل من الإنقاء والتنظيف للفم يصيب السنة بذلك. وهذا اختاره ابن قدامة وبعض الحنابلة، قالوا لأنه إذا كان لا يقدر على كمال السنة وتمامها فلا يترك القليل منها الذي يستطيعه. أيضا منهم من قيد ذلك بحال الوضوء، تجزئ الأصبع ويصيب بها السنة في المضمضة خاصة، وهو اختيار المؤلف هنا وفي غير هذا الموضع، فإنه بوب تسوك المتوضئ قيده بالوضوء بأصبعه عند المضمضة أي مع الماء. قالوا لأن الأصبع إذا صاحبها الماء ودلكت بها الأسنان والفم تنظف، أما في غير الوضوء يعني يأتي مثلا قبل الصلاة ما وجد سواكا يستاك بأصبعه، قالوا هذا لا يجزئ. أو أراد العمل بالسنة في موضع آخر مما يشرع فيه السواك، مما سبق ذكره، قالوا فلا يكون عاملا بالسنة ولا مجزئا، لكن مع الوضوء في المضمضة يجزئه. وهذا مذهب المؤلف رحمه الله، وأقرب هذه الأقوال هو القول الأول أنه لا يجزئه ذلك، ولا نقول يصيب به السنة، ولا لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، ولو كان هذا مجزئا لأرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه متيسر لكل أحد. فالمستاك بأصبع سواء مع الوضوء أو مع غير الوضوء لا نقول هو عامل بالسنة ويجزئه ذلك، فقيل لو أراد أحد أن يدلك أسنانه أثناء المضمضة مع الماء بأصبعه فله ذلك، له ذلك، لأن هذا ينظف الفم ولا سيما مع الماء، فلا بأس به. ولأنه شيء معقول المعنى، تنظيف الفم أمر معقول المعنى، إذا دلكه ينظف. إن بعضهم يشير إلى أن هذا الفعل بدعة، الصحيح أنه ليس ببدعة بل جائز. فإذا هذه مسألة الاستياك بالأصبع، وأقرب هذه الأقوال أنه لا يجزي سواء مع الوضوء أو مع غيره. بقي استعمال الخرقة، يلف خرقة على إصبعه ويستاك بها. الخلاف في الخرقة قريب من الخلاف في الاستياك بالأصبع، ولذا كثير من العلماء يذكر المسألة في موضع واحد لأنه وجد فيها خلاف بعض العلماء غير ما سبق. ولا شك أن الإنقاء بالخرقة يكون أبلغ من الإنقاء بمجرد الإصبع، ولكن هل نقول بأنه يجزئ في السنة ويكون عاملا بسنة السواك؟ إطلاق هذا فيه نظر، أن هذا مجزئ ويكون عاملا بالسنة، لأنه كما سبق لو كان مجزئا مثل هذا لأرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو يتيسر هذا لكل أحد. لكن لو دار الأمر بين أن يستاك بخرقة أو لا يستاك، لا شك أن الأفضل أن يستاك بالخرقة سواء مع الوضوء أو مع غير الوضوء، فإن الخرقة تنظف. لكن لا نستطيع نقول هو سنة ويجزئ في السنة كالاستياك بالعود.

0: المسألة التي تليها وهي الاستياك للصائم، حكم السواك للصائم، هل يجوز أن الصائم يستعمل السواك؟ فيه أقوال، من أهل العلم من استحبه للصائم مطلقا، أي سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، سواء كان رطبا أو يابسا، قالوا مستحب، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد. اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، وهو مروي عن جماعة من الصحابة، ممن جاء عن ابن عمر كما ذكره المؤلف وصحان، وجاء عن غيره. استدلوا بالأحاديث التي ذكرها المؤلف، الحديث الأول والثاني الذي في الباب، حديث عامر بن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، وحديث عائشة: من خير خصال الصائم السواك، وهي أحاديث كما سبق ضعيفة. واستدلوا أيضا بالأحاديث الواردة في فضل السواك، قالوا: فوردت في فضل السواك أحاديث كثيرة وفي الحث عليه، ولم تقيد بوقت من الأوقات، ولم تقيد بغير الصائم، بل أطلقت: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. وهذا شامل عند كل صلاة، الصائم وغير الصائم، الصلوات التي قبل الزوال والتي بعد الزوال. القول الثاني فصلوا، قالوا: قبل الزوال يستحب، أي في الصباح، وبعد الزوال، بعد زوال الشمس، أي بعد أذان الظهر إلى الغروب، يكره، مكروه. وهذا مذهب أحمد المشهور عنه، ومذهب الشافعي، وقول إسحاق وأبي ثور، وقال به بعض التابعين. استدلوا بحديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف آخر أحاديث الباب، وقد أشار إلى ذلك، قال: وبه احتج من كره السواك للصائم بعد الزوال، قالوا: فالحديث في أن خلوف فم الصائم يتغيره أطيب عند الله من ريح المسك، قالوا: وهذه الرائحة تكون عند الصائم بعد الزوال حين يخلو بطنه من الطعام، فتكون هذه الرائحة في فمه، واستعمال السواك يزيلها، وهي رائحة محبوبة إلى الله فلا يزيلها، هي رائحة من أثر عبادة، فهي إذا الرائحة مستطابة فيشرع استدامتها ويكره إزالتها، قال: والسواك يزيلها، فلذا نكره السواك للصائم بعد الزوال. وهناك قول ثالث في تفصيل آخر، قالوا: السواك الرطب مكروه للصائم مطلقا، فكان رطبا فيكره للصائم مطلقا، لأنه قالوا تتحلب منه أشياء تدخل إلى جوف الصائم، فيكره للصائم قبل الزوال وبعد الزوال. والسواك اليابس يجوز مطلقا قبل الزوال وبعد الزوال. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وأيضا رواية عن الإمام مالك. الذين فرقوا بين السواك الرطب والسواك اليابس. وأقرب هذه الأقوال هو القول الأول أنه مستحب مطلقا سواء كان رطبا أو يابسا وسواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال. لعموم الأدلة المراقبة في السواك دون استثناء الصائم من غير الصائم. وأما الجواب عما احتج به أصحاب القول الثاني أن هذه رائحة مستطابة، رائحة ناشئة عن عبادة فهي محبوبة إلى الله فلا تزال، فالجواب أولا أنه ليس في الحديث النهي عن إزالتها، إنما فيه إن وجدت فهي محبوبة إلى الله، إن وجدت ولا توجد عند كل الناس. فليس معنى أن الذي ما توجد عنده حصل له نقص، هذا أولا. قال الحديث ليس فيه يعني طلب جلب هذه الرائحة أو إبقاء هذه الرائحة والنهي عن إزالتها، ليس فيه، لكن الحديث فيه إخبار أن هذه الرائحة لو وجدت فهي محبوبة إلى الله إنها ناشئة عن عبادة. وليس معنى أن من لم توجد عنده حصل له نقص، فبعض الناس تغرب الشمس وما وجدت عنده هذه الرائحة، فليس معنى أنه حصل عليه نقص أو فاته فضل، لكن معنى الحديث أي لا تكره هذه الرائحة إن وجدت فهي محبوبة عند الله لأنها أثر طاعة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقال أيضا إن هذه الرائحة ليست من أثر الفم وإنما هي متصاعدة من الجوف من المعدة، إذا خلت من الطعام انبعثت منها هذه الرائحة. فإذا استعمال السواك لا يزيلها، إن كانت موجودة استعمال السواك لا يزيلها، بل تكون باقية مع استعمال السواك لأن ليست في الفم، هي متصاعدة من جوف الإنسان. فإذا لا يتم الاستدلال بهذا الحديث على كراهية السواك بعد الزوال. أيضا من كره السواك الرطب مطلقا للصائم قالوا لأنه يتحلب منه أشياء إلى جوفه، أيضا هذا لا يصح، بل يؤمر الصائم ببصاق ذلك الشيء المتحلب في أوله. إذا استعمل سواكا رطبا طريا أول ما يستعمله لا شك أن الذي يكون له طعم في حرارة يبصق هذا الشيء في أوله أو يغسله في أول ما يستعمله، ولا يضر إن وجد أثرا لذلك. فالصائم يفطر بالطعام والشراب أو ما في معناهما، وهذا ليس بطعام ولا شراب ولا في معنى الطعام والشراب، لكن لا يبتلع منه السائل الرطب الحار الذي يخرج منه يمتصه، لا، يبصقه أول ما يستاكله يبصقه أو يغسله، ثم بعد ذلك لو أن يستعمله وإن كان له أثر الطعم، وإن كان لا يزال أثر الطعم باقيا فلا يضره. فإذن الصحيح أن السواك للصائم مستحب مطلقا قبل الزوال وبعد الزوال، سواك الرطب أو سواك يابس، لكن يتحرى في الرطب كما سبق ويزيل ما يتحلب منه في أوله ثم يستأثر. قد يقول قائل هذه المعجونات المصنعة هل للصائم أن يستعملها؟ هو لا شك أن الأولى أن الصائم لا يستعملها لأنها قد يصل منها شيء إلى جوفه، قد ينزل منها شيء إلى الجوف، ولكن إن استعملها فهو جائز وعليه فتوى أهل العلم. وذلك لأن وجود الشيء في الفم لا يفطر، العبرة بالتفطير هو الوصول إلى الجوف. ولذا أفتى الصحابة كابن عباس رضي الله عنه بجواز أن يتطعم الصائم من الطعام الذي يطبخه، إذا كان طباخا يتطعم من طعامه لينظر هل استوى الطعام، هل صلح أو يحتاج إلى إصلاح، ويبسط ذلك، لأن التطعم يكون باللسان، وهذا المعجون غاية ما يكون في اللسان في الفم، فهو لا يفطر الصائم إذا احتاجه، احتاجه واستعمله، وإلا فالأفضل أنه لا يستعمله في نهار الصيام، يستعمله في الليل. ولكن إن احتاجه له أن يستعمله، وهذه مسائل ستأتي إن شاء الله مع غيرها في كتاب الصيام، ولكن هذا تتم لما ذكره المؤلف رحمه الله هنا. وبهذا انتهى من هذه المسائل التي أوردها في الصيام، ثم ذكر بعدها باب في سنن الفطرة سيأتي إن شاء الله. أخوان يقول حين كنت في بلادي كنت لا أتسوك بسواك إلا وهو شبر، سبق هذا في الدرس الماضي أن استحب بعض الفقهاء وليس عليه دليل أن يكون السواك شبرا. أخوني يقول ما فائدة نقل كلام الفقهاء الذي لا يستند على أدلة شرعية؟ أولا هو من العلم الذي قد ذكره أهل العلم في كتبهم، ثانيا هذا مما يعين الطالب على معرفة الصواب، إذا ذكر له القول الصواب فقط قد يأخذ به ويمشي ولا يكون عنده إلمام بالمسألة كما يذكر له القول الصحيح والأقوال الأخرى ثم يبين له وجه صحة هذا القول ووجه ضعف تلك الأقوال، لا شك أن هذا سيكون يعني أوسع في علمه وأنفع له وأقوى في معرفته للصواب في المسألة التي يتكلم فيها، ففي فائدة. أخن يقول المسألة التي ذكرت أن السواك يجوز للصائم قبل الزوال وبعد رطبا كان أو يابسا، لو يضاف قيد أن السواك أن التسوق بالسواك الرطب للصائم ينبغي أن يحترز الذي يتسوق من المادة التي تخرج من السواك ويلفظها ولا يبلعها، ذكرنا هذا القيد أو لا؟ ها؟ لعل الأخ كتب الورقة قبل ما نذكر القيد، أو أنه سهى في حال ذكرها، وإلا ذكرنا هذا القيد أنه في أول الأمر يبصقه أو يغسله ثم يستعمله بعد ذلك سواك الرطب. أخي يقول ما هي أفضل طبعة لكتاب المنتقى؟ هناك طبعات كثيرة، وفي الحقيقة أنه أثناء قراءتي والمقابلة في كل يوم الطبعة التي طبعت دار ابن الجوزي طبعة جيدة، تحقيق طارق عوض الله، عندنا هذه مؤسسة الرسالة في 4 مجلدات، تحقيق خالد الشلاحي، وهذه دار ابن الجوزي أحسن منها في ضبط النص، هذه قد وجدت فيها إلى الآن عدة أخطاء، وأيضا في التنبيه على أشياء في الحاشية، ينبه على أشياء في الحاشية. مر معنا مثلا عن أميمة بن رقيقة بنت رقيقة عن أمها، سقط من كل النسخ عن أمها إلا هذه النسخة، نسخة دار ابن الجوزي، فهي نسخة طيبة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لازلنا نتكلم عن الأمور التي تنافي توحيد الله سبحانه وتعالى، مما يصدر من أقوال أو أفعال. وإن من هذه الأمور التي تنافي توحيد الله سبحانه وتعالى الرياء في الأعمال الصالحة. الرياء أن يعمل الإنسان العمل يريد أن ينظر إليه الناس به فيثنون عليه ويمدحونه، سمي رياء نسبة إلى الرؤية، فإن الإنسان يتعرض بعمله إلى رؤية الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أي إنما قاموا إلى الصلاة لأجل رؤية الناس لهم، فهذا الرياء ينافي توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن فيه إشراكا في النية، فقد نوى بعبادته هذه وأراد بها أن يراه الناس، أن ينظروا إليه، لم تكن عبادته خالصة لوجه الله. فإن العبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله، يطلب الإنسان فيها الأجر والثواب من الله تعالى، لا يريد من الناس مدحا ولا ثناء ولا جزاء من جزاء الدنيا. فإذا صار الإنسان يقصد في عبادته أن يراه الناس فيثنون عليه ويمدحونه، وقع في الرياء، وهو من الشرك بالله سبحانه وتعالى. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فالله تعالى غني أن تجعل له شريكا في نيتك معه. ومن أشرك مع الله تعالى في النية أحد تركه الله وترك شركه، أي ذلك العمل الذي عمل به، فلا يقبله الله منه ولا يثيبه عليه. جاء في مسند الإمام أحمد عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى للذين كانوا يراءون في الدنيا: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، هل تجدون عندهم ثوابا لأعمالكم التي عملتم. وجاء عند ابن أبي شيبة وابن خزيمة بسند صحيح عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: الرياء. يقوم أحدكم فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يعلم من نظر الناس إليه، وفي رواية: لينظر الناس إليه، فذاك شرك السرائر. يقوم إلى الصلاة فيزين الصلاة، يحسن الصلاة، يزين تلاوته بها، يطيل ركوعه وسجوده فيها، لا لأجل الله ولا لطلب الثواب منه، وإنما ليراه الناس، لينظر إليه الناس لما يعلم من نظر الناس إليه، فهذا شرك السرائر. يتعلم العلم ليقول الناس إن فلانا عالم، يقرأ القرآن ليقول الناس إن فلانا قارئ، يتصدق، يبذل الأموال، ينفقها في وجوه الخير، ولكن ليقول الناس إنه كريم، إنه جواد، إنه سخي،

وجاء عن كثير من السلف أنهم كانوا يقولون، يقول أحدهم: ما عالجت نفسي على شيء أشد من معالجة النية التي قد تطمع لمراءة الناس وتزيين العمل لأجلهم. فهذا الرياء الذي هو شرك بالله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عملا صالحا أي خالصا لله موافقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم يدخل الشيطان على الإنسان من هذا الباب، فتراه يجتهد في الأعمال الصالحة، يبذل فيها وسعه، يتعب فيها، يكرس جهوده، ثم يدخل عليه الشيطان هذه النية فيفسد العمل ويرد عليه ولا يقبله الله منه، بل يكون آثما واقعا في الشرك بالله. قال أهل العلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يكون الرياء شركا أصغر إذا كان يسيرا. ولذا يمثل العلماء للشرك الأصغر بيسير الرياء. أما لو كان الرياء كثيرا واستولى على أعمال العبد، فإنها ذو العياذ بالله يوقعه في الشرك الأكبر، حيث يكون قد صرف العبادة لغير الله. وهذا شرك المنافقين الذين قال الله تعالى عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، أي لأجل الناس يقومون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين، أي شيئا من اللحم والطعام يأكله، لشهدهما. لو يعلم أحد هؤلاء المنافقون أنه يجد طعاما ولحما لشهد صلاة الفجر وصلاة العشاء، لأنه لا باعث له إلى العمل الصالح من إرادة وجه الله، وإنما الباعث له إرادة الدنيا أو المراءة. فنعم عباد الله، فالشرك الأصغر يسير الرياء. وأما إذا عظم في أعمال العباد، في أعمال العبد، فهذا خطير عليه، ومع ذلك يفسد عبادته. فالرياء إذا دخل العبادة أفسدها، قال أهل العلم. ولذلك أحوال لإفساد الرياء للعبادة، فإن ظاهر الأحاديث المتقدمة أن عبادته باطلة مردودة عليه: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يقول الله للمرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا انظروا هل تجدون عندهم جزاء. فهذه الأحاديث تبين أن عمله باطل وأنه مردود عليه، ولا يجزي الله تعالى ثوابا عليه، بل هو متوعد بالإثم والعقوبة عليه. قال أهل العلم: فإن كان الباعث للعبد على العبادة هو الرياء من أول ما قام إليها، كان المقيم له والمحرك له للعبادة هو إرادة نظر الناس إليه، إرادة ثنائهم عليه، ليس له نية في إرادة وجه الله، ليس له نية في طلب الثواب والأجر بذلك العمل، وإنما الباعث له هو الرياء. فهذا لا شك في بطلان عمله، وعمله كله باطل، ولا يجزيه الله تعالى عليه شيئا، أي من الأجر والثواب. وأما إن كان الباعث له إرادة وجه الله كما يطرأ لكثير من المسلمين أن يكون الباعث له للقيام إلى العبادة

0: إرادة وجه الله وطلب الثواب منه، ولكن يطرأ عليه الرياء في أثناء العبادة. بدأها خالصة ثم دخله الرياء، علم أن الناس ينظرون إليه، علم أن الناس يذكرونه، فراء في العبادة وقد كان بدأها خالصة لوجه الله. فإن كان آخر هذه العبادة لا ينبني على أولها فما كان خالصا لله فهو صحيح مقبول، وما وقع فيه الرياء فهو مردود. قال أهل العلم: كالصدقة، كإنسان يريد أن يتصدق بألف فتصدق بنصف الألف، بخمسمائة، خالصا لله، ثم أراد أن يتصدق بنصف الألف الثاني فعلم أن الناس ينظرون إليه فرآهم بذلك وتصدق لأجل نظرهم إليه. فالنصف الأول صحيح وهو مقبول من العبد، والنصف الثاني باطل مردود عليه، لأن آخر هذه العبادة لا ينبني على أولها بل هي منفصلة. وأما إذا كان آخر العبادة مبنيا على أولها متصلا بعضها ببعض كالصلاة، فإن قام يصلي خالصا لله ثم طرى عليه الرياء في أثناء صلاته فصلاته كلها باطلة، لأنه لا يصح أول العبادة إلا بصحة آخرها، ولا يصح آخرها إلا بصحة أولها. فإذا طرأ عليه الرياء في جزء من أجزاء تلك العبادة أبطل تلك العبادة وأفسدها بما طرأ عليه من الرياء. وأما إذا طرأ الرياء على الإنسان فدافعه ولم يسكن إليه ولم يرضى به بل دافعه واستعاذ بالله تعالى منه، فهذا لا شيء عليه، بل هو مأجور على مدافعته للشيطان ووسوسته وإرادته للشر. وهذا قد يقع للإنسان، أن يطرأ عليه شيء من مراعاة الناس فيدفع ذلك ويستعيذ بالله جل وعلا ويطلب من الله تعالى أن يسلمه، فهذا لا يؤثر عليه ولا يضره. أيضا ليس من الرياء ما يطرأ بعد العمل بعد إتمامه وإكماله فيفرح به الإنسان أو يثني عليه الناس به ويمدحونه وقد عمله خالصا لله فلا يضره. فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر أنهم قالوا: يا رسول الله، أحدنا يعمل العمل من الخير فيثني عليه الناس به يمدحونه ويثنون عليه بذلك العمل وهو عمله خالصا لله من أوله إلى آخره، هل ذاك من الرياء؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، ليس من الرياء، وإنما هو مما يجري إلا من الثناء الحسن على ألسن العباد إكراما من الله تعالى لمن شاء من خلقه. وجاء في مسند الإمام أحمد أيضا عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. من سرته حسنته فالمؤمن يعمل الحسنة ثم تسره ويفرح بها دون إعجاب أو كبر، ولكن يفرح بطاعة الله أن وفقه لذلك وأعانه عليه، فليس هذا من الرياء، ولكن هذا دليل الإيمان. فالرياء ما يطرأ على الإنسان قبل العمل ويكون هو المحرك له إلى العمل، أو يطرأ عليه في أثناء العمل فيسترسل معه ويطمئن إليه ولا يدفعه، فهذا الرياء الذي يؤثر على عبادة الإنسان. وأما ما كان بعد العبادة من فرح بها وسرور بأدائها والقيام بها ومن ثناء يجريه الله تعالى على ألسن عباده فهذا من بشرى الله جل وعلا لعباده المؤمن لعبده المؤمن، وليس من الرياء. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا من الأفعال التي تنافي توحيد الله تعالى وهو متعلق بما قبله، أن يريد الإنسان بعمله شيئًا من الدنيا، وهذا أعم من الرياء، فإن الرياء يريد من الناس ثناءً وذكرًا حسنًا، وأما إرادة الدنيا فإنه أشمل من ذلك، فيعمل الطاعة لأجل أن يحصل على المال، يعمل الطاعة لأجل أن يحصل على منصب، يعمل الطاعة لأجل أن ينال شيئًا من حطام الدنيا. وهذا قد حذرنا الله تعالى منه في آيات كثيرة من القرآن. قال الله سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يريد بأعماله الصالحة متاع الدنيا، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ليس له نصيب ولا جزاء في الآخرة إذا أراد بعمله الدنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهذه الآيات تبين أنه يحرم على الإنسان أن يريد بالطاعة الدنيا، لأن الطاعة يراد بها وجه الله، فالله جل وعلا أوجب علينا الإخلاص في العبادة، والإخلاص في العبادة أن نريد بها وجه الله جل وعلا، لا نريد بها الدنيا، لا نريد بها ثناء ولا منصبا ولا مالا ولا جاها، نريد بالعمل الصالح وجه الله جل وعلا والثواب الأخروي. أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن بعض الناس قد يسيطر عليه هذا الحال حتى يصير عبدا من عباد الدنيا ولا يكون عبدا لله جل وعلا. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة وهي نوع من الثياب، تعيس عبد القطيفة وهي نوع من الفراش، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. دعاء عليه. فهذا سيطر عليه هذا الحال، وكانت نيته في إرادة الدنيا، حتى سماه الرسول عليه الصلاة والسلام عبدا للدينار والدرهم، فيتحرك لأجل نيله ويتعبد لأجل الوصول إليه، وهذا خطير على الإنسان. فكما أنه يرد عليه عمله ولا يقبله الله تعالى منه، هو قد وقع في أمر عظيم، وقع في صرف هذه العبادة لغير الله جل وعلا، نوى بها شيئا من حطام الدنيا. قال أهل العلم: والعبادات فيما يتعلق بهذا الأمر نوعان: عبادات لم يرتب الشارع عليها ثوابا دنيويا، إنما جاء فيها الثواب الأخروي كالصلاة والصيام والحج ونحو ذلك من العبادات، فلا يجوز إرادة الدنيا بهذه العبادات في حال من الأحوال. والنوع الثاني من العبادات: عبادات رتب عليها الشارع ثوابا دنيويا، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم سبب في زيادة الرزق وطول العمر، وهذا ثواب دنيوي. قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: من قتل قتيلا، أي من المشركين في الجهاد، فله سلبه. والسلب ما يكون على المقاتل من ثياب أو سلاح ونحو ذلك مما هو محمول على جسده، وهذا ثواب دنيوي. قال العلماء: فيجوز نية هذا الثواب الدنيوي في تلك الأعمال على سبيل التبع لا على سبيل الأصل، فيكون القصد الأول هو إرادة وجه الله، هو التقرب إلى الله، يصل رحمه لإرادة ثواب الآخرة لإرضاء الله جل وعلا. ثم إن جاءت هذه النية أنه يصله أيضا لزيادة الرزق وطول العمر تبعا لا أصلا، فهذا جائز. هكذا أن يقتل القتيل من الكفار يخرج إلى الجهاد لإرادة نصرة الإسلام، ليقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا، ثم يعمد إلى رجل من المشركين يقتله لأجل إذلال الكفر وكسر شوكته وإعزاز الإسلام، وينوي أن يأخذ سلبه تبعا لا أصلا، فهذا لا يؤثر عليه. وأما إن نوى بهذه العبادات الدنيا أصلا فإنها لا تقبل منه هذه العبادة، ووقع في الأمر الحرام. جاء في سنن أبي داود عن يعلى ابن منية رضي الله عنه قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد وأنا شيخ كبير لا يستطيع الغزو وليس لي خادم يغزو مكاني، قال: فنظرت رجلا على أن يغزو مكاني وأعطيه سهمي من الغنيمة، قال: فكنت معه على ذلك، فلما دنا الرحيل وأرادوا الخروج أتاه هذا الرجل فقاله: إني لا أدري ما السهمان، لا أدري هل نغنم أو لا نغنم، سم لي شيئا، أعطني شيئا أو سم لي شيئا تعطيني إياه، سواء كانت غنيمة أو لم تكن، على أن يغزو مكانه. قال: لك 3 دنانير. قال: فغزوا فغنموا، فلما رجعوا أراد أن يعطيه نصيبه من الغنيمة، قال: فذكرت الدنانير فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته، فقال: ليس له في الدنيا ولا في الآخرة إلا 3 دنانير، ليس له نصيب من هذه الغنيمة التي غنم، وليس له ثواب في الآخرة، ما له إلا تلك 3 دنانير التي خرج لأجلها. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان الباعث إرادة الدنيا وإن كان في أعمال قد رتب عليها ثواب دنيوي، لكن يكون مريدا للدنيا أصلا لا ينفعه ذلك، ولا يقبل الله تعالى منه عمله ولا يثيب عليه. فاحذر أيها المسلم على أعمالك الصالحة، احذر من الأمرين، من الداءين، احذر من الرياء أن تزين الأعمال وأن تحسنها أو أن تقوم بها لأجل أن ينظر إليك الناس فيثنون عليك. هكذا احذر أن تسخر الأعمال الصالحة لنيل الدنيا، احذر أن تسخر الأعمال الصالحة لنيل وظيفة، لنيل منصب، لنيل مال، احذر أن تتعلم العلم الشرعي لأجل أن تصل إلى منصب أو إلى مال تحصل عليه أو إلى أمر من أمور الدنيا. وهكذا كل الأعمال الصالحة من قراءة القرآن والصلاة بالناس إماما وإقامة الأذان وغيرها من الأعمال لا يجوز أن يقوم بها الإنسان لأجل الدنيا. هكذا الحج لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى الحج قاصدا أخذ المال أو ما يعطيه من يوكله وليس له نية في العبادة وإنما يريد جمع المال. كل ذلك من إرادة الدنيا بالعمل الصالح التي تجعله مردودا على صاحبه والتي تجعل عمله هذا منافيا لتوحيد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: ليش رعاء الناس وأوغاء الناس لا يمكن ضبطهم أبدا وإعلان
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: الشيء، لكن قولنا في جانب الله عز وجل لم يسمعه الله، كذا في السؤال لم يسمع به الله ويمره، هذا سوء أدب عظيم مع الله. ويخشى على من ألقى هذا السؤال فضل به من يضل من الناس أن يبوء بالإثم والعياذ بالله. جانب الرب عز وجل يجب أن يعظم، يجب أن يهاب، يجب أن لا تتكلم في جانب الله عز وجل بما يوهم نقصا لا من قريب ولا من بعيد، لأن الله تعالى قال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. كل وصف كمال فأعلاه لله عز وجل، كيف تقول إن الله لم يسمع به ولم يره؟ فالحذر الحذر من مثل هذه التعبيرات، والحذر الحذر من الكلام في جانب الرب عز وجل إلا بما جاء في الكتاب والسنة. يجب أن نتأدب كما تأدب الصحابة رضي الله عنهم. كانت الآيات تنزل في صفات الله، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم في صفات الله، لا يريدون أسئلة ولا إشكالات، يأخذونها بالرضا والتسليم والقبول، ويعلمون أن الله تعالى فوق ما يتصوره الإنسان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، لعند السؤال.
1: فضيلة الشيخ حفظك الله، جاءت السنة بمشروعية رفع الذكر بعد الصلاة، فهل المقصود هو الذكر المباشر لانقضاء الصلاة مثل اللهم أنت السلام ونحوه، أو أنه يعم جميع الذكر من التسبيح والتهليل والتكبير
0: والتهليل؟ نعم، هو يعم الجميع، يعم كل ذكر مشروع بعد الصلاة، الاستغفار واللهم أنت السلام والتسبيح والتهليل. وقد ألف أظنه الشيخ سليمان بن سحنا رحمه الله، ألف رسالة وقال من فرق بين التهليل والتسبيح فقد ابتدع، وأنه لا فرق بين هذا وهذا، وهذا هو الصحيح. لكن إذا كان هناك شخص يصلي إلى جانبك وقد فاته شيء من الصلاة، وخفت إذا رفعت صوتك أن تشوش عليه، فلا ترفع صوتك، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يوم من الأيام على الصحابة وهم يصلون ويجهرون بالقراءة ويشوش بعضهم على بعض، فنهاهم أن يرفع الرجل صوته فيشوش على أخيه. أما إذا لم يكن هناك تشويش فالمشروع هو رفع الصوت. ما في، هم إذا كانوا كلهم ما فاتهم شيء، وكانوا يذكرون جميعا، ما يحصل تشويش أبدا، كما أنهم يقرؤون القرآن قبل الصلاة كل يرفع صوته ولا يحصل تشويش. نعم، نقول إذا رفع صوته وهم يستغفرون ليرفع صوتهم مثله. وسبب التشويش أن بعض الناس يكره هذا بقلبه، وتعرف أن القلب إذا اشتغل يتشوش، لكن لو كانوا مطمئنين بهذا وقد قبلته نفوسهم قبولا تاما ما حصل تشويش إطلاقا. السنة أن يشعر، ولكن إذا كان إماما فينبغي أن يبلغ المأمون من قبل، يقول يا أخواني ترى السنة هو الجهر. نعم،
2: فيه ضابط لو ذكرت ولك ما يحسب عليه سؤال؟
0: لا،
2: أقول سؤالي
0: سؤالك فقط،
2: لكن ضابط مهم يا شيخ، ضابط مهم أن تذكره شيخ، أنه من الذي يقرر أن ينكر علني لمنكرات معروفة في المجتمع؟ هم العلماء أم هم الدعاة؟
0: لا، مسألة التقرير هو اللي يتكلم على الإنكار على الولاة.
2: نعم،
0: ما هو على المنكرات الشائعة. يعني مثلا عندنا الآن فيه مثلا منكرات شائعة مثل الربا، الميسر، التأمينات الآن الموجودة عندنا أكثرها من الميسر، والغريب أن الناس أخذوها بالقبول ولا تكاد تجد أحد ينكرها، مع أن الله قارنها بالخمر والأنصاب والأزلام، ولكن الناس سبحان الله ما تجد أحد ينكرها. تؤمن على سيارتك ولا على شيء آخر على بيتك، تسلم دراهم لا تدري هل تخسر أكثر أو أقل، وهذا هو الميسر. فأقول أما إنكار المنكرات الشائعة فأنكرها، لكن كلامنا إنكار الكلام على الإنكار على الحاكم، مثل أن يقوم إنسان مثلا في مسجد ويقول مثلا الدولة ظلمت، الدولة فعلت، الدولة يعني يتكلم في نفس الحكام، هذا هو كلامنا فيه. ثم هناك فرقا بين أن يكون الأمير أو الحاكم الذي تريد أن تتكلم عليه بين يديك وبين أن يكون غائبا، لأن جميع الإنكارات الواردة عن السلف إنكارات حاصلة بين يدي الأمير أو الحاكم، وهنا فرق بين كونه الأمير حاضرا أو غائبا. الفرق أنه إذا كان حاضرا أمكنه أن يدافع عن نفسه ويبين وجهة نظره، وقد يكون مصيبا ونحن المخطئون، لكن إذا كان غائبا وبدأنا نحن نفصل الثوب عليه على ما نريد، هذا هو اللي فيه الخطورة. والذي ورد عن السلف كله في مقابلة الأمير أو الحاكم، ومعلوم أن الإنسان لو وقف يتكلم في واحد من الناس، ما هو ولاة الأمور، في واحد من الناس في غيبته لقيل هذه غيبة، إذا كان فيك خير رح ننصح قابل.
3: يا شيخ بعض يستغل المنكرات الشائعة فينكرها بطريقة يربط بينها وبين كأن ولاة الأمر دخلا في هذا بحيث يفيد السامع أن ولاة الأمر هم السبب في هذا، فهذا أيضا ولو أن المنكر شائع بس يعد من استغلاله ضد ولاة الأمر.
0: لا ما هو كذا، أنا أريد مثلا أن يقول للناس اجتنبوا الربا، ولا يبقى يقول هذه بيوت الربا معلنة ورفعة البناء، لا يقول هكذا، لأن هذا يتضمن أو إنكار ضمني على الولاة، لكن يقول تجنبوا الربا، الربا محرم، وإن كثر بين الناس الميسر حرام، وإن أقر وما أشبه ذلك.
2: الرجل قال أحد معارفه أريد أن أبيعك هذه المزرعة ثم تبيعها على ابني الأكبر حتى يستخدم عمال يستفيد منها.
0: أعد.
2: رجل قال لأحد قال له أحد معارفه أريد أن أبيعك هذه المزرعة ثم تبيعها على ابني الأكبر حتى يستخدم عمال، فلما فعل هذا الوسيط تبين له أن هذا القريب أراد أن يهب هذه المزرعة دون أبنائه الآخرين، يعني احتال عليه، فماذا على هذا الرجل وسيط علما أن لديه مصلحة عند هذا الرجل؟
0: لا يجوز للإنسان إذا علم أن شخصا ما يتوصل بمعاملته إلى محرم أن يعامله، لأنه إذا عامله صار من باب التعاون على الإثم والعدوان وقد نهى الله عنه. لكن لماذا لا يكون عند هذا الرجل الشجاعة شجاعة فيبيع على ابنه مباشرة دون واسطة، وهو إذا باع على ابنه بالثمن الموافق للسوق فإن ذلك لا بأس به. نعم دون أبنائه ما في مانع، يعني مثلا لو إنسان عنده السيارة وله أبناء متعددون وأراد أن يبيع السيارة بثمنها الذي هو ثمنها في السوق على أحد الأبناء فلا بأس، أما البيع الصوري فلا يجوز، لأن الحيلة على المحرم تجعل المحرم أخبث.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟ وكلاهما يدل على صفة واحدة. رزاق لماذا؟ لأنه صيغة مبالغة تدل على الكثرة، رزاق أبلغ من رازق. ثم أخذنا أن الرزق في أفعاله جل وعلا نوعان.
0: إذا فعل الشيء بتأويل، بتأويل وهو مؤمن بمضمون ما فعل، فإنه لا يكفر. فهذا الرجل لو نظرنا إلى ظاهر عمله لقلنا هذا الرجل شاك في قدرة الله، ما في إشراك، هذا فيه نقص الله، تنقص الله. أما الإشراك ما في إشراك، فيه أنه تنقص الله، ظن أنه إذا فعل به هكذا لم يقدر الله عليه. عرفت؟ يعني شك فيه وما أنكرها صراحة، لكن ظن أن الله لا يقدر عليه. لماذا فعل هذا؟ خوف من الله، إذن هو مؤمن بالله، لكن تأول فأخطأ. والله عز وجل يغفر الخطأ لمن تأول، يغفر الخطأ لمن تأول. كل إنسان يفعل شيئا بتأويل فإن الله تعالى يغفر له ولا يؤاخذه به، لأنه لو واخذه بشيء فيه فعله متأولا لكان هذا من تحميل النفوس ما لا تستطيع، والله تعالى قد نفى ذلك، فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ألم ترى أن الصحابة لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة بعد غزوة الأحزاب، وخرجوا فأدركتهم الصلاة، فبعضهم صلى في الطريق وبعضهم لم يصلي إلا بعد المغرب في بني قريظة. هؤلاء أخرج الصلاة عن وقتها، لكنهم إيش؟ متأولون، ولم يعنفهم الرسول عليه الصلاة والسلام. عمار بن ياسر أصابته جنابة وهو بالسفر، فجعل يتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، يظن أن هذا هو الواجب في من كان عليه جنابة وليس عنده ماء، وعنفه الرسول. لا، فالمهم أن هذا الرجل كان متأولا. وهذا أحد الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام رحمه الله على أن الإنسان يعذر بالكفر إذا كان جاهلا أو متأولا.
5: شيخ غفر الله، بالنسبة لرجل تزوج وأنجب عدة أطفال ثم تبين له أن أحد أقارب زوجته فيه برص، هل يجوز له التوقف عن الإنجاب منها خشية من هذا المرض، علما بأن أطفاله يعني ما فيهم مرض سالمين؟
0: هذا من جهله، لو أراد أن يتوقف عن الإنجاب لأن بعض أقارب الزوجة فيهم برص كان هذا لا شك من سفهه ومن سوء ظنه بالله عز وجل. لأننا نشاهد أناس فيهم هذا المرض ولهم أولاد في سلامة منه، ونشاهد أناسا لا نعلم أن فيهم برصا ولهم أولاد أصيبوا بهذا، فلا ينبغي للإنسان أن يتشائم، بل يعتمد على الله عز وجل ويتوقع على الله ولينجب. وأنه بهذه المناسبة أود أن أبين لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن تكثر الأمة، قال تزوجوا الودود الولود، وقال إن الله ما بعث نبيا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. شوف كيف محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لكثرة الأمة، ونحن مع الأسف نقول وقف النسل، نظم النسل، نعم سبحان الله، أكثر الناس والله تعالى يرزقهم كما قال تعالى نحن نرزقكم وإياهم. فقل للأخ هذا يستمد ولا يوقف الإنجاب وإن شاء الله لا يرى بأسا. نعم.
1: فضيلة الشيخ أثابكم الله، ما قولكم يا شيخ في رجل تسلم عليه ولا يرد عليك السلام
0: ولا
1: يرد عليك السلام وبعد مناصحته لم ينته، هل تسلم عليه؟
0: أقول
1: هذه الظاهرة منتشرة الآن.
0: نعم. أقول سلم عليه وإن لم يرد عليك، لأن الإنسان مأمور أن يسلم على أخيه المسلم، وإذا سلمت حصلت الأجر وباء هو بالإثم. ويدل لهذا أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويسيئون إلي، وذكر ثالثة نسيتها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن كان يعني الأمر كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني ما نستمر، وكأنما تسفهم المل، المل هو الرماد الحار أو التراب الحار. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم بصدر الرحم وإن كان هم يقطعونها، كذلك أن تسلم وإن كان هو لا يرد. وربما مع التكرار ربما يخجل ويراجع نفسه ويقول لماذا لا أرد عليه السلام. هنا هو إذا كان يهجرك يظن أنه أن هذا دين فأنت قلت أنك أنه نصح ولكن لم ينتظر. السلام عليكم.
6: شيخ أحسن الله إليك، سجود التلاوة هل كل ما للذي يقرأ القرآن كل ما مر بسجدة من سجود التلاوة هل عليه أن يسجد أم يكون أسوة بالعلماء إذا فسر الآية لم يسجد؟
0: أسوة بمن؟
6: أسوة العالم إذا فسر آية فيها سورة السجدة مثلا لا يسجد، فهل له؟
0: أولا أن سؤالك في قولك هل عليه أن يسجد، نقول ليس عليه أن يسجد سواء تكررت الآيات أم لم تتكرر. السجود سنة، سجود التلاوة وليس بواجب، والدليل على هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ في إحدى الجمع آية فيها سجدة وهي التي في سورة النحل، فنزل وسجد ثم قرأها في الجمعة الأخرى ولم يسجد، ثم قال إن الله لم يفرض عليه السجود إلا أن نشاء. فسجود التلاوة سنة وليس بواجب، وإذا تكررت الآيات فإن كان الإنسان يكرر يتحفظ القرآن فسجوده الأول يغني عن الباقي ولا حاجة أن يعيد السجود. وإن كان هو يقرأ مثلا في سورة الحج فسجد في السجدة الأولى وأتت السجدة الثانية فليسجد وإن كان الفصل ليس طويلا. هذا هو التفصيل في مسألة تكرار السجود. نعم.
1: فضيل الشيخ بارك الله فيكم، ما حكم قراءة القرآن جماعة من بعض الناس؟ يعني فإذا أنكرنا عليهم قالوا هذا يسير من جانب الحفظ.
0: إيش؟
1: يقرؤون القرآن جماعة.
0: نعم.
1: فإذا أنكرنا عليهم قلنا لهم هذا ما هو ثابت، قالوا هذا يسر لنا من جانب أننا نحفظ القرآن.
0: نعم.
1: ما حكمه بارك الله فيكم؟
0: أما من جهة قراءة القرآن بصوت واحد من أجل التحفظ أو التعلم فلا بأس به، وأما إذا كان من أجل التعبد فلا. والفرق بينهما أن الأول قد يحتاج الناس إليه، قد يحتاج الناس إليه فصار جائزا، أما الثاني فلا، لأن الإنسان يستطيع أن يتعبد بتلاوة القرآن وإن لم يكن معه أحد. ومثل ذلك أيضا من أراد أن يتحفظ على الشريط كما يفعله بعض الحفظة، يستمع إلى الشريط ويتابعه فلا بأس له ولا حرج فيه. نعم. السلام ورحمة الله.
7: فضيلة الشيخ، هل في الذهب المعد بالزينة زكاة؟ وإن كانت المرأة لا تجد إلا أن تبيع بعضه لكي تؤدي الزكاة.
0: نعم، الصحيح من أقوال العلماء والراجح عندي أن الزكاة واجبة في الحلي إذا بلغ النصاب وهو 85 جراما، فإذا بلغ هذا وجب الزكاة. فإن كان لديها مال فأدت منه فلا بأس، وإن أدى عنها زوجها أو أحد من أقاربها فلا بأس، وإن لم يكن هذا ولا هذا فإنها تبيع منه بقدر الزكاة وتخرج الزكاة. قد يقول بعض الناس لو عملنا بهذا لا انتهى حليها ولم يبقى عندها شيء، فنقول هذا غير صحيح. ليش؟ لأنه إذا نقص عن النصاب ولو شيئا يسيرا لم تجب الزكاة، وحينئذ لا بد أن يكون عندها شيء تتحلى به. فالقول الراجح في هذه المسألة أن الزكاة واجبة في كل حلي من ذهب أو فضة، سواء كان يلبس أو يعار أو يؤجر، كل واحد. نعم.
8: رياض الشيخ، قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، هل هذا اسم من أسماء الله أم صفة من صفاته؟
0: ولا يحتمل أن يكون اسم من أسماء الله، ويحتمل أن لا يكون، لأن بعض العلماء ذكر قاعدة قال ما جاء معرفا بأل فهو من أسماء الله، وما لم يأتي معرفا فهو صفة من صفات الله. وبعض العلماء يقول كل صفة من صفات الله وصف الرسول بها ربه فإنها اسم، وعلى هذا فيتنزل الجواب. إن قلنا بأن أسماء الله هي المقرونة بأل، فالوتر لا أعلمه جاء مقرونا بأل. وإن قلنا كل ما أثبته الرسول أثبته الله لنفسه أو أثبته له الرسول سواء بأل أو بغير أل فهو اسم، قلنا إن الوتر من أسماء الله. والله أعلم. غير الصفات الخبرية، خبرية مثل الوجه والعين ما لا تدخل في هذا، الصفات المعنوية. نعم.
9: أكثر المصلين في المساجد إذا أراد أن يتلو القرآن تناول المصحف بيده اليسرى، وقد رأيت أحد المشايخ يفعل ذلك مرارا، فهل ليس في ذلك حرج؟
0: والله الذي أرى أنه من تمام تعظيم المصحف أن تتناوله بيدك اليمنى، وأن تضعه في مكانه بيدك اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه التيامن في جميع شؤونه، ولأنه أمر أن نأخذ بأيماننا وأن نعطي بأيماننا. والعلماء رحمهم الله قالوا اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه، فالذي يريد أن يتناول شيئا خبيثا أو نجسا باليسرى، وأما المصحف فلا شك أنه من تعظيمه أن تتناوله باليمنى أخذا وردا وإعطاء. نعم. ولو أنك بارك الله فيك إذا رأيت أحد يفعل هذا تقول يا أخي لو أنك تريد أن تعطي رجلا حاجة من الناس أو تتناول منه حاجة، فأي لديه تقدم؟ سيقول لك مقدم اليوم. إذن كلام الله حقا معظم. نعم.
7: فضيلة الشيخ، قلتم أنه يجوز أن يرفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، ولكن إن أدى هذا إلى أن يكون الذكر جماعيا بين المصلين فهل هذا أيضا يجوز؟
0: نعم. أنا في الواقع لم أقول يجوز، بل قلت كيف إنه من السنة، يعني أفضل، فهو من السنة لا شك. وأما أداء هذا الذكر جماعة فهذا بدعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يكونوا يفعلون ذلك، كل يذكر على نفسه لكنهم يجهرون. نعم. بعده اليسار، اليسار الآن، اليسار يا موسى، اليسار. ها؟ تفضل.
10: إذا كان في سفر، إذا كان في سفر وأتى وقت الصلاة وخرج وقت الصلاة وأذن للصلاة، فبعض الشباب يقولون خرج الوقت الأذان، ما رأيك شيخ؟
0: وهل هل أنتم في سفر أو مثلا في الصلاة إذا كنتم تسمعون الأذان فلا حاجة تؤذنون، وإن كنتم لا تسمعون وجب عليكم أن تؤذنوا، يعني لا تسمعون الأذان أذن لا نعم أقول أذن متى أردت الصلاة، ولو كان في أثناء الوقت. أين وإلى هنا ينتهي المجلس، وإلى الجلسة القادمة، إلا إذا رأيتم يا أخوان. وعلى كل حال الناس يتبدلون، يجي ناس اليوم ولا يجون. إذا رأيتم أن الإجازة يوقف فيها اللقاء. نعم لا أنا ما أرى شيء، كله عندي واحد يستمر يستمر. طيب
11: أيها الإخوة في ختام هذه
12: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد، إلى قوله عذاب أليم. وقوله جل ذكره: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلى قوله فلا تخشوهم واخشون. وقال ابن عباس: العقود العهود، ما أحل وحرم، إلا ما يتلى عليكم الخنزير، يجرمنكم، يحملنكم، شنآن، عداوة، المنخنقة، تخنق فتموت، الموقوذة، تضرب بالخشب يوقظها فتموت، المتردية، تتردى من الجبل، والنطيحة، تنطح الشاه، فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، قال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيف. وسألته عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب زكاه، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. باب صيد المعراض. وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة. وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن. وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار، ولا يرى بأسا فيما سواه. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيظ فلا تأكل. فقلت: أرسل كلبي. قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. قلت: فإن أكل؟ قال: فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على آخر. باب ما أصاب المعراض بعرضه. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة. قال كل ما أمسكنا عليك. قلت وإن قتلن؟ قال وإن قتلن. قلت وإنا نرمي بالمعراض؟ قال كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل. باب صيد القوس. وقال الحسن وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وتأكل سائره. وقال إبراهيم إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله. وقال الأعمش عن زيد استعصى على رجل من آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوه. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة قال أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي؟ قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت زكاته فكل. باب الخذف والبندقة. حدثنا يوسف بن راشد حدثنا وكيع ويزيد بن هارون واللفظ ليزيد عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا. باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالما يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب ضار لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان. باب إذا أكل الكلب. وقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين الصوائد والكواسب اجترحوا اكتسبوا تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم إلى قوله سريع الحساب. وقال ابن عباس إن أكل الكلب فقد أفسده إنما أمسك على نفسه والله يقول تعلمونهن مما

وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل. وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عدي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يرمي الصيد فيقتشر أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتا وفيه سهمه، قال: يأكل إن شاء. باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه، فقال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وسألته عن صيد المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل، فإنه وقيذ فلا تأكل. باب ما جاء في التصيد. حدثني محمد أخبرني ابن فضيل عن بيان عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب، فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك، إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل. حدثنا أبو عاصم عن حيوة وحدثني أحمد بن أبي رجاء حدثنا سلمة بن سليمان عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي قال: أخبرني أبو إدريس عائذ الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد، أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم والذي ليس معلما، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. فقال: أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت زكاته فكل. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليها حتى لغبوا، فسعيت عليها حتى أخذتها، فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه
ثم سأل أصحابه أن يناولوه صوتا.

0: فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله، إلا أنه قال: هل معكم من لحمه شيء؟ باب التصيد على الجبال. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى التوأمة: سمعت أبا قتادة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون، وأنا رجل حل على فرس، وكنت رقاء على الجبال، فبين أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوفين لشيء، فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش، فقلت لهم: ما هذا؟ قالوا: لا ندري. قلت: هو حمار وحشي. فقالوا: هو ما رأيت، وكنت نسيت صوتي، فقلت لهم: ناولوني صوتي. فقالوا: لا نعينك عليه. فنزلت فأخذته ثم ضربت في أثره فلم يكن إلا ذاك، حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت لهم: قوموا فاحتملوا. قالوا: لا نمسه. فحملته حتى جئتهم به، فأبى بعضهم وأكل بعضهم، فقلت: أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم. فأدركته فحدثته الحديث، فقال لي: أبقي معكم شيء منه؟ قلت: نعم. فقال: كلوا فهو طعم أطعمكموها الله. باب قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر. وقال عمر: صيده ما اصطيد، وطعامه ما رمى به. وقال أبو بكر الطافي: حلال. وقال ابن عباس: طعامه ميتته إلا ما قذرت منها. والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله. وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء في البحر مذبوح. وقال:
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.

الله أكبر.

الله. الله.

الله. الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله.

0: غنم فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. باب النحر والذبح. وقال ابن جريج عن عطاء: لا ذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر. قلت: أيجزي ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج. قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إخال. وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع، يقول: يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت. وقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقال: فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقال سعيد عن ابن عباس: الزكاة في الحلق واللبة. وقال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس. حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا سفيان عن هشام بن عروة قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. حدثنا إسحاق: سمع عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر. باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. حدثنا أحمد بن يعقوب أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال: ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، وقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. تابعه سليمان عن شعبة. حدثنا المنهال عن سعيد عن ابن عمر: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. وقال عدي عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال: أخبرني عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة. باب الدجاج. حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب بن أبي تميمة عن القاسم عن زهدم قال: كنا عند أبي موسى الأشعري، وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء، فأتي بطعام فيه لحم دجاج، وفي القوم رجل جالس أحمر، فلم يدن من طعامه. قال ادن، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. قال: إني رأيته أكل شيئا فقذرته، فحلفت أن لا أكله. فقال ادن: أخبرك أو أحدثك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين، فوافقته وهو غضبان، وهو يقسم نعما من نعم الصدقة، فاستحملناه فحلف ألا يحملنا. قال: ما عندي ما أحملكم عليه. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب من إبل، فقال: أين الأشعريون؟ أين الأشعريون؟ قال: فأعطانا 5 ذود غر الذرى، فلبثنا غير بعيد. فقلت لأصحابي: نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، فوالله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا. فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، إن استحملناك فحلفت ألا تحملنا، فظننا أنك نسيت يمينك. فقال: إن الله هو حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. باب لحوم الخيل. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل. باب لحوم الحمر الإنسية. فيه عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا صدقة أخبرنا عبده عن عبيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله، حدثني نافع عن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. تابعه ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع. وقال أبو أسامة عن عبيد الله عن سالم. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنهم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر ولحوم حمر الإنسية. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: في تفسير قول الله تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وما بعدها من آيات. قال رحمه الله: قوله تعالى: وما تفرقوا، يعني أهل الأديان المختلفة وقال ابن عباس رضي الله عنهما يعني أهل الكتاب كما ذكره في سورة المنفكين سورة البينة أنهم لم يزالوا كذلك. إلا من بعد ما جاءهم العلم بأن الفرقة ضلالة ولكنهم فعلوا ذلك بغيا بينهم، أي للبغي، قال عطاء يعني بغيا بينهم على محمد صلى الله عليه وسلم. والأول أصح أنه فعل ذلك بغيا بينهم أي بسبب البغي، وهو كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم فلم يكن بغيا على محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاءتهم البينة التي توجب الاجتماع والائتلاف تفرقوا. لما جاءهم العلم الذي يدعوهم إلى الاجتماع ويخبرهم أن الفرقة ضلالة تفرقوا. فإذن ذمهم الله بأن تفرقهم واختلافهم كان عن علم ليس عن جهل. ولولا كلمة سبقت من ربك، في تأخير العذاب عنهم إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة لقضي بينهم بين من آمن وكفر، يعني أنزل العذاب بالمكذبين في الدنيا. لولا أن الله جعل لهم أجلا معينا موعدا معينا يأتيهم فيه العذاب لأهلكهم الله في الدنيا. وإن الذين أورثوا الكتاب، يعني اليهود والنصارى من بعد أنبيائهم، وقيل من بعد الأمم الخالية، وقال قتادة معناه من قبلهم أي من قبل مشركي مكة. الآية في سياق ذكر أهل الكتاب وليست في سياق ذكر مشركي مكة. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، أي من بعد الذين تفرقوا وهم الأمم الماضية، لفي شك منه مريب، أي من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قول لبعض المفسرين أنهم في شك من محمد حين جاءهم، وقال بعض المفسرين لفي شك منه، أي في كتبهم التي بأيديهم ليسوا على يقين بها بل هم في شك منها، وهم يعلمون أنه قد دخلها تحريف وتغيير فلذا هم في شك منها. لأن الله تعالى ذكر الكتاب هي الكتاب السابق، وإن الذين أورثوا الكتاب الذي سبق قل في شك منهم، أي من ذلك الكتاب الذي أورثوه. وهذا أعظم الضلال، أن يعتقد الإنسان بطلان ما هو عليه ثم يستمر عليه، يعرف أن ما هو عليه باطل وكذب أو فيه تحريف وتغيير ثم يستمر عليه. كالشيعة يعلمون أن الروايات التي بأيديهم والكتب التي يتداولون مكذوبة، ويطلع على هذا من عنده علم منهم، ويستمرون على ما هم عليه وهم يعلمون بطلانه. ولذا تجد أصحاب العلم فيهم، تجد علماءهم شر من فيهم، يكون علماءهم شر من فيهم، لأنهم يعلمون بطلان ما هم عليه. هكذا اليهود، فلذا صاروا في شك مما في أيديهم وليسوا متيقنين فيه، بل هم أنفسهم مرتابون منه. قال رحمه الله قوله فلذلك فادعوا، أي فإلى ذلك، كما يقال دعوت إلى فلان ولفلان، وذلك إشارة إلى ما وصى به الأنبياء من التوحيد. فإن جعل البغوي اللام بمعنى إلى، وقال بعض المفسرين وهو أحسن أن اللام على بابها، وأن المعنى فلذلك أي فلأجل ذلك فادعوا، أي لأجل هذه الأمور التي حصلت، الفرقة في أصحاب الكتب السابقة، اختلفوا في كتبهم، شكوا منها، لأجل ذلك ادعو أنت إلى توحيد الله وإلى الكتاب الذي أعطاك الله، وادعو إلى التوحيد الذي شرعه الله لكل الأنبياء، واستقم عليه كما سيأتي فيما بعدها، واستقم كما أمرت، أي اثبت على الدين الذي أمرت به، ولا تتبع أهواءهم، أي إذا اتبعت أهواءهم سيقع لك ما وقع لهم من الفرقة والاختلاف، لكن لا تتبع أهواءهم، تمسك بما أنت عليه مما آتاك الله، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي آمنت بكتب الله كلها، وأمرت لأعدل بينكم، أن أعدل بينكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمرت ألا أحيف عليكم بأكثر مما افترض الله عليكم من الأحكام، وقيل ليعدل بينكم في جميع الأحوال والأشياء. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني إلهنا واحد، وإن اختلفت أعمالنا فكل يجازى بعمله، لا حجة أي لا خصومة بيننا وبينكم، أي لأن الحق صار واضحا فلا داعي للخصومة والجدال بيننا وبينكم. وهذا يبين أن الحق إذا اتضح وصار جليا وواضحا فلا داعي للخصومات والجدال فيه. لا خصومة بيننا وبينكم، قال نسختها آية القتال، قد تقدم التنبيه على مثل هذا مرارا، أن الآيات التي فيها الكف أو رد أمورهم إلى الله أو بذل الحسنى أنها منسوخة بآيات القتال، ليست كذلك. فهذه المعاملة شيء وآيات القتال شيء آخر. فإذا لم يؤمر بالقتال وأمر بالدعوة لم يكن بينه وبين من لا يجيب خصومة. الله يجمع بيننا في المعاد لفصل القضاء وإليه المصير. والذين يحاجون في الله يخاصمون في دين الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال قتادهم اليهود قالوا كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم فنحن خير منكم، فهذه خصومتهم. وهذا صحيح عن قتادة، سنده صحيح، وقد فسرها جماعة من المفسرين بأنها في خصومة اليهود لمن هاجر من الصحابة إلى المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يجادلونهم ويريدون ردهم إلى الشرك وعبادة الأوثان. فقال الله تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، كما سيأتي، بعد ما استجاب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، حجتهم داحضة. من بعد ما استجيب له أي استجاب له الناس فأسلموا ودخلوا في دينه لظهور معجزته، حجتهم داحضة أي خصومتهم باطلة عند ربهم، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد في الآخرة. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، قال قتادة ومجاهد ومقاتل سمي العدل ميزانا لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله تعالى بالوفاء ونهى عن البخس، وهذا فيه العدل والميزان في كل شيء، في الدين والدنيا، في أمر الدين وأمر الدنيا. قد استدل من استدل من أهل العلم بهذه الآية على إثبات القياس، وأن القياس هو الميزان، أنزل الله الكتاب وأنزل الميزان، والقياس هو المماثلة والعدل بين الأشياء، فلا يجمع بين متفرقين ولا يفرق بين مجتمعين، بل النظير يلحق بنظيره، وهذا هو العدل. فإذا فسرها جماعة من أهل العلم بأنها في إثبات القياس، وأن الله أنزل الكتاب وأنزل مع الكتاب الميزان وهو العدل. وما يدريك لعل الساعة قريب، ولم يقل قريبة لأن تأنيثها غير حقيقي، أي تأنيث الساعة، ومجازه الوقت. وقال الكسائي إتيانها قريب، قال مقاتل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الساعة وعنده قوم من المشركين قالوا تكذيبا متى تكون الساعة، فأنزل الله هذه الآية، وهذا معضل عن مقاتل. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ظنا منهم أنها غير آتية، والذين آمنوا مشفقون أي خائفون منها ويعلمون أنها الحق، أنها آتية لا ريب فيها. ألا إن الذين يمارون أي يخاصمون، وقيل تدخلهم المرية والشك في الساعة لفي ضلال بعيد.

وهذه الآيات في أهل الكتاب كما سبق، وأكثر ما ذكر فيها اليهود، ثم ذكر الله تعالى فيها المشركين وإنكارهم للبعث وأنهم يشكون في ذلك ويشككون الناس فيه. ولا تزال هذه الآيات في سياق ذكرهم، سيأتي ذكرها إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: يا أيها الأبناء اقدروا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك، فيا أيها الناس إن المؤمن
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة، أيها الأبناء، نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الليلة المباركة أن نزوركم في هذا المركز العامر وفي هذا الصرح الشامخ، وفي هذه القلعة التي هي من قلاع أهل السنة والجماعة، زيارة في الله سبحانه وتعالى لشيخكم ولطلابه ولأهل هذه البلاد أجمع. هذه نعمة من الله جل وعلا بها علينا يا معاشر أهل السنة. هذه الزيارات وهذه اللقاءات وهذه الاجتماعات المباركة، يأتي الزائر لا يريد قليلا ولا كثيرا، وإنما هي زيارة في الله ومن أجل الله، تناصح، توجيهات، مواعظ، حث على الخير، على العلم، على السنة، على الجهاد في سبيل الله لجهاد الرافضة الزنادقة، خير والله في نعمة لا تقوم لها الدنيا، لا تقوم لها الدنيا. لو يعلم الملوك كما قال بعض السلف وبعض المحدثين، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من هذا الخير والاطمئنان والقرآن، ونتقلب في حديث رسول الله صباحا ومساء ليلا ونهارا، نتعلم التوحيد، نتعلم العقيدة، نتعلم الأخلاق، نتعلم فضائل الأعمال، نتعلم أحكام الدين، أحكام الإسلام، نعمة عظيمة. لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليها بالسيوف، لجالدونا عليها بالسيوف. ونصيحة والله، نحرص على الخير، نحرص على هذه المراكز ومجامع ومساجد أهل السنة، ونحافظ على هذا الخير بأنفسنا، بأموالنا، بقلوبنا، بما نستطيع، بما نستطيع. هذا نصر للدين، هذا نصر للسنة، هذا نصر للخير. نعم أيها الناس، كانت بعض البلاد اليمنية تعج بالصوفية، تعج بالبدع، مساجد عندنا في عدن تعج بالموالد والبدع والخرافات والشركيات والضلالات، فأصبحت قلاع للسنة، قلاع للتوحيد، قلاع للعلم، للخير. نعمة والله، يفرح الشخص، يفرح الشخص بهذا. نحافظ عليه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، بكلامنا، بنصحنا، بأموالنا، بأنفسنا، برجالنا، بنسائنا، بأبنائنا، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أنتم في خير والله، في خير يا أيها الإخوة، يا أهل هذا المركز المبارك، في خير. قرآن وعلم وتعليم ودعوة وجهاد، تطبيق، تطبيق لما نتعلمه. نحن لسنا دراويش ولسنا صوفية، نعم نتعلم ونعمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، نتعلم ونتفقه في الدين ونطبق. صاح صيحة الجهاد، قلنا الله أكبر، توكلنا على الله. أي شيء، دعوة، مناطق إلى التوحيد، إلى السنة، إلى التحذير من الشرك، نعمل. وهذا من بركة العلم والله، من بركة العلم. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. نعم، إذا لم تعمل بعلمك، ما تحفظه، ما تتعلمه، ما تتفقه، لا خير فيك. نحن ما نتعلم يا إخوة فقط لنجادل به أو نتكبر أو نتعالى، نتعلم أول، نصلح أنفسنا، نصلح أنفسنا وقلوبنا أول شيء، ثم ندعو غيرنا ونطبق ما تعلمناه وما حفظناه وما استفدناه. وإلا لو تحفظ ما تحفظ، تحفظ ما تحفظ، ولو تحفظ الأمهات وأنت ما تطبق، ما تطبق ما عملت به، لا خير فيك، لا خير فيك. طالب العلم أول الناس، أول الناس قدوة في المعاملات، في الأخلاق، في السنة، في القدوة، في الجهاد في سبيل الله، في يضرب به المثل، لأنه متعلم، أنه حافظ، حفظ القرآن، حفظ الحديث، حفظ الخير. أول الناس، إياك أن تكون طالب علم وأنت سيء الأخلاق، طالب علم وأنت تخذل عن الجهاد، طالب علم وأنت تتقاعس في الخير، لا عندك أعمال صالحة، لا قيام ليل، لا صيام، لا نوافل، لا طاعات، لا قربات، لا صلاة ضحى، لا لا إلى غير ذلك، ما ينفعك، ما ينفعك هذا العلم. بركة العلم تتعلم وتعمل به، تعمل به تطبق. يا أخواني كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ توحيد وعقيدة وأخلاق ومعاملات وسنة ودعوة، وبالأسواق من يأويني حتى أبلغ كلام ربي. وكان في أول الأمر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مستضعفين في قتال الكفار والمشركين. ثم بعد ذلك لما هاجر إلى المدينة وحصل الخير وحصل الإقبال وأسلم كثير من الناس ومن قبائل العرب، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. دعوة، توحيد، عقيدة، جهاد. انظروا إلى غزوة، إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، 24 غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. كسرت رباعيته يوم أحد، شج رأسه، حصل له ما حصل من البلاء، من البلاء، قتل أصحابه. كم حاول الكفار والمشركين في قتله، والمنافقين واليهود والنصارى. نعم، هذه دعوته النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن كذلك إذا لم نقم بما أوجب الله علينا يا إخواني، بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا، نعم، ونطبق ما تعلمنا، كتاب البخاري، كتاب الجهاد، مسلم، الأمهات، المسانيد، المعاجم، هؤلاء هم قدوتنا وهم أئمتنا. فضائل الجهاد، فضل الجهاد، أحكام الجهاد، إلى غير ذلك. كيف هذا نحفظه بس وخلاص، وإلا نطبق ما نفعل؟ يا أخواني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم من حديث أبي هريرة: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. أتحب أن تموت على نفاق وأنت سني سلفي؟ تموت على نفاق، تموت على تخاذل، تموت على ماذا؟ تخذيل، كالمنافقين قاتلهم الله الذين كانوا يخذلون في عهد رسول الله: لا تنفروا في الحر. وهؤلاء لا نستطيع قتالهم. ولا اقرأ في سورة التوبة: يحلفون بالله، يحلفون بالله، وهكذا آيات كثيرة. ولذلك سورة التوبة تسمى بسورة الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين الذين كانوا يخذلون. ما أكثر الناس الآن تجد عندهم هذا، نفس النفاق، نفس أهل النفاق الأولين. لا يا إخواني، نحن والله إذا لم نقم بديننا حق قيام ننصر هذا الدين. علم، العلم في مقدمة، العلم جهاد. تعرف عقائد الرافضة الاثنى عشرية، تعرف العقائد الكفرية، العقائد الباطلة. يا إخواني، الرافضة انظروا في المناطق الشمالية يعلمون الأطفال العقيدة من منذ نعومة أظفارهم، يلقنوهم، كم سمعنا من مقاطع، يلقنوهم العقيدة الاثنى عشرية من صغرهم، ملازم، ذواكر، دعم، دورات، إلى غير ذلك. أين أنتم يا أهل السنة؟ أهل السنة كثير بفضل الله، كثير أهل السنة، ولكن والله نخشى أن ينطبق علينا ما جاء في حديث في مسند الإمام أحمد وأبي داود أو الترمذي من حديث ثوبان قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. أي وربي يا إخواني، اليهود، النصارى، الشيوعيين، المجرمين، الكفرة، الفجرة، الرافضة، الصوفية، تكالب على السنة يا أخوان. الخير الذي في اليمن أقلق الكفرة، أقلق الكفرة، حتى في أمريكا يقول أحد زعمائهم، وفي فرنسا، وهذا أمر أكيد، حدوا الدعوة من اليمن، حاربوا الدعوة في اليمن. نرى اليمن فيها انتشار، بل إلى قعر بلادهم، إلى قعر بلادهم. منين تعلمت؟ قال في اليمن. منين؟ في دماج. منين؟ في المركز الفلاني في اليمن. جن جنونهم يا إخواني. أعداء الإسلام يسعون ليل ونهار عبر المنظمات، لا كثرها الله ولا بارك الله فيها، عبر الأموال، الدولارات والأموال الطائلة، ينفقون ليل ونهار. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، انفاق أموال ملايين، يصدوا، يفسدوا الناس، فتحوا النوادي، فتحوا الشاليهات، فتحوا المراقص، هذه الذي تهج المخدرات والحبوب والحشيش والأفيون في عدن وما حولها، أطنان، أطنان يا إخواني، قاطرات، دينات، أحيانا تمسك. من أين هذا؟ ليصدوا عن سبيل الله، يفسدوا الشباب، يفسدوا الناس، يفسدوا الفتيات، موديلات، تبرجات، عباءات عارية، لباس عاري، حرب، حرب يا إخواني، حرب شديد. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما يرضوا عنا، لن يرضوا عنا، لا اليهود ولا النصارى. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر. ساعدون الرافضة، ساعدون الصوفية في مجال العقيدة، يمكنون لهذه الفرق الذي تفسد الدين وتحلق الدين، الصوفية وأهل البدع والضلالات والرافضة والتحزبات وغير ذلك، لأنهم يعلمون أن هؤلاء يطعنون في الإسلام ويطعنون في الدين، فيدعمونهم حسيا ومعنويا، يمكنون لهم في كثير من البلدان، المساجد، المراكز الضخمة إلى غير ذلك. أعوذ بالله، حرب. كنت في مصر، المساجد بداريم، دهاليز معروجة معطفة، ما يعرف أنه مسجد. ذات مرة خطبت في مسجد واتصل لأخوان العنوان، والله هم حول المسجد وما عرفوا المسجد، رجعوا صلوا في أطراف مسجد. قلنا ذاك الذي وقفتم عنده، ذاك النزول هو المسجد، انزل لا تحت، والكنائس من ساعة هذا ساعة مسجدي، رأيت كنائس مسجدي، تعرفون الجامع الكبير، وحراسات وأطقم وسلحة و إلى غير ذلك. إيش هذا؟ حرب للدين، حرب للإسلام، حرب للإسلام. اصحوا يا أهل السنة، اصحوا يا رجال، اصحوا يا طلاب العلم، دافعوا على الدين. هذا الدين ما وصل إلينا بفرش الفرش والورود والراحات والترفه، لا والله، قطعت رؤوس، قرحت جماجم، نبيكم كسرت رباعيته، شج راسه، أدمي في غزوة أحد، سقط عليه الصلاة والسلام، وكان يضعون ذلك الرماد حتى يقف عليه الصلاة والسلام وهو نبي، ولو طلب من الله ما طلب، ليرينا يا إخواني أن الدين هذا مبتلى، الدين ابتلاء. يقول الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. يا أخوان هذا قرآن يخاطبنا. يا أخي خلي عندك شعور لكتاب الله وللقرآن. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، ماذا؟ مستهم البأساء، فقر والضراء، ابتلاءات عظيمة. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، زلزلوا، زلزلوا زلزال شديد، يوم الأحزاب، يوم الخندق. يا إخواني تكالب الأعداء، مشركون، منافقون، يهود من داخل المدينة ومن خارج المدينة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزلوا زلزال شديدا. خرج النبي يحفر الخندق مع أصحابه والحجر معصوب على بطن عليه الصلاة والسلام. رآه أبو طلحة قال: والله ما بي صبر، رأيت النبي في برد شديد وفي جوع شديد. ربط الحجر، لماذا يربطون الحجار؟ حتى تضم المعدة وكأنها فيها الطعام. اليوم نحن نأكل لهنا وبعدين ندور علاج يهضم. أستغفر الله، نستغفر الله، نخشى والله أن الله يستدرجنا. يا أخوان، جاء في الترمذي صححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي الرجل وينعم عليه، يعطي ما يحب من الدنيا وهو قائم على معاصيه فإنما هو استدراج من رب العالمين. انتبه، لا تقول الله ينعم علي، الله راضي عني، لا، ربما يستدرجنا الله سبحانه وتعالى. هذا الصحابي الذي قربت إليه عبد الرحمن بن عوف، وكان صائم، والحديث في الصحيح صائم، قربت إليه شاة مصلية مشوية، قام بكى وقام وهو صائم عند الإفطار، قال: لقد قتل مصعب بن عمير، مصعب بن عمير يوم أحد، ما وجدنا له إلا بردة، إن غطينا بها رأسه بدت رجله. رجال يا إخواني من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ما وجدوا له كفن، وإن غطينا رجلا بدا رأسه، كيف نفعل يا رسول؟ قال: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيء من الأذخر. قال: فنخشى أن تكون عجلت لنا طيباتنا. انظر إلى السلف، انظر إلى الصحابة رضي الله، عجلت لنا ونحن نتنعم ونخشى أنها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى
5: رضي الله تعالى عنه. جاهد مع النبي غزوات، كان راميا شديدا، ولما قال النبي يوم أحد: من قتل قتيلا فله سلبه، قتل 12 رجلا بالرمي، وكان إذا رمى وتكسرت منها النبل عدة أنبال في يد أبي طلحة وهو يرمي، وكان النبي يشرف يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تشرف، خشية أن يصيبك سهم من القوم، نحري دون نحرك. مترس للنبي صلى الله عليه وسلم، مترس للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات يقول نحري دون نحرك يا رسول الله لا تشرف على القوم خشية أن يصيبك. جاءت مع النبي الغزوات، جاءت مع أبي بكر حتى مات، جاءت مع عمر حتى مات. فلما كبر، والأثر صحيح، لما كبر أصبح من الذين قد عذرهم الله. قرأ في سورة التوبة، كان يقرأ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. قال يا أبنائي أرى ربي يستنفرني خفيفا وثقيلا، جهزوني للجهاد. يا أباه جاهدت، قالوا له أولاده شباب، جاهدت مع رسول الله حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، نحن نجاهد عنك. قال لا، جهزوني أرى ربي يستنفرني. يا أخوان كانت قلوب حية، كم نسمع آيات، كم نسمع حديث، كم، وكأننا يخاطب أمة غائبة نسأل الله السلامة، وكأننا يعني نخاطب أمة غائبة. هذه الآية ليس كم من الناس، هذا الحديث ما هو عليه، على ناس، على أهل الدنيا. نتكلم على الدنيا نقول ذا على أهل الدنيا. طيب وأنت يا أخي استشعر للكلام الله وكلام رسوله. اتهم نفسك أنت أول، كن أنت أول المقصر. أي آية أي حديث قل هذه تعنيني أنا أول المقصر، أنا الأول. هنا ستعالج نفسك، لكن هكذا يجيك الشيطان، تعالى خير، أنت مستقيم، أنت حفظت القرآن، أنت كله نفخ من الشيطان والعياذ بالله حتى يصدك. آيات الجهاد يقول لا يا أخي قد في غيرنا ونحن كذا، لا، كلنا مخاطبون. هذا القرآن نزل يا أخوان، كان الصحابة يعيشون به حياة، يقرؤون ويتلذذون به، يطبقونه، يقفون عند آياته، عند حدوده. يا أخوان القرآن ليس سرد آيات وأحاديث، وأقصد آيات وأجزاء ومصاحف، لا خير فينا والله إذا لم نتدبر كلام الله. الله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله جل وعلا يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل يا أخوان أصم يشم، منذ أن خلق الله السماوات والأرض لا يتزحزح وتدفي الأرض، ومع ذلك يقول الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من ايش؟ من خشية الله، من خشية الله. هل قلوبنا اشد من الجبال؟ هل قلوبنا اشد من الاحجار؟ الله يقول عن الاحجار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط، من ايش؟ من خشية الله. يا اخواني من في السماوات والارض يخافون الله ويسبحون الله ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، الجبال تسجد، البحار والشمس والقمر يسجدان، يسبح لله. من في السماوات، ما في السماوات وما في الأرض، الجبال، البحار، الأراضي، الجمادات تسبح لله وتخشى الله وتخاف الله وتتأثر بكلام الله. ونحن أصحاب القلوب يا أخوان، إن ذهبت قلوبنا، إن ذهبت عقولنا. يا أخواني في الصحيح الرسول كان يخطب ويتكئ على جذع شجرة في المسجد قبل أن يصنع له المنبر، قبل أن يصنع له المنبر. فجاءت امرأة: ألا أصنع لك منبرا تقوم عليه حتى يراك الناس؟ ومعها غلام نجار. فصنعت للنبي المنبر، فصعد المنبر وخطب. فلما خطب ذلك الجذع الجماد يا إخواني حن وخشع وبكى، حن وصاح، قال أنس: حتى أبكى من في المسجد. يا إخوان، جذع جماد خشع لله وبكى لما كان يسمع، وبكى لفراق رسول الله، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه وجعل يئن ويسكت قليلا قليلا كما يسكت الصبي عند بكائه. جذع يا أخوان، جماد جماد. وفي الصحيحين لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل أحد اهتز وارتجف ذلك الجبل، أثبت أحد. فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. وقال النبي في جبل أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه. يحب الرسول جماد، يحب الرسول. أين نحن من حب رسول الله؟ أين نحن من اتباع رسول الله؟ أين نحن من قول النبي كما في حجة الوداع قال: وأنتم تساءلون عني فماذا أنتم قائلون؟ أين نحن من قوله قال عليه الصلاة والسلام: تسأل في قبرك عن هذا النبي الذي بعث؟ أين نحن من قول الله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ يا إخوان، اتباع الرسول ما هو كلام. هل أنت متبع الرسول؟ ائتمرت بأمره؟ أثبت أحد. هذا جبل يحبنا ونحبه. كان بعض المحدثين إذا قرأ هذا الحديث بكى وخشع، يقول: يا أيها الناس، جبل جماد يحب النبي صلى الله عليه وسلم، أولسنا نحن أحق؟ أولسنا نحن أحق من أن نحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وجاء في مسند الإمام أحمد وصححه شيخنا مقبل من حديث أنس، اسمعوا إلى هذه الأحاديث العظيمة، حديث تهز المشاعر، تهز القلوب. جاءت الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، إنه كان لنا جمل نسني عليه، نسحب الماء عليه، وإنه استعصى علينا في العمل وأصبح وحشا كالكلب الكلب، لم يقم في عمله. فذهب معهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى هذا الحائط قالت الأنصار: يا رسول الله، إنا نخاف عليك صولته، نخاف، أصبح وحش، فنخشى أن يؤذيك يا رسول الله. قال: لا بأس بذلك. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ورأى الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خر ساجدا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. جماد يا أخواني، عرف حق النبي صلى الله عليه وسلم. الأحجار، الأشجار، الجمال، الجماد، عرفوا حق النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء خر ساجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت الأنصار: يا رسول الله، بهيمة تسجد لك؟ أولسنا نحن أحق بالسجود؟ أولسنا نحن أحق بالسجود لك؟ قال: إنه لا ينبغي أن يسجد أحد لأحد، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. وقامه أذل ذليل، والجمل شكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما يتعبون هذا الأنصار، شكى وبكى لرسول الله. أقامه أذل ذليل إلى عمله، وقال: اتقوا الله في هذه البهائم. وأوصى هؤلاء الأنصار ألا يتعبوه في عمله جمل. وذكر شيخنا مقبل في الجامع الصحيح أو في كتابه دلائل النبوة في الحج وهو ينحر بعض البدنات لله قربة، فجاءت 5 بدنات من النوق فجعلنا يزدلفنا أيتهن ينحرها أولا النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون أنتم الجمال، نحن ذهبنا إلى المناحر إذا رأى الذبح والنحر يستعصي، والله رأيت ذات مرة وأنا في المنحر ولا 10 تكارنا من ذلك ما شاء الله يسحبون جملا سحب، هذا من يده وهذا من رجله وهذا من راسه وهذا من ذيله وهذا من بطنه، يسحبون ما استطاعوا. الجمال إذا رأت النحر تستصعب، والنبي في المنحر. فجعلت هذه البدنات 5 كل وحدة يزدلفن تستبق أيتهن ينحرهن النبي صلى الله عليه وسلم. عرف حقه الحجر والشجر والجمادات وغير ذلك، ونحن نسأل الله السلامة ونسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. إن جينا في باب آيات الجنة والنار قلوبنا قاسية، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجر الذي سد الغار جاء في بعض الروايات فسقط حجر مما يهبط من خشية الله وسد على أولئك الثلاثة الغار. هذا أبو طلحة يا إخواني قال جهزوني، رجل معذور، فجهزوا أولاده جهزوا وركب في سفينة من أجل يذهب إلى الجهاد في سفينة في البحر، فمات وهو في السفينة. أبو طلحة رضي الله عنه مات وهو في السفينة. قال الراوي والله ما وجدنا له جزيرة إلا بعد 7 أيام بعد ما مات، ما وجدوا جزيرة يقبروه، ولم يتغير شيء. كرامة من الله، كرامة من الله. وهذا جعفر بن أبي طالب، هذه لعلها تحيي لنا قلوب هذه آثار الصحابة والرجال، أولئك آبائي فجيني بمثلهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. جعفر بن أبي طالب كان أحد الأمراء في غزوة مؤتة، والحديث صحيح، وكانت تسمى بجيش الأمراء، إن قتل فلان ففلان وإن قتل فلان ففلان. قال النبي إن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، قتل زيد فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب باليمين، قاتل قتال شديد، قطعت يده اليمنى، خلاص الخارج إسعاف، معذور، أخذها باليسرى، قاتل. ما في عندهم، الناس يبحثون عن الجنة يبحثون عن الشهادة، أخذها باليسرى، قاتل قتال شديد، قطعت يده اليسرى. الرجل معذور ما احتضن الراية، احتضن حضن وقاتل رضي الله تعالى عنه، وبأبسل بس قاتل قتال شديد حتى قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدله الله بجناحين في الجنة يطير بهما مع الملائكة. يا لها من كرامة، يا لها من كرامة. هذا عمرو بن الجموح، وقصته في سنن أبي داود بإسناد صحيح. كان من سادات الأنصار، أعرج يجاهد، حتى عبد الله بن أمي مكتوم جاء يستأذن النبي وهو أعمى يريد الجهاد، حتى نزلت الآية ليس على الأعمى حرج ولا على العرب. وهذا عمرو بن الجموح يقول يا رسول الله في عرجة، يا رسول الله أرأيت إن قاتلت وقتلت في سبيل الله أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ قال نعم. فقام وقاتل وأبلى بلاء شديد، فقتل. فرآه النبي في القتلى، رآه عليه الصلاة والسلام في القتلى، قال لكأني أنظر إليه وهو يمشي بها صحيحة في الجنة، وهو يمشي بها صحيحة في الجنة. الله أكبر. وهذا غسيل الملائكة حنظلة، سمع صيحة الجهاد وكان عروس وكان مع أهله، ما قال أنا عروس أنا عاد أنا تزوجت، شبابنا اليوم إخواننا يتزوج مالك أينك الدرس، قال عريس شهر البصل. الله المستعان، مالك يا أخي، إنسان يتزوج يزداد علم وخير، ماذا جانا من أعداء الإسلام شهر العسل أو شهر البصل؟ الله المستعان. تزوج، سمع صيحة الجهاد، قام من فوق أهله، قام من فوق أهله وخرج حنظل غسيل ماء وقاتل حتى قتل. قال النبي إن صاحبكم تغسله الملائكة، خرج جنب. سألوا صاحبته زوجته، قالت نعم، قام جنبا ولم يغتسل، ما في وقت، ما في وقت يغتسل، صاح صيحة الجهاد هبوا ولبوا وقاموا. نعم، نصرة للدين ونصرة للحق. هذا أنس بن النضر وحديثه وقصته في البخاري. خال أنس غاب عن مشهد بدر أول قتال، ثم قال لئن أبقاني الله مشهدا آخر لأرين الله ما أصنع. فجاء يوم أحد، قام يوم أحد، وبعد ذلك رأى انكشاف المسلمين ما حصل لهم من الهزيمة، قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء الكفار، وأعتذر لك مما صنع هؤلاء المسلمون. تقدم أين؟ قال له سعد، أين يا نضر يا أنس؟ قال الجنة، إني أجد ريحها دون أحد، إني أجد ريحها دون أحد. الله أكبر يا أخوان، حياة حياة، أجد ريحها دون أحد. قال والله هذا سعد، والله ما أستطيع أن أصنع ما فعل، أبلى بلاء شديد، وقاتل قتالا شديد حتى قتل في سبيل الله، قتل في سبيل الله، ووجدوا ومثل به المشركون كما يفعل الرافضة قاتلهم الله، يمثلون بإخواننا ويصبون على وجوههم الأسيت والأشياء، نعم، لما يرون في الشهداء من نور ومن تلألؤ وغير ذلك فيفعلون هذا. قال ومثل به المشركون، وجدنا به 84 ما بين ضرب بسيف وطعن برمح ورمي بسهم، ما عرفه أحد، ما عرفه أحد، حتى عرفته أخته ببنانه بأطراف أصابعه، ما عرفه أحد. قال أنس كنا نرى، نزلت في هذه الآية وفي أشباهه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله أكبر. وطلحة الذي ذكرته آنفا، قال عبد الله بن عمر في البخاري، قال كنت في هذه الغزوة، غزوة مؤتة، لما قتل جعفر، أقصد جعفر بن أبي طالب، قال فوجدناه في 94 ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو بسهم أو رمي بسهم، 94. قال عبد الله بن عمر والله ما فيها شيء في دبره، أمام مقدام شجاعة قتال، ليس منها شيء في الخلف. الله أكبر. وهذا عمير بن الحمام، قصته في صحيح مسلم، لما كان يوم بدر قال النبي قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخن بخن هنيئا هنيئا لمن وفقه. قال ما عملك يا عمير على قولك بخن بخن؟ قال لا والله يا رسول الله إلا أن أكون أرجو أن أكون من أهلها. قال له النبي أنت من أهلها. أخرج من جعبته قرنه تمرات يأكلها. قال والله إنها لحياة طويلة لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات. نعم حياة طويلة يكمل هذه الذي في يده تمرات. فألقى تلك التمرات ودخل وجاهد وقاتل وبلى بلاء شديدا حتى قتل. الله أكبر. وهذا جليبيب قصته في صحيح الإمام مسلم. بعد أن غزا النبي إحدى الغزوات يقول لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلان وفلان. مرة ثانية هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلان وفلان. مرة ثالثة هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلان وفلان. قال لكني أفقد جليبيبا. فبحثوا عنه فوجدوه بين سبعة من المشركين. قتل سبعة ثم قتل رضي الله تعالى عنه. قال الرسول لما رآه قتل سبعة فقتلوه هذا مني وأنا من مرتين هذا مني وأنا من. وأخذه النبي بساعديه كرامة لهذا الصحابي. هذا جليبيب كان ذميم الخلقة ذميم الخلقة. ولما أمره يتزوج إلى بيت أناس قال لكني تجدني كاسدا. قال لا بل أنت عند الله أعظم من ذلك. نعم. فوضعه في الرسول عليه على ساعديه ووضعه في قبره رضي الله تعالى عنه. وكم من قصص يا إخواني وكم من مواقف مشرفة لأولئك الرجال وأولئك الأصحاب ومن بعدهم ومن بعدهم حتى في هذا الزمن من إخواننا المجاهدين من إخواننا الشهداء. منهم من يموت ويكبر. وذاك الصحابي عمران ابن ملحان لما طعن وغدروا به وكان من القراء أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعض أحياء العرب فغدروا بهم وطعنوا بالرمح من ظهره حتى انفذ من أمامه مسح الدم على وجهه. إيش قال؟ مسح الدم. قال فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة. هذا القراء سبعين حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يعملون بالنهار ويتصدقون ويعفون أنفسهم ويقومون بالليل فغدروا بهم. قال فزت ورب الكعبة. كم من إخواننا يقتل يخر ساجد لله. كم من إخواننا أصبعه توحيد. كم من إخواننا يكبر. وأعرف أخا حق المعرفة في كتاب والله قتل وهو يقرأ سورة التوبة وهو من حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وسمعوا من بجانبه. نعم. وكم من قصص. كم يا إخواني. فالله الله بالثبات يا إخواني. الله الله بالقيام بما أوجب الله علينا بما نستطيع بما نستطيع. هذا الحوثي الرافضي سيهلك الحرث والنسل ما سيتوقف. اقرأوا التاريخ يريد أن يوسع. هؤلاء الرافضة هم الذين يسروا الأمر للتتار وقد

تراني هؤلاء يريدون القضاء، يريدوا يحدوا السنة والإسلام، ولكن كما قال الله: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. نعم، نحن واثقون بالله، واثقون بالله، الله ناصر دينه، الله مؤيد دينه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أبشروا يا أهل الإيمان، أبشروا يا أهل التوحيد، أبشروا يا أهل التقوى، أبشروا يا أهل العقيدة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. حتى إذا استيأس الرسل وظلوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا، فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نحن واثقون بالله، واثقون، ولكن الله يبتلينا بسبب تخاذلنا، بسبب تقاعسنا، بسبب اختلافنا، بسبب قلة الإخلاص، بسبب عدم الاجتماع، بسبب التنازع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. بعدم صبرنا اليوم ربنا الواحد يا إخواني يكون في المترس، ما جاءت الصرفة أو ما جاء الراتب أو ما جاء الألف الريال، أخذ البندق وروح. مالك يا فلان؟ قال ما في صرفة، ما في راتب. لا إله إلا الله، نحن نقاتل لأجل الله، والله لأجل أكل 500 ريال ولا لقليل. إن جاء هذا الخير فبها ونعمت، إن جاء الخير. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، إن جاء فبي ونعمت. لكن نخلص لله، نجعل لله. والله يا إخوان في أيام عدن لما قام الناس وأهل السنة والعوام والرجال والنساء والكبار والصغار والمسلحين وغير المسلحين قاموا صدق لله، الطعام في بيوت النساء في بيوتنا، والسيارات لا عندنا معدلات ولا دشكات ولا ما تيسر، بالتكاسي، احنا بالتكسي في هذا الرمل وندفه في هذا الرمل، كنت حرك والله بالتكسي من احد اخواننا. والامور لما كانت صدق واخلاص الله ناصر دينه. انما تنصرون وترزقون بضعفائكم، والصدق والاخلاص يمكننا الله ويعيننا الله سبحانه وتعالى. ونحن نحس والله كثير في ناس من عوام من أهل السنة فيهم إخلاص، فيهم صدق. زرنا الجبهات في عدة أماكن، رأينا خير كثير، شعث غبر، صابرون في البرد في المتارس. والله هذه الرجولة، هذا الشرف، والله هذا الشرف. حتى لما صعدت بالأمس قلت لإخواني، والله تذكرت كتاف في تلك الأماكن، قلت يا أخوان خلاص، يا أخ جمال وفلان يلا خذوا منصوري حاضر، أنا سأجلس هنا الليلة. والله يا أخوان الواحد يبحث عن يبحث كم باقي لنا من الأعمار، الله أعلم كيف سنموت، الله أعلم، ربما نموت على خاتمة سيئة، نعوذ بالله من الخذلان. كم بقي لنا من الأعمار؟ الله الله يا أيها الناس، هذا دين، هذا دين وتحديد مصير. أنا أقول للأخوة في عدن: إيش تريدون، نهرب الصومال ولا جيبوتي؟ قد الشعب اليمني مشرد في السعودية، في مصر، في تركيا، في في في في, في

0: أرسل إلي أخ وأنا في مصر في الواتس عبر ولدي. أنا أبشركم لا عندي جوال لا حجر ولا شجر ولا واتس ولا متس، وأنا مرتاح والله مرتاح بفضل الله عز وجل، لأننا والله مع الأسف نرى من إخواننا المستقيمين يضيعون بسبب الجوالات، والله من المستقيمين. كنت ذات مرة في مكة، لكن هذا من أجل يعني ننتبه يا أخوان، بعض الأخوة يدخل قليل قليل، وها سياسات كرة قدم هكذا، الشيطان ما يقول لك تفرج الأفلام الخليعة ولا الأشياء البايخة، يقول لك سياسة بعدين تطلع لك واحدة متبرجة صاحبة أخبار ولا كرة قدم. حتى والله قرأت كتاب جيد جدا حول هذه الأشياء، قال من هؤلاء المشايخ الدعاة اللي يطلعوا بالقنوات والدعوة ونريد انتشر الدعوة، ذات مرة صوروه صورة كبيرة حقه وبصدره فتاة متبرجة آخر شيء، استهزاء سبحان الله، استهزاء بهؤلاء الناس استهزاء. كنت في مكة في عزبة أخوة سلفيون، وتعشينا أنا وهم، جاء سكنت عندهم جيت عمره ونمنا، أننا خمسة وستة منهم، هم خمسة وأنا السادس، ورقد أخذت السرير اللي قالوا لي ذا سريرك ونمت، وكل واحد أخذ سريره. قمت الساعة 3:30، قمت خلاص بجهز أروح الحرم، أشوف كل واحد مدفع أنه في مكيف وفي ضوء ضوء، قلت بقى سأطفي الجوال لعله نساء الأخ، أفتح قال أنا صاحي صاحي صاحي، وكلهم الشباب صاحين، المهم قلاب طول الليل. قلت لهم أسألكم بالله من بعد العشاء الآن؟ قالوا نعم، كل يوم على هذا. استغفر الله، الله المستعان، ضياع. حتى والله لو تشاهد أشياء مباحة ضياع، هذا إن قلنا على حسن الظن ضياع، نسأل الله السلامة والعافية. فقال لي هذا الأخ، أحمد الله يا شيخ أحمد، نجاك الله من الفتن، أجلس لك في مصر وبلاد أمن، بلاد أمان يقصد هكذا، والله لا أمان ولا شيء. أن ذات ليلة والله يا أخوان كنا نائمين الساعة 3، اسمع هذه الرعود والأصوات صواعق، يعني شيء ما قد سمعتها في اليمن، ما قد سمعت، والله خفت. تعرفون تلك البلاد فيها فساد منكرات معاصي تبرق سفور أغاني، والله خفت، أصوات شديدة، فنادق طويلة شاق صوات تهز الجبال. قلت اسمع يا شيخ أحمد ما ينفعش، قوم تغسل وقوم صلي غدا، دقي صاعقة ولا ذا. ذكرت حديث زينب بنت جحش، أنا لك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. وذات يوم ليلة كلموني الأخوة، بس كنا نيام الظهر، وقع زلزال هزه حتى راول، قلت الله يستر، ما هو أمان بلاد الفسق، واخشى أن الله عز وجل يخسف بهم. فقال احمد الله، قلت له يا أخي رددت له، قلت له لا والله ما عندنا راحة ولا طمأنينة ولا عزة ولا كرامة إلا في اليمن، ايش تقول لي في هذا المكان، ما لك، هن ذهب عقلك، هنا هنا هنا والله الدعوة والخير والجهاد، مقارعة الأعداء والرافضة، وتبين عوارهم، تبين معتقداتهم وغير ذلك، هذا راحتنا يا أخواني، هذا هو. أما تجلس لك في بلاد تضيع الخير الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى، ما ينفعك. فالشاهد بارك الله فيكم أيها الإخوة، الله الله بالجد والاجتهاد، الله الله بالقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا، وإلا سيصيبنا الذل كما أصاب غيرنا، أصابهم قبائل الذل، شردوا مشايخ القبائل، دخلوا بيوتهم، استحلوا محارمهم، أخذوا فجروا مساجدهم، فجروا بيوتهم، يعني دخلوا إلى غرف نومهم، وقبائل كانوا أين كانوا، سبحان الله. فالله الله بارك الله فيكم، نتقي الله سبحانه وتعالى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأنصح إخواني في هذا المركز بالجد والاجتهاد والتعاون والتآلف والتآخي والتعاضد مع شيخهم الشيخ رشاد جزاه الله خير. شكر الله له على حسن ترحيبه وعلى حسن يعني ماذا حفاوته وعلى حسن ظني بإخوانه. وإلا نحن يا أخوان طلاب علم، والله يا أخوان كان شيخنا مقبل ونحن عنده يزعل لو كتبت له يا شيخ، ولا لو قلت يا شيخ، لو قلت يا شيخ يزعل، كان يقول نحن طلاب علم نتعاون على الخير. اليوم تقدم أخ، الأخ الفاضل المفضال المقدام، لا لا لا لا ما ينفعش، فازف تقول الشيخ يقدم لك كرش، يا استغفر الله. نحن نخشى ان نحن مزكين عندكم شيخ فلان ولا لا لا، وعند الله نحن حقراء ولا نساوي شيء. قال بعض السلف اخشى ان اكون في نظر الناس كبير، في نظر الناس كبير وعند الله حقير. والواحد كما قال بعض السلف لا انا اكون ذنب، ذنب في السنة يعني بالمؤخرة في الذنب، ولا أن أكون رأس في الباطل والبدعة والمخالفة. كان الشيخ والله يزعل لما، وكان يقول يا أخوان، كان هكذا يقول نحن، أنا أفرح الذي يقول يا أبا عبد الرحمن، يقول هكذا الشيخ، قال نحن طلاب علم، والشيخ عالم، عالم رباني، كل الكل من درس عنده يعرفه، عالم من العلماء من النجوم من المجددين رحمه الله تعالى، نشر السنة، أحيا العلم والحديث والدعوة، وصار على الحزبيين، صار على المخالفين. كان شيخنا رحمه الله أول ما بدأت جمعية الحكمة هم كانوا درسوا عند الشيخ وريوس ونعرفهم معهم مساجد، كان بدأ يتكلم عليهم، قلنا هذا الشيخ يا شيخ إيش عندهم، يا شيخ نجلس مع الشيخ على جمعية إيش عندهم. كان عاده بالبداية يقول جمعية مغلفة، جمعية الحكمة مغلفة، يقول ما كان يقول حزبية مغلفة، يا شيخ ايش التغليف، ايش هذا مغلفة يا شيخ. قال خيرا ان شاء الله ستعلمون. اجت ايام افهمنا طبعا الولاء والبراء الضيق والطعن في الاثار والحزبية الذي عندهم والاشياء. قال الان خلاص كنا نقول مغلفة، الان ظاهرة حزبية ظاهرة يا أخوان. كان موفق الشيخ، كان موفق. كنا بالدرس طبعا قديم، أنا جيت عند الشيخ مقبل في عام 86 يعني ميلادي، أول ما جيت عزوب عاد شمال وجنوب هربت عبر الجبال. كان يقول إن شاء الله يا أخوان أنا سننزل عدن دعوة. طبعا الشيخ يعني كان هنا شيوعيين اشتراكيين، يلا خرجنا بجلودنا. قلت الشيخ هذا مجنون ولا ايش، بس موفق كان الشيخ. اقول خرجنا يلا نجونا من القوم الظالمين، فخرج منها خائفا يترقب، ان شاء الله سننزل دعوه بالباص. كان الشيخ معه باص كوستر للخطباء وللحج، كنا نحج فيه. اقول انا للاخوه، اقول للاخوان الذي من الشمال هذا الشيخ ايش يعني صدق ولا ايش. وجارت الايام ودارت الايام ونزل، ابشركم نزل دعوه، نزل مرتين. وكان الشيخ شجاع يا أخوان والله، في مسجد الرحمن إحدى النزلات، النزلة الثانية في مسجد الرحمن قرح لغم، جاء واحد من هؤلاء الخوارج وركب يعني لغم خارج المسجد، خلاص يرتب الوائرات والحركات من أجل يدخل وسط المسجد، المسجد مكتظ، مسجد الرحمن شوف على خبيث وسط ما تقع كارهة، وخارج المسجد يصلح ويركب، قرح فيه اللغم قسموا نصفين، ومات اثنان من إخواننا كانوا قريب من أهل السنة، قرح اللغم والناس في الضاحي، مع ضاحي سعد أمكن اللي في مسجد الرحمن هناك، الضاحي اعتصدت عصر، وداخل الشيخ يحاضر. قال وقام الأخ اللي بجانبي قال يا أخوان كفر قرح فقط، حق سيارة هدوه، والشيخ ما شاء الله يحاضر لا قدام، والناس داخل المسجد أكبر من الضاحي. وأحب أضحككم قليل، كان يقول شيخنا مقبل أصحاب عدن أبطال وأصحاب أصحاب تهامة، معذرة، وأصحاب تهامة يعني ما هم شجعان. قلنا كيف يا شيخ؟ قال أصحاب عدن قرح اللغم والمحاضرة مستمر، وكنت في تهامة في الحديدة نطهر. نطهر فضل المسجد كامل. قال الله المستعان. قال والله أصحاب عدن أبطال. هذه العادة في أذني هذه القصة. هذه في أذني. الشاهد كان يقول ونزل مرتين إلى عدن. نزل مرتين. المرة الثانية الذي قرح اللوم. وبعض اللغم في اليوم الثاني حاضر في القلوعة في الميدان. كما قال ذاك الشاعر ما أدري قد تحزب يمكن قال وفي القلوعة سمت رهيب حاضر اليوم الثاني بعد اللغم. بعد اللغم أجا مدير الأمن والشيخ كان مستضاف عندنا في البريقة. أجا مدير الأمن ما في داعي أذكر اسمه طبعا تعرفوا أيام عدن مدير أمن هذا على رئيس دولة. دق الباب اليوم الثاني بعد محاضرة القلوعة اليوم الثالث دق الباب والشيخ معه محاضرة ثالثة عادة بعد هذا اللغم. دق الباب فتحت أنا كنا مستضيفين الشيخ عندنا في البريغة. قالت له من معه مسدققين مسلحين؟ قال أنا مدير الأمن أريد أن أقابل الشيخ مقبل. قالت له لحظة مثل ما قلت في نفسي مثل ما تستذلون والله نستذلكم. جلس هنا قلت له سأستأذن الشيخ. قلت ما فيش كلام خليه يحسوا يعني. قلت له سأستأذن لك. قال معك مدير الأمن. قلت له ولو ما يمكن ما ينفعش. دخلت عند الشيخ قلت له يا شيخ المدير الأمن فلان فلان هل تسمح له بالدخول؟ قال ادخل. ويدخل وحده. قلنا يقول الشيخ ادخل وحدك بس حراسة يجلسوا برا. المهم دخل بلغ رسالة للشيخ. قال أنا مرسل من الرئيس الرئيس السابق مرسل من الرئيس يقول لك يا شيخ ترجع إلى بلادك حفاظا عليك. بعد اللغم طبعا حاضر محاضرة وبعد هذه المحاضرة جاء هذا ترجع إلى بلدك يقول لك الرئيس ترجع إلى بلدك حفاظا. قال الشيخ خير إن شاء الله. قلنا له يا شيخ اللغم يعني قرح وكل يوم يأخذون من الجامعة الكبيرة اثنين ثلاثة لأن السيارة في بجانب هذا الذي قرح اللغم سيارة من أصحاب البريغة. يا شيخ أنت استذهب الناس بيسحببون احنا. كل يوم يشلوا اثنين ثلاثة من الأخوة تحقيقات بعد اللغم هذا. زرنا بعدها الشيخ بن عثيمين وكلمنا على هذا اللغم. قال فماذا حصل الشيخ بن عثيمين بهذا النص في الحرم ماذا حصل؟ قلنا له هذا صاحب اللغم انقطع نصفين هذا الخارجي. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا يحيق يعني تفقع هذا لو دخل وسط الألوف. أنا ما أقول خلي الذي سيقرحه في اللغم أقول الباب ذاك يمكن نعتصد فيه عصر من الزحمة ومن أحيانا يكون في الحرم أقول لو سقطت مروحة والحرم الناس سيعتصدون من الزحمة. فالشاهد قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نعم فالشاهد بارك هذا الشيخ مقبل كان موفق ونزل مرتين وكان يقول يا إخواننا سنحج. تعرفون الشيخ سجن في قضية جهيمان وهو بريء وكان ضدهم وطردوه من المملكة ممنوع يدخل ممنوع يدخل ملا. يقول إن شاء الله سنحج بدون صور بدون جوازات ولا بطائق. ونقول هذا الشيخ وين رايح الشيخ؟ جاءت أيام وفعلا جاء له يعني ماذا توسط بورقة دخل ودخل وحج وتعالج واوا. بس كان سبحان الله ذو فراسة الشيخ رحمه الله تعالى. قد أطلت عليكم المجلس ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد ونسأل الله أن ينصر الإسلام وأهله وأن يعز دينه وأن يخذل الرافضة وأن يجعل كيدهم في نحورهم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزين.

الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون

عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا

أولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم رب

أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان.

وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا

المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت

من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا

نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما

لله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله

العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم

أكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم.

وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله.

من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك.

جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم

فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا

الذين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك

يعلمون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد

أتوك لتحملهم؟ قلت لا أجد ما أحملكم عليه. قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا.

كونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم.

يرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم.

بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم

عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب.

أعرابي أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا

وأنذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.

يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا

من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيك.
2: حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة جمع من الأخوات في ليبيا، بعثنا برسالة ضمنها عددا من الأسئلة، عرضنا بعضا منها في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة يسألنا ويقول: نرجو الإفادة حول لباس المرأة المسلمة وما معنى الجلباب، إذ أن هناك بعض النساء في مناسبات الأفراح عندما يدخلن المكان الذي تكون فيه المناسبة يقمن بكشف شعرهن، فهل يجوز هذا مع العلم بأنه لا يوجد رجال في هذه الأماكن؟ وماذا عن غناء الرقص وماذا عن الغناء والرقص في الأفراح بين النساء؟
3: بسم الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن استعمال الجلباب أمر مطلوب بين الرجال الأجانب، والجلباب يشبه العباءة وما أشبه مما تغطي به المرأة بدنها كلها، رأسها وبدنها فوق ثيابها. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الآية. وفي الصحيح عن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بحضور العيد، بحضور صلاة العيد، قال بعض النساء: إن إحدانا ليس لها جلباب، فقال عليه الصلاة والسلام: لتلبسها أختها من جلبابها. فالمقصود أن الجلباب شيء يستر البدن كله، هو يشبه العباءة من بعض الوجوه. والواجب على النساء التحجب عن الأجانب وعدم إظهار شيء من الزينة لهم كأخي الزوج وزوج الأخت وغيرهم من ليس محرما، ولا بأس من الغناء المعتاد في العرس بين النساء وضرب الدف الذي هو الطار، والدف له وجه واحد يضرب في مناسبة العرس لإعلان النكاح وإظهاره، وقد جاءت السنة بذلك، وكان يستعمل بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس به لإظهار النكاح وإعلانه في وقت مناسب من الليل من دون سهر. ولا بأس أيضا بالرقص، ولا حرج في ذلك بين النساء، ولا بأس بالغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ولا تزيين للفواحش، ولكنه مدح للزوج أو الزوجة أو أهل الزوج أو أهل الزوجة ونحو ذلك ما جرت به العادة. كان النساء يغنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في العرس ويغنين بالدف، ولا حرج في ذلك، بشرط أن يكون ذلك ليس فيه اختلاط بين الرجال والنساء، بل يكون خاصا بالنساء في ليلة العرس لإظهار النكاح وإعلانه. والله ولي التوفيق.
2: جزاكم الله خيرا. كيف يكون النهي عن المنكر وعندما يكون في مجلس يغتاب فيه إنسان هل يكتفى بالسكوت وعدم المشاركة في الحديث أم يجب عليه ترك هذا المجلس خصوصا إذا كان يصعب ترك هذا المكان؟
3: الواجب على من حضر المنكر من الرجال والنساء أن ينكر المنكر، لقول الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول سبحانه وتعالى: كنت خير أمة أخرجت للناس

0: كالحزبة التي أمرت بذلك وسمح لها بذلك وكالأمير الذي يستطيع ذلك وكصاحب البيت يمكن على أهل بيته وعلى أولاده بيده مثل إرقة الخمر، كسر المزمار، كسر الصورة، هذا إنكار المنكر باليد، إرقة الخمر، تفريق الناس الذين سمعوا على باطل على منكر يفرقهم ويأمرهم بالتفرق حتى لا يقع المنكر، وإذا كان غيبة يقال هذا حرام لا يجوز لكم أن تغتابوا أخاكم ولا أختكم في الله، الغيبة محرمة، الله يقول سبحانه ولا يغتب بعضكم بعضا. فإذا حضرت المرأة أو الرجل مجلسا في غيبة وجب الإنكار مع الاستطاعة، يقول هذا لا يجوز، هذا حرام، تقوا الله يا ناس، توبوا إلى الله، رجعوا إلى الله، دعوا عرض إخوانكم، عرض أخواتكم، وإذا كان لا يستطيع يقوم لا يجلس مع أهل المنكر، يقوم عنهم ويغادر المجلس الذي فيه المنكر الذي لا يستطيع تغييره، فإن استطاع تكلم وأنكر المنكر بكلامه، فإن أجابوا وامتثلوا فالحمد لله، وإلا غادر المكان وابتعد عن محل المنكر، وليس له أن يغير بيده على وجه يحصل فيه فساد وما هو أنكر، بل يكون هذا لغيره ممن أذن له في ذلك من جهة الدولة ومن جهة المسؤولين عن هذا الأمر. أما من لم يؤذن له فإنه ينكر باللسان ويقول قال الله كذا، قال الرسول كذا، إذا كان عنده علم، إذا كان على بصيرة، لا يمكن إلا على بصيرة. أما الجاهل الذي لا يعرف الحكم فلا يتكلم، ولكن ما لم يعلم الحكم يعلم الحكم الشرعي فينكر بكلام الطيب والأسلوب الحسن وإقامة الأدلة، لعل الله يهدي به من فعل المنكر حتى يدع المنكر. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. أيضا يقولنا هذا السؤال: سمعت أنه يجب على المرأة عدم كشف وجهها أمام الأجانب، هل يعتبر هذا فرض أم سنة؟ وهل على من تركت هذا الأمر إثم؟ وهل تكون تغطية الوجه في جميع الأماكن؟ ثم إن هناك كثيرا من الظروف تستدعي أن تكشف المرأة وجهها، مثلا عند أخذ صورة خاصة بجواز السفر والبطاقة الشخصية، وتكون المرأة مغطاة الوجه ثم تبرز وجهها لأخذ الصورة، وكذلك تبرز جواز السفر أو البطاقة التي تحمل صورتها للرجال للمطابقة.
0: الاحتجاب مثل ما تقدم لا يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجل الأجنبي من القرآن الكريم، لقول الله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا عام، ما قال إلا الوجه أو الوجه واليدين، بل عمم عليه جل وعلا، وهذا يعم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويعم غيرهن. والعلة التي بينها الرب جل وعلا كله في حاجة إليها، كل الناس في حاجة إليها، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهكذا قوله سبحانه في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. والوجه والكفان من أظهر الزينة ومن أعظم الزينة الخلقية بالنسبة إلى الخلقة. والكحل والحلي والملابس الجميلة من أعظم الزينة المكتسبة، فالمؤمنة تبتعد عن هذا المنكر وتستر نفسها وتحتجب ابتعاد عن الفتنة، وحذرا من أن تفتن غيرها أو تفتن هي في ذلك. لكن كشف وجه للضرورة في المسائل التي ذكرتها السائلة عند الحاجة إلى أخذ صورة الوجه وعند إبراز صورة للتطبيق، إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا حرج في ذلك.
1: طيب،
0: يعني هذه الضرورة. نعم،
1: الحمد لله.
0: وهكذا إظهار وجهها للخاطب إذا أراد الخاطب ينظر إليها، لا بأس أن تكشف وجهها له حتى ينظر إليها، ينظر إلى وجهها، إلى رأسها، إلى قدمها، إلى يدها، لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أذن في هذا، أذن للخاطب ينظر، فلا حرج في ذلك، لأن هذا من أسباب الوئام بين

0: هما إذا تزوجها بعد النظر. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. سؤال قريب من نفس الموضوع بل هما سؤالان، هل يحق للمرأة التحدث مع أجنبي مثل أقاربها من غير المحارم أو أقارب الزوج وغيرهم في حضور الأهل أو غيرهم من الناس وإلقاء السلام عليهم عند المرور من أمامهم؟ ثم يقولنا في السؤال الأخير، عند السلام على النساء هل يكتفى بإلقاء السلام فقط أم يجب المصافحة خاصة إذا كانت امرأة أكرهها ولا أحب مصافحتها؟
0: التحدث مع الرجال بالسلام وغير السلام لا بأس به، على وجه ليس في خضوع بل بالكلام العادي، من غير خضوع ومن غير جفاء وكلام سيء، ولكن بكلام وسط ليس فيه خضوع. قال الله تعالى في كتابه العظيم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني مرض الشهوة، وقلن قولا معروفا. فأذن سبحانه في القول المعروف ونهى عن الخضوع في القول. فالمرأة إذا كلمت الرجل كأخي زوجها أو أبناء عمها أو جيرانها أو أزواج أخواتها يكون بكلام المعروف الطيب، ليس فيه خضوع وليس فيه جفاء وخشونة. تبدأ بالسلام وترد بالسلام مع البعد عن أسباب الفتنة، مع الاحتجاب والبعد عن أسباب الفتنة. أما المصافحة فلا، ليس المرأة أن تصافح الرجل الذي ليس من أحرام لها. يقول صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. هكذا قالت عائشة رضي الله عنها. فدل ذلك على أن الرجل لا يصافح المرأة والمرأة لا تصافح الرجل إذا كان ليس من محارمها. أما محرمها كأخيها وعمها وخالها فلا بأس، أو مع النساء لا بأس أن تصافح النساء. فالواجب على المؤمن والمؤمنة تقوى الله في كل شيء سبحانه وتعالى، والحذر مما حرم الله من جميع الوجوه، لا من الكلام ولا من غير الكلام. المؤمن يتقيد بالشريعة في قوله وفعله، والمؤمنة كذلك تتقيد بالشريعة في قولها وفعلها.
1: جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الإخوة المستمعين سمى نفسه أبو سبعان من المنطقة الجنوبية في المملكة، يقول: ذهبت للحج مع أحد الأقارب وكان بي مرض يسمى الناصور، وهو يقع في أسفل الظهر ويخرج دما وقيحا، وهو مرض مزمن، هل ذلك يؤثر على الحج؟
0: ليس ذلك يؤثر على الحج، ولكن أنت تجتهد في الشيء الذي يقي ثيابك وبدنك من الصديد والدم.
1: نعم.
0: تفعل ما تستطيع ولا يمنع صلاة ولا حجة، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا يكون في دبر، والإنسان يعالجه بما يستطيع من جهة المختصين ويتحفظ مما يخرج. وإذا كان الخارج يستمر توضأ لكل صلاة، تمسح بشيء من مناديل ونحوها عند دخول الوقت. ثم يتوضأ، يتمسح 3 مرات أو أكثر عن الخارج من داخل الدبر، أو يستنجي من ماء إن كان يضره الماء، وإلا فيكفي التمسح بالمناديل الطاهرة 3 مرات فأكثر حتى ينقي المحل حسب الطاقة بعد دخول الوقت، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ويتحفظ في بقية الأوقات بما يصونه من آثار الدم والصديد الذي يخرج، ولا يضر ذلك حجه ولا يضر صلاته، والحمد لله. نعم.
1: الحمد لله، جزاكم الله خيرا. يقول أيضا: في أثناء ذلكم الحج كان في جيبي 500 ريال، وقلت لقريبي ذلك ليس معي نقود على أن يدفع عني قيمة الهدي وحاجتي لها بعد أداء مناسك الحج، واشترى لي الهدي وصرف علي طوال أيام الحج وقمت بتسديده بعد ذلك، هل فعلت خطيئة؟
0: عليك التوبة والاستغفار من الكذب، لأن كذبت قلت ما معي دراهم. لو بينت الحقيقة أن معك دراهم قليلة تحتاجها كان هذا هو الواجب، ولست في حاجة إلى الكذب. وتقول لها اقرضني واعني وانا ان شاء الله اسدد لك حقك بعد ذلك كما فعل، وقد احسن اليك وقضى حاجتك والحمد لله. والمسلمون هكذا يعين بعضهم بعضا، لكن الكذب لا حاجه اليه. لو بينت ذلك وقلت نعم عندي شيء قليل لا يكفيني وانا اريد ان تقرضني وتساعدني فلا باس بهذا، اما قول ليس معي شيء هذه كذبه وهذه التوبه الى الله منها.
1: جزاكم الله خيرا. في رمي الجمرات حصل بعض المخالفات، إذ أنني رميت الجمرة الوسطى يوم العيد من الخلف أي في الخرسانة دون الجمرة نفسها، وذلك لرؤيتي الحجاج وهم يفعلون ذلك، كما حصل أنني شككت في عدد الحصيات التي رميت بها إحدى الجمرات إما في يوم العيد أو في آخر أيام التشريق.
0: أما رمي الجمرة الوسطى يوم العيد هذا غير مشروع، وإنما ترمى الجمرة العقبة فقط، وهي التي تلي مكة، هي القصوى من جهة مكة، هي القصوى من جهة مكة، هذه ترمى يوم العيد فقط بسبع حصيات. أما رمي الوسطى فهذا وجوده كعدمه، ليس عليك فيه شيء، لأنها لا ترمى يوم العيد الوسطى، ولا البعيدة التي من جهة منى من جهة مسجد الخليفة لا ترمى، إنما ترمى يوم العيد جمرة العقبة فقط، وهي القصوى التي تلي مكة، ترمى يوم العيد بسبع حصيات. فإذا كنت ما رميتها أو شككت في رميها ولم ترميها بعد ذلك فعليك دم ذبح في مكة للفقراء. وأما الجمرات الأخرى فهي ترمى يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الثلاثة كلها ترمى جمرات العقبة والوسطى والبعيدة، لكن يبدأ بالبعيدة التي من جهة مسجد الخيف، يبدأ بها يوم الحادي عشر ثم الوسطى ثم جمرات العقبة التي تلي مكة هي الأخيرة، وهكذا في اليوم الثاني عشر، وهكذا في الثالث عشر الذي لم يتعجل يرمي الثلاث كلها، يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف التي في وسط ميناء ثم الوسطى ثم جمرة العقبة التي في آخر ميناء مئة مكة تكون هي الأخيرة في الأيام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وإذا كنت شككت في رمي واحدة من هذه الثلاث في الحادي عشر أو في الثاني عشر إذا كنت تعجلت فعليك أن تذبح دما شاة لها سنة إن كانت من المعز أو ستة أشهر إن كانت من الظعن، يعني فأكثر ستة أشهر فأكثر تذبح مكة للفقراء. وهذا إذا كان الشك حين الرمي، أما إذا كان الشك طرأ بعد ذلك وإلا فأنت حين الرمي ما عندك شك، إنما جاء الشك بعد ذلك فليس عليك شيء، الشك بعد العبادة لا يؤثر. أما إن كان الشك وقت الرمي شككت ولم تكمل فعليك أن تذبح شاة في مكة، يعني جذع ظان فأذبح ستة أشهر فأكثر أو ثني معز فأكثر، تذبح في مكة للفقراء عن الجمرة التي شككت في رميها. فإن كان الشك في حصاة واحدة لم يضر ذلك، تغتفر إن شاء الله. وإن كنت لم تتعجل بقيت إلى الثالث عشر ولم ترمي بعض الجمرات الثالث عشر أو شككت في رميها حال الرمي ولم تقم بالواجب بل تساهلت فعليك كما تقدم ذبيحة تذبح في مكة الفقراء. أما إن كان الشك بعد ذلك بعدما انتهيت من الحج طلع عليك الشك بعد ذلك فهذا لا يعول عليه ولا يعتبر به، بل هو شك لاغي لا قيمة له وليس عليك عنه شيء. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العربية اليمنية ناحية صباح قرية زخم رسالة بعث بها أحد المستمعين من هناك هو أحمد علي نادي محمد الصباحي. الأخ أحمد بعث برسالة ضمنها تسعة أسئلة، في أحد أسئلته يقول صليت في بعض المساجد فوجدت لهم طريقة عجيبة في التسليم، حيث يسلم الإمام التسليمة الأولى ويسلم المصلون خلفه ثم يسلم الثانية ويسلمون، فهل ذلك صحيح؟
0: السنة يسلم الإمام التسليمتين جميعا ثم يسلم المأمون بعد ذلك، هذا هو السنة، ولكن هذا الذي فعله هؤلاء صحيح، صلاتهم صحيحة، إذا سلموا الأولى بعد الأولى والثانية بعد الثانية فلا حرج في ذلك، لكن خلاف السنة خلاف الأفضل، بل السنة أن ينتظروا حتى يسلم إمامه متسليمتين ثم يسلم بعده، هذا هو السنة وهذا هو المعروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيما بلغنا. لكن إذا كان سلموا بعد التسليمة الأولى ثم سلموا بعد التسليمة الثانية صحت الصلاة ولا شيء لأنهم لم يسابقوا ما سبقوه بشيء. نعم.
1: يقول: حدث شجار بيني وبين عمي فقلت لحمكم علي حرام ثم ندمت، فما الحكم في ذلك وهل هنالك كفارة؟
0: نعم، عليك كفارة يمين إذا أكلت من لحمهم، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10.
1: نعم.
0: فقراء تعطي كل واحد نصف صاع من تمر أو رز أو غيره من قوت البلد، ومقدار ذلك كيلو ونصف تقريبا يدفع للفقير الواحد، الجميع 15 كيلو، لكل واحد كيلو ونصف، وذلك نصف صاع من قوت البلد من رز أو تمر أو حنطة أو شعير أو ذرة ونحو الآخر حسب قوت البلد.
1: نعم.
0: أو كسوتهم إذا كسوت كل واحد إزارة ورداء أو قميصا فلا بأس، يكفي عن الطعام. أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع هذا كله لا إطعام ولا كسوة ولا عتق فعليك أن تصوم 3 أيام، هذا في حق الفقير العاجز.
1: نعم.
0: نعم.
1: جزاكم الله خيرا. ما حكم قراءة القرآن ولا سيما الفاتحة وياسين على أرواح الموتى؟ وما حكم ما يفعله بعض الناس من إحضار القراء ليقرأوا القرآن على أرواح الموتى بمبالغ باهظة؟ وما صحة الحديث اقرأوا ياسين على موتاكم؟
0: هذا العمل لا يجوز، يكون يستأجر من يقرأ القرآن للموتى هذا لا يجوز، والذي يقرأ بالأجرة ما له ثواب حتى يهديه للموتى، ما قرأ لله ما قرأ إلا للأجرة فلا يكون له، فليس له ثواب حتى يهدى. ثم السنة عدم إهداء القراءة للموتى لا منك ولا من غيره، لعدم الدليل على ذلك، لأن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، لكن بعض أهل العلم رأى جواز ذلك من غير أن يستأجر بأجرة بل من باب التبرع، إذا تبرع وقرأ وثوب لميته أو لإنسان حي ذكر بعض أهل العلم أنه جائز ولا حرج في ذلك، وقاسوه على الصدقة والدعاء، ولكن ظاهر الأدلة الشرعية أن ذلك لا ينبغي وأنه يخشى يكون بدعة لعدم الدليل عليه، فالأولى بالمؤمن والأحوط له ألا يفعل ذلك بل يحسن موتاه بالدعاء بالصدقة عنهم بالحج عنهم بالعمرة، هذا لا بأس كله مشروع. أما كون يقرأ ويثوب لهم أو يسبح ويثوب لهم هذا لا دليل عليه، فالأولى بالمؤمن ترك ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. أما كون يستأجر من يقرأ هذا لا يجوز، لأن كون يقرأ بالأجرة هذا ليس له ثواب فكيف يهدى، ما هذا شيء يهدى. وقد أجمع العلماء على تحريم أخذ أجرة على تلاوة القرآن، ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله، قال إنه لا نزاع بين أهل العلم في تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، فالواجب الحذر من هذا العمل، وفق الله الجميع.
1: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يقول: في بعض المساجد يجمعون بين صلاتي الظهر والعصر في وقت صلاة الظهر، ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بينهما 40 يوما في المدينة تخفيفا على أمته، نرجو التوجيه في ذلك جزاكم الله خيرا.
0: نعم، صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر جميعا في المدينة والمغرب والعشاء جميعا في المدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر، لكن لم يحفظ هذا عنه إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام لا 40. فالقول بأنه فعل 40 هذا باطل لا أساس له من الصحة، وإنما المحفوظ أنه فعل هذا مرة واحدة. قال بعض أهل العلم لعله كان لوجود دحض في الأسواق من آثار المطر، أو وجود مرض عام ووباء عام، أو لأسباب أخرى. قال ابن عباس لئلا يحرج أمته، يعني يدفع المشقة عنهم، فإذا حصل ما يشق عليهم من مرض أو لحظ وآثار المطر في الأسواق أو ما أشبه لكن ما فيه شقة مشقة جائز هذا الجمع. أما من غير عذر فالواجب ألا يفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت في المدينة للناس، وقت له جبرائيل في مكة عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة بين هذين الوقتين، وكان يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، هذا هو المحفوظ عنه في المدينة عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلمين أن يصلوا كل صلاة في وقتها، وألا يجمعوا إلا من عذر شرعي. وهذه المرة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على أنه كان من عذر شرعي، أراد بدافع الحرج عن أمته عليه الصلاة والسلام بسبب ذلك العذر الذي لم يذكر في الحديث. والواجب على الأمة أن تأخذ بالأمور المحكمة الواضحة وأن تدع المشتبهات. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: فأمن في قلوبهم زيغ فيتبع ما تشابه منه. فلا يجوز المؤمن أن يأخذ بالمتشابه الذي ليس فيه وضوح ويدع المحكم الواضح البين الذي هو صلاته كل صلاته وقتها في حياته صلى الله عليه وسلم في المدينة مدة 10 سنين عليه الصلاة والسلام، وقد وضح للأمة ذلك وقال الصلاة بين هذين الوقتين، وقال صلوا كما رأيتم يصلي.
1: اللهم صل على محمد.
0: فلا يجوز أن نأخذ بشيء لم يتضح سببه يخالف الأحاديث الصحيحة والعمل المستمر في حياته صلى الله عليه وسلم، بل هذا من اتباع المتشابه الذي لا يجوز لأهل الإيمان. فإذا وجدت علة تسبق الجمع فلا بأس، كالمرض والمطر والسفر ونحو ذلك فلا بأس بذلك، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره، ورخص للمستحاضة أن تجمع لعذرها، والمريض كذلك معذور، فلا بأس بذلك لحد العذر الشرعي. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نرجو ذلك.
1: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
3: الباب 87، باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. الباب 88، باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. الباب 89، باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري.
4: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قال

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: سميع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: قلت لأبي بكر أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة، فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ، ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يرد الله بفلان، يريد أخاه، خيرا يأتي به، فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن، فقال ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودلى رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا، يعني أخاه، يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، فقلت على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت أدخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم، متفق عليه. وزاد في رواية وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب، وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال الله المستعان. قوله وجه بفتح الواو وتشديد الجيم أي توجه، وقوله بئر أريس هو بفتح الهمزة وكسر الراء وبعدها ياء مثناة، وبعدها ياء مثنات من تحت ساكنة، ثم سين مهملة وهو مصروف، ومنهم من منع صرفه. القف بضم القاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الديات. وقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال: حدثنا علي قال حدثنا إسحاق بن سعيد ابن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال: أخبرني إسحاق بن سعيد قال: سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثني عطاء بن يزيد أن عبيد الله ابن عدي حدثه أن المقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة حدثه وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة. وقال: أسلمت لله، أقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: يا رسول الله، فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها، أقتله؟ قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وقال حبيب ابن أبي عمرو عن سعيد عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد: إذا كان رجل يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. إذن هذا كتاب الديات، ذكره البخاري رحمه الله بعد كتاب الحدود، وقد ذكر في هذا الباب أو في هذا الكتاب مسائل الديات وأيضا مسائل القصاص. لأنهما بسبب واحد وهو الاعتداء على أخيه، ولكن القصاص يكون فيما كان عمدا، والديات تكون فيما كان خطأ. فلذا ذكر البخاري رحمه الله أحكام القصاص وأحكام الديات في هذا الكتاب. والدية هي الغرامة المالية التي جعلت في مقابل الاعتداء على النفس أو على بعض الأعضاء. فيلزم بشيء من المال يدفعه لأجل اعتدائه على أخيه، أي يكون ذلك على سبيل الخطأ. أو إذا كان في عمد ورضي من اعتدي عليه أو أولياءه بالدية بدل القصاص. وكما سيأتي تفصيل، قد جعل للنفس دية وللأعضاء دية، ديات مختلفة، وللجراحات ديات مختلفة، بينت في الأدلة. ذكر في الباب قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه عدة عقوبات توعد الله تعالى بها قاتل النفس متعمدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وضابط العمد عند أهل العلم أن يقصد معصوما بآلة يغلب عليها القتل. فلا بد فيه من الأمرين: الأمر الأول القصد، والأمر الثاني أن تكون الآلة الغالب عليها القتل. فإن فات الأمر الأول وهو القصد فهو الخطأ، فالخطأ ليس فيه قصد. وإن فات الأمر الثاني فهو شبه العمد، أن يقصد معصوما بآلة الغالب عليها عدم القتل، فات الأمر الثاني فهذا شبه عمد وهو لاحق بالخطأ عند أهل العلم. فالآية فيها أن من قتل مؤمنا متعمدا، أي قصده وبآلة الغالب فيها أنها تقتل، كالسلاح الناري المعروف عند الناس اليوم، أو ما هو مصنوع من الحديد كالخناجر والرماح والحربة والسهام أو نحوها، كحجر الغالب فيه أنه يقتل. فمن قصد مسلما معصوما وقتله بآلة يغلب عليه القتل فهذا حكمه، فجزاؤه جهنم، أي يستحق ذلك خالدا فيها، وهي عند السلف بمعنى ماكثا فيها مكثا طويلا، وليس الخلود الأبدي، فإن قاتل النفس لا يخرج بذلك من الإسلام. فالله قد جعل القاتل أخا للمقتول، وجعل المؤمنين إخوة وإن حصل بينهم قتال. فمعنى الخلود هنا أي المكوث مكثا طويلا. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود والشاهد منه في قوله: أن تقتل ولدك أن يطعم معك، هذا من أعظم الذنوب. وليس هذا قيدا لإخراج من سواه قوله أن يطعم معه، بل من قتل ولده لأي سبب من الأسباب فهو داخل في هذا الجرم، سواء قتل خشية أن يطعم معه، قتله لكونه يبغضه، قتله لأمر آخر، يدخل في هذا الفعل. وهذا في القتل العمد. وذكر حديث عبد الله بن عمر: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال ابن حجر: في فسحة أي سعة من دينه، أي أنه يضيق عليه دينه بسبب القتل. قال ابن العربي: الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة، أن يكون مقبلا عليها، منشرحا صدره لها، حتى إذا جاء القتل ضاقت، لأنها لا تفي بوزره. والفسحة في الذنب قبوله الغفران بالتوبة. إذا لا يزال في فسحة من الدين، وهذا تشديد، ليس المراد أنه لا تقبل توبته، إنما هو من باب الوعيد، وإلا فتوبته مقبولة. هكذا مثله أثر ابن عمر الذي ذكره بعده: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. هذا يعني خرج مخرج الوعيد، وإلا فلا شك أن له مخرجا من القاتل ومن غيره من الذنوب بالتوبة. فقوله إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، أي هذا على سبيل الوعيد وعلى سبيل تعظيم القتل. وفهم منه بعضهم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يرى أنه ليس للقاتل توبة، فلذا جعل هذا الأمر لا مخرج لمن فعله. وهذا قد كان قال به ابن عباس، ثم صح عن ابن عباس الرجوع عنه، وعامة أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على خلافه، وأنه مهما عظم الذنب فللعبد منه مخرج بالتوبة إلى الله تعالى. وهكذا حديث عبد الله بن مسعود أيضا: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وهذا كما هو معلوم أي في الحقوق التي بين العباد، وأما فيما بين العبد وبين الله فهو الصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة. فالذنوب التي بين العباد من أموال، من أعراض، من دماء، أول ما يقضى بينهم في الدماء. وما بين العبد وبين الله أول ما يحاسب عليه العبد من العمل الصلاة.

وذكر حديث المقداد ابن عمرو الكندي رضي الله عنه في هذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، رجل كان مع المشركين يقاتل معهم، ضرب مسلما قطع يده ثم اختبأ ولاذ بجذع شجرة وقال آمنت بالله، إذن صار معصوما، بإظهاره الإيمان صار معصوما. فإن كان صادقا يفعل ذلك، وإن كان كاذبا فيكون حكمه بعد ذلك إذا ظهر منه الكذب، وأما إذا نطقها فيكف عنه. وفرق بين من لم يكن يقول لا إله إلا الله قبل ذلك وبين من يقولها ويرتكب ما ينقضها، لأنه قد يقول قائل قد نقاتل أناسا من الزنادقة من الرافضة نسمعه يقول لا إله إلا الله فهل يقتل؟ هذا هو يقولها من قبل ولكنه ينقضها بنواقض تبطلها. وأما من كان كافرا أصليا ونطق بها فإنها تعصم دمه. ففرق في نطق هذه الكلمة بين من كان كافرا أصليا لم يقلها قبل وقالها فالأصل أنه يكف عنه، وأما من كان مرتدا أو زنديقا يقولها ويرتكب ما ينقضها فلا تنفع ولا تعصم دمه. فهذا الحديث في إنسان كافر قال هذه الكلمة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكف عنه. فإذن كل هذه الأحاديث في القتل. بدأ البخاري رحمه الله كتاب الديات بالقتل قبل أن يذكر القصاص في القتل والحكم المترتب عليه، ذكر جرمه وعظمته وأنه ذنب عظيم عند الله تعالى، ثم تعرض بعد ذلك لما يتعلق به من أحكام وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل وعرفنا معناها

0: لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد

بك وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: باب حسن الخلق إذا فقه مر معنا قبل بابين. باب حسن الخلق دون قول إذا فقه وهذا الباب باب حسن الخلق إذا فقه. وكأن البخاري رحمه الله يشير بهذا الباب إلى أن الخلق يحسن كلما ازداد الإنسان فقها في الدين، فكلما كان الإنسان أفقه في دينه كانت أخلاقه أحسن. أولا لأنه كلما ازداد فقها ازداد معرفة للأخلاق الحسنة فعمل بها، وهكذا كلما ازداد فقها كلما ازداد حسن معاملة وأخلاق. فالبخاري رحمه الله يحث بهذا الباب على التفقه في الدين، وأن الفقه في الدين سبب لحسن الأخلاق. وقول إذا فقه تضبط على وجه فقه بضم القاف وفقه بكسرها، ولكن بالضم أبلغ، فإن معنى فقه أي صاروا فقهاء، أي صار هذا حالا لهم وصلوا إلى مرتبة الفقه. وأما فقهوا بالكسر معناه فهموا، قد يكونون فهموا مسألة أو فهموا بابا أو موضوعا. يقال فقه فلان الدرس، فقه أي فهم. وأما فقه فيقال فقه فلان ولا يتعدى، أي صار فقيها. والظاهر أن المراد بالحديث أي صاروا فقهاء بالضم، لا فقهوا أي فهموا شيئا بعينه، لأن فقهوا قد يفقهون أي يفهمون شيئا معينا. إلا إن كان المراد إذا فقه أي فقه حسن الخلق، فقه هذا الباب. وعلى كل فقول فقه بالضم أبلغ، أي إذا صاروا فقهاء. فإنه إذا صاروا فقهاء حسنت أخلاقهم، ولذا تجد أخلاق العالم الفقيه أفضل من أخلاق غيره. ومر معنا قريبا في الأسبوع الماضي في رسالة ابن عساكر ذم لا يعمل بعلمه أن الحسن سأله بعض أصحابه عن مسألة، فقال الحسن فيها بقوله، فقال له السائل يا أبا سعيد إن الفقهاء يقولون بغير ما تقول، فقال الحسن وأعجبا لك، وهل رأيت فقيها قط؟ إن الفقيه الذي خاف الله وخشيه وعمل بعلمه، وذكر من صفة الفقيه شيئا كثيرا من محاسن الأخلاق. فالفقه في الدين سبيل حسن الخلق، ولا أحسن أخلاقا من العلماء الفقهاء. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله المشهور بابن المديني، قال حدثنا الفضيل ابن سليمان النميري عن صالح بن خوات ابن صالح بن خوات ابن جبير عن محمد بن يحيى ابن حبان عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. هذا الإسناد فيه ضعف، فضيل بن سليمان فيه ضعف من قبل حفظه، وصالح ابن صالح أو صالح بن خوات ابن صالح بن خوات لا بأس به، روى عنه 5 من الرواة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال فيه الذهبي في تاريخ الإسلام قال: ما علمت به بأسا. وهذا مما فات يعني صاحب التقريب والتحرير. ومع ذلك فالحديث له طرق أخرى، له طريق ثانية إسنادها حسن لذاته عند الحاكم والطبراني في الأوسط، من طريق إبراهيم ابن المستمر العروقي، إبراهيم ابن المستمر العروقي قال: حدثنا حبان ابن هلال قال: أخبرنا حماد ابن سلمة عن بديل ابن ميسرة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات سوى إبراهيم ابن المستمر وهو صدوق. له طريق ثالث أيضا عند الطبراني في الأوسط، بإسناد فيه عمر ابن عبيد الذي يقال له صاحب الخمر أو بائع الخمر، كان ضعيفا، وبقية رجاله ما بين ثقة وصدوق. إضافة إلى ذلك أن الحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، هذا اللفظ الذي عندنا درجة القائم بالليل، وبعض ألفاظ حديث أبي هريرة كما عند الحاكم درجة الصائم القائم. له شواهد أيضا عن عائشة وعبد الله بن عمر وعن نحو 5 من الصحابة، فالحديث صحيح بهذه الطرق والشواهد. والباب طويل لا نستطيع أن نقرأ الأحاديث كلها، لكن نقرأ حديثا أو حديثين ثم نأخذ معناها. هذا الحديث مما يدل على فضيلة حسن الخلق وأنه رفعة في الدرجات: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. جاء في الطريق الأخرى درجة الصائم القائم، بل يكون صاحب حسن الخلق أفضل من الصائم القائم الذي ليس بحسن الخلق. جاء في حديث أبي هريرة في مسند أحمد وغيره، حديث سنده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له امرأة تكثر الصلاة والصيام وتتصدق لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. وذكروا له امرأة وذكروا من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها إنما تتصدق بالأثوار من الأقط، أثوار أي قطع الأقط الحليب المجفف، ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، أي حسنة الخلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. فصاحب حسن الخلق يبلغ درجة الصائم القائم. قد يقول قائل ما سبب ذلك؟ والجواب أن الصائم القائم يجاهد نفسه فقط، يجاهد نفسه على الصيام والقيام ويعامل نفسه فقط. أما صاحب حسن الخلق الذي يصبر على الناس على اختلاف طبائعهم وأخلاقهم ومعاملتهم، منهم من يأتي له بالشدة، منهم من يأتي له بالقسوة، منهم من يأتي له بأخلاق ليست جيدة، وهو يعاملهم جميعا بخلق حسن، فمعنى أن هذا ما اقتصر جهاده على مصابرة نفسه، بل صابر نفسه وغيره، عامل غيره بالحسنى. فلهذا السبب بلغ صاحب حسن الخلق درجة الصائم القائم، بل ربما فاق الصائم القائم الذي لا يكون على خلق حسن. وأما لو كان الصائم القائم على أخلاق حسنة فهذا فضل عظيم ورفعة كبيرة بأخلاقه وبعبادته، والأخلاق من العبادة. فلذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث على فضيلة حسن الخلق، وأنه يبلغ بصاحبه درجات عالية. وقال رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا، خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد وابن حبان من عدة طرق عن حماد بن سلمة، وإسناده صحيح على شرط مسلم. وهذا الحديث أيضا يبين أن خيرية الإنسان المسلم هي في خلقه. خيركم إسلاما أي خيركم في الإسلام، خيركم في إسلامه من كان حسن الخلق إذا فقه. ومعنى أنه إذا فقه إذا صاروا فقهاء حسنت أخلاقهم أعظم، فيكون خيرا على خير. فخير الناس في إسلامه خير المسلمين هو حسن الخلق إذا صار فقيها، حسن الخلق إذا صار ذا فقه وعلم، فاجتمع له العلم والفقه وحسن الأخلاق والإسلام، فهذا يبلغه الله تعالى من الكمال ورفعة الدرجات ما شاء، وذكر أحاديث في الباب تأتي إن شاء الله. أخ يقول: هل الصدق من حسن الأخلاق والابتسامة ومنع المزاح، هل هو من حسن الأخلاق؟ بماذا عرف ابن المبارك حسن الخلق كما سبق معنا في الدرس الماضي؟ ها؟ بسط الوجه وكف الأذى وبذل المعروف، وهذه حقا كلمة جامعة في تعريف حسن الخلق. وسنده صحيح في سنن الترمذي. سئل عن حسن الخلق فقال: هو بسط الوجه، انبساط الوجه، وكف الأذى لا يؤذي غيره، وبذل المعروف، وهذا شامل لكل معروف حسي ومعنوي، فكل ذلك من الأخلاق. أخ يقول: هل من جلس في مؤخرة المسجد يحصل على أجر حلق العلم؟ الأولى أن يأوي إليها ويتقدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء الثلاثة: أحدهم جلس في الحلقة، والثاني جلس وراءها، والثالث ذهب. قال أحدهم: أوى إلى الله فآواه الله، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. فأوي إلى هذه الحلق يؤويك الله، فالإيواء إليها أفضل. أخ يقول: ويظل لو قلنا إن صاحب حسن الخلق وصل إلى هذه المرتبة، مرتبة الصائم، لأنه كف الأذى عن الناس، بخلاف الذي لا يكون صاحب خلق حسن، يكون يوم القيامة مفلسا، يعني تؤخذ حسناته. أيوه، هذا صاحب الخلق الحسن تحفظ عليه حسناته. وأيضا هذا تعليل وجيه، أن صاحب حسن الخلق حسناته محفوظة لم يهدرها، وسيء الخلق ربما يقتسمها الناس، الظالم، الساب، الشاثم، المعتدي. أخ يقول: هل يجوز قراءة سورتي السجدة والإنسان ليلة الجمعة دون إكمالها بهدف التخفيف؟ أولا، ليلة الجمعة إن كان المقصود صلاة الفجر يوم الجمعة فهذا هو المشروع، أما ليلة الجمعة فلا يشرع ذلك، لكن صلاة الفجر يوم الجمعة يشرع فيها ذلك مع إكمالها، وأما إذا لم تكملها فقرأ غيرها حتى لا تخالف السنة. فقد نبه شيخ الإسلام أن من خطأ بعض الناس أن يقسم السجدة في الركعتين، أو يقرأ بعضا من السجدة في الركعة الأولى وبعضا من السجدة في الركعة الثانية، وهذا خالف السنة، ما عمل بالسنة. إما أن تقرأ بهما جميعا وإلا فقرأ بغيرهما. وأخ يقول: هل يشرع صلاة أربع ركعات قبل العصر؟ الحديث مر معنا في ذلك ضعيف، سواء الذي من قوله صلى الله عليه وسلم أو الذي من فعله. الذي من قوله: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، فيه راو ضعيف بل شديد الضعف. وأما الذي من فعله أنه كان يصلي قبل العصر أربعا فهذا منكر، كما قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، فلم يصح فيما نعلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله الصلاة أربعا قبل العصر. فعلى هذا يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. أخ يقول: مر معنا أن الأرواح جنود مجندة، وأن المؤمن يميل إلى المؤمن والعاصي إلى العاصي. قال: وقد حاولت نظم هذه ببعض الأبيات ولست بشاعر. قال أرواحنا كلها جند مجندة مثل الطيور على أشكالها تقع لو أن زنديقا على قوم مجمعة وجاء آخر مثله لكع لجاء يهوي إليه الغمر مندفع لجاء يهوي إليه الغمر مندفعا حتى ولو كان ليس بينهم جمع ولو تقيا سر.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق

وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم

كان لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق.

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

أذكار المساء، أذكار المساء، أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: سائل يقول: كيف يصلي المريض جالسا؟ هل يجلس متربعا أو كهيئة التشهد؟ وما هو الدليل على ذلك حفظك الله؟
2: المريض إذا صلى جالسا أو إذا صلى غير المريض النفل جالسا فإنه يتربع في حال القيام وفي حال الركوع، أما في حال السجود والجلوس فإنه يكون كهيئته في جلوس التشهد أو الجلسة بين السجدتين. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا صلى متربعا، وأما في حال السجود وفي حال الجلوس بين السجدتين وفي حال التشهد فإن الافتراش هو الأقرب إلى هيئة الصحيح، وما كان هو الأقرب إلى هيئة الصحيح فهو أولى.
3: ما الأسباب المعينة على صلاة الفجر حفظكم الله؟
4: الأسباب المعينة على صلاة الفجر: أولا الإيمان بالله عز وجل والرغبة فيما عند الله وصدق العزيمة. ولهذا لو أن مثل هؤلاء الكسالى صار لهم موعد وظيفي وقت صلاة الفجر لوجدتهم يستيقظون. ثانيا مما يعين أن ينام مبكرا، لأنه إذا نام مبكرا أعطى الجسم راحته فيسهل عليه أن يستيقظ. ثالثا أن يجعل عنده منبها، والمنبهات والحمد لله الآن متوفرة تنبهك على الدقيقة، أو يوعز إلى أحد إخوانه أنه إذا أذن الفجر اتصل علي بالتلفون ويجعل التلفون عنده. وهذا طيب. وقد حدثني من أثق به أنه كان في الرياض وأبناؤه في المدينة، فكان إذا دخل وقت الفجر في المدينة زهم عليه من الرياض وأيقظهم، وهذا من العجائب أن رجلا يوقظ نائما في المدينة وهو في الرياض. لكن الحمد لله وسائل الاتصالات الآن يعني وصلت إلى حد تبهر العقول. نعم.
3: حفظكم الله، السائل يقول في هذا السؤال: بعض المرضى يتركون الصلاة بحجة عدم القدرة على الطهارة، فهل من كلمة للإخوة المرضى وما الواجب عليهم تجاه ذلك؟
4: الواجب على المريض أن يصلي الصلاة في وقتها، ولو أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. فيصلي أولا بالماء، يتطهر بالماء، فإن شق عليه أو خاف الضرر به تيمم، هذه واحد. ثانيا يجب عليه أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. ثالثا يجب عليه أن يصلي وهو طاهر الثوب والفراش، فإن عجز صلى وإن لم يكن ثوبه طاهرا ولا فراشه طاهرا إذا لم يستطع تغييرهما. وكذلك إذا لم يكن عنده ماء ولا ما يتيمم به فإنه يصلي ولو بلا تيمم ولا ماء. المهم أن لا يؤخر الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال. نعم.
5: أسأل أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم،
4: اللهم صل وسلم،
5: هل كان يقرأ أم كان أميا؟
6: النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لقول الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، ولقوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون.
5: نعم.
6: فهو عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فلما نزل عليه القرآن صار يقرأ.
5: لا.
6: ولكن هل كان يكتب؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم في حين بعد أن أنزل عليه الوحي صار يقرأ ويكتب، لأن الله إنما قيد انتفاء الكتابة قبل نزول القرآن.
5: لا.
6: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه. وأما بعد ذلك فقد كان يكتب، ومن العلماء من قال إنه لم يزل عليه الصلاة والسلام غير كاتب حتى توفاه الله.
5: لا.
6: نعم.
5: سؤاله الثاني يقول: أسأل الثاني وأنا أعتقد بأن علي إثم في هذا السؤال، وهو أن لدينا ناس يقولون إن عبد الله بن أبا محمد صلى الله عليه وسلم هو للنار، وناس يقولون لا بل هو للجنة لأنه أبو نبي، أفيدونا جزاكم الله خيرا، وهل علي إثم في هذا السؤال؟ وإذا كان علي إثم فهل له كفارة؟ أفيدونا جزاكم الله خير ودمتم.
6: أولا ليس عليك إثم في هذا السؤال، لكن هذا السؤال ليس من الأسئلة التي يستحسن أن يسأل عنها، لأنه لا فائدة منها إطلاقا، ولكن بعد السؤال عنها لا بد من الجواب.
5: نعم.
6: فيقال إن أبا النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر وهو في النار، كما ثبت في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فلما انصرف دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أبي وأبوك في النار.
5: لا.
6: وهذا نص في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
5: لا.
6: وعلى هذا فيكون أبو النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الكفار يكون في النار.
5: نعم.

0: يقول: أرجو توضيح عدة المطلقة، وهل المطلقة طلاقا رجعيا تبقى في بيت زوجها أم تذهب إلى منزل والدها حتى يراجعها زوجها؟
1: نتكلم على بقاء المرأة المطلقة في بيت زوجها إذا كانت رجعية، فنقول إنه يجب على المرأة المطلقة طلاقا رجعيا أن تبقى في بيت زوجها، ويحرم على زوجها أن يخرجها منه، لقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وما كان الناس عليه الآن من كون المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا تنصرف إلى بيت أهلها فورا هذا خطأ ومحرم، لأن الله قال: لا تخرجوهن ولا يخرج، ولم يستثن من ذلك إلا إذا أتين بفاحشة مبينة، ثم قال بعد ذلك: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ثم بين الحكمة من وجوب بقائها في بيت زوجها بقوله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فالواجب على المسلمين مراعاة حدود الله والتمسك بما وجههم الله إليه، وأن لا يتخذوا من العادات سبيلا لمخالفة الأمور المشروعة. المهم أنه يجب علينا أن نراعي هذه المسألة، وأن المطلقة الرجعية يجب أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها، وفي هذه الحال في بقائها في بيت زوجها لها أن تكشف له، وأن تتزين، وأن تتجمل، وأن تتطيب، وأن تكلمه ويكلمها، وتجلس معه، وكل شيء ما عدا الاستمتاع بالجماع أو المباشرة فإن هذا إنما يكون عند الرجعة. وله أن يراجعها بالقول فيقول: راجعت زوجتي، وله أن يراجعها بالفعل فيجامعها بنية المراجعة. أما بالنسبة لعدة المطلقة فنقول: المطلقة إن طلقت قبل الدخول والخلوة، يعني قبل الجماع وقبل الخلوة بها والمباشرة، فإنه لا عدة عليها إطلاقا، بمجرد ما يطلقها تبين منه وتحل لغيره. وأما إذا كان قد دخل عليها وخلا بها أو جامعها فإن عليها العدة، وعدتها على الوجوه التالية: أولا إن كانت حاملا فإلى وضع الحمل سواء طالت المدة أم قصرت، ربما يطلقها في الصباح وتضع الولد قبل الظهر فتنقضي عدتها، وربما يطلقها في شهر محرم ولا تلد إلا في شهر ذي الحجة فتبقى في العدة 12 شهرا. المهم أن الحامل عدتها وضع الحمل مطلقا، لقوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثانيا إذا كانت ممن يحيض فعدتها 3 حيض كاملة بعد الطلاق، بمعنى أن يأتيها الحيض وتطهر ثم يأتيها وتطهر ثم يأتيها وتطهر، هذه 3 حيض كاملة سواء طالت المدة بينهن أم لم تطل. وعلى هذا فإذا طلقها وهي ترضع ولم يأتيها الحيض إلا بعد 2 سنين فإنها تبقى في العدة حتى يأتيها الحيض 3 مرات، وتكون عدتها على هذا 2 سنين وأكثر. المهم أن من تحيض عدتها 3 حيض كاملة طالت المدة أم قصرت. ثالثا التي لا تحيض، إما لصغرها ما بعد أتاها الحيض أو لكبرها قد أيست منه وانقطع عنها، فهذه عدتها 3 أشهر، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. وقال في الحيض: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. رابعا إذا كان ارتفع حيضها لسبب يعلم أنها لا يعود الحيض معها، مثل أن يستأصل رحمها، فهذه كالآيسة تعتد ب3 أشهر. إذا كان ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه فقد قلنا إنها تنتظر حتى يزول هذا الرافع ويعود الحيض. إذا كانت لا تعلم ما الذي رفعه فإن العلماء يقولون تعتد بسنة كاملة 9 أشهر للحمل و3 أشهر للعدة. هذه أقسام عدد المرأة المطلقة. أما المطلقة آخر 3 تطليقات بمعنى أن الزوج قد طلقها مرتين قبل ذلك وهذه الثالثة، فإنها عند جمهور أهل العلم كغيرها تعتد على الوجه الذي ذكرنا. وقال بعض العلماء إنها تكون كالمخالعة وهي التي فسخت بعوض، فإن المخالعة يكفيها حيضة واحدة، يعني إذا طلق الرجل زوجته فسخها بعوض دفعته هي أو وليها على أن يفارقها الزوج ثم فارقها بناء على هذا العوض، فإنه يكفيها حيضة واحدة. والله

0: هل ضرب الدفوف حلال في العرس؟ وهل يجوز للرجال سماعه؟ وهل يجوز الغناء في العرس خاص للنساء؟
1: نعم ضرب الدف في العرس للنساء جائز، بل إنه سنة، وكذلك الغناء على هذا الدف، لكن بشرط أن يكون غناء نزيها ليس من الأغاني الماجنة التي تدعو إلى الفجور وتحمل المعاني السيئة، بل يكون غناء يتضمن التحية للحاضرين والدعاء بالبركة للمتزوجين وما أشبه ذلك من الأشياء النافعة.
0: طيب،
1: وفي هذه الحال ينبغي أن يكون النساء في مكان خاص منفرد، قصدي وأقصد بمنفرد أي بعيد عن الرجال، لأن لا يسمع الرجال أصواتهن، فإنه قد يحصل من سماع أصواتهن فتنة، لا سيما والناس في نشوة الفرح وفرح بالزواج أيضا، وهذا الفرح ربما يكون مثيرا للشهوة عند سماعها أصوات النساء، فالنفوس متهيئة لمثل هذه الحال. لذلك يفرد النساء في مكان بعيد عن سماع الرجال أصواتهن. نعم. وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة مزعجة، وهي أن بعض الناس يضعون في قصور الأفراح أو في بيوتهم أيام الزواج مكبرات الصوت على الجدران فتسمع الأصوات من بعيد، ويحصل إزعاج الناس الذين حولهم وإيذاؤهم، وهذا عمل محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة رضي الله عنهم حين صلوا وكانوا يصلون ويرفعون أصواتهم بقراءة القرآن، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في القرآن، وفي رواية أخرى: لا يؤذين بعضكم بعضا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إيذاء الناس بعضهم بعضا برفع الصوت في قراءة القرآن، فما بالك برفع الصوت في مثل هذه المناسبات.
0: بارك الله فيكم.

ما حكم الذهاب إلى الجهاد بدون إذن الوالدين مع العلم أننا نسمع ما يلقاه المسلمين من العذاب هناك؟ الذهاب إلى الجهاد بغير إذن الوالدين لا يجوز إلا إذا تعين الجهاد. إذا تعين فإنه لا يشترط رضا الوالدين لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. قال العلماء ويتعين الجهاد في أربع مسائل اربطها يا ولد. المسألة الأولى إذا حضر صف القتال لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. المسألة الثانية إذا استنفره الإمام لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. المسألة الثالثة إذا احتيج إليه، يعني بأن كان هذا الرجل يعرف تشغيل سلاح معين وغيره لا يعرفه فهو يجب أن يخرج. الرابع إذا حاصر العدو بلده فإنه تجب المدافعة. فيما سوى ذلك يكون الجهاد إما فرض كفاية وإما تطوع، وهو الأصل أنه فرض كفاية. فعلى كل حال نقول إذا امتنع الوالدان من الإذن للولد فإنه يمتنع من الجهاد لا سيما إذا كان في حاجة إليه. ما لم يكن فرضا في حقه فإنه لا يطيعهما. نعم.

0: فضيلة الشيخ إنها تصلي كل الفروض كاشفة للقدمين دون علم، تقول قد سمعت من إحدى الصديقات بأنه يجب علي تغطية القدمين في الصلاة، فهل هذا صحيح؟ وهل ما سبق لي من الصلوات صحيح؟ أفيدونا مأجورين.
1: أما ما سبق من الصلوات فإنه صحيح،
0: نعم،
1: وأما ما يستقبل فإن الأولى والأكمل ستر القدمين، وذلك لأن ستر القدمين في الصلاة مختلف فيه بين أهل العلم، فمن العلماء من يقول إنه لابد من ستر القدمين والكفين، ومنهم من يقول إنه لا يجب ستر القدمين ولا الكفين، وهذا أقرب إلى الصواب، لكن الاحتياط أولى، الاحتياط أولى، وهو أن تستر المصلية كفيها وقدميها. نعم.

0: هل تجوز ضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد مع أولادهم أكلهم وشربهم واحد؟
1: نعم يجوز ذلك، يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة، ويتأدى بذلك فضيلة الأضحية.
0: نعم.

0: يقوم بعض المصلين بالمصافحة بعد الانتهاء من الصلاة قائلين لبعضهم تقبل الله ويرد الآخر عليهم، فهل لهذا أصل في السنة؟
1: نعم، هذا ليس له أصل في السنة، لا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في سنة الخلفاء الراشدين. وما علمنا أحدا من أئمة المسلمين استحبه أو فعله، وإنما المشروع للإنسان بعد الصلاة الفريضة أن يستغفر الله ثلاثا، وأن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بالأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. لكن لو فرض أن شخصا له حاجة إلى أخيه، فلما انتهى من التسبيح سلم عليه وتكلم معه في حاجته، فإن هذا لا بأس به ولا يعد من مخالفة السنة.
0: هل تجوز المصافحة بعد السلام من الصلاة؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة.
1: المصافحة بين الرجل وأخيه سنة، سنة عند الملاقاة فقط، وأما بعد السلام من الصلاة المفروضة فإنها ليست بسنة، إذ لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا سلموا من الفريضة صافح بعضهم بعضا. وأما بعد السلام من النافلة فهي سنة إذا كان ذلك من الملاقات، مثل أن يأتي رجل فيقف في الصف فيصلي تحية المسجد، فإذا سلم من الصلاة صافح من على يمينه ويساره، فإن هذا يدخل في المصافحة عند الملاقات.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

0: بعد هذا الغسل
1: نعم.
0: ويغسلها ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثم يغسل رأسه غسلا كاملا ولا يغسل رجليه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه في مكان آخر، هكذا روت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها.
1: نعم.
0: والأفضل للإنسان أن يفعل الصفتين جميعا، بمعنى أن يغتسل على صفة ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أحيانا.
1: نعم.
0: وعلى صفة ما جاء عن ميمونة أحيانا، ليكون عاملا بالسنتين جميعا. وإذا كان الإنسان لا يدرك إلا صفة واحدة من هاتين الصفتين فلا حرج عليه في ملازمتها، والله موفق.
1: طيب، هل يلزم مثلا إعادة الوضوء للصلاة بعد الغسل للجنابة؟
0: لا يلزم،
1: لأن
0: لا
1: الإنسان
0: لا يلزم
1: أحد أما القبل أو الدبر.
0: هذا لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوضأ بعد الغسل.
1: نعم.
0: لكن إن مس ذكره فإنه يجب عليه الوضوء، لا من أجل الجنابة السابقة.
1: نعم.
0: ولكن من أجل الحدث الطارئ وهو مس الذكر.
1: نعم.
0: إذا قلنا بأن مس الذكر ينقض الوضوء، لأن المسألة ذات خلاف بين أهل العلم.
1: نعم.

0: ما هي مسألة التورق وما حكمها جزاكم الله خيرا؟
1: مسألة التورق تسمى في بعض المناطق الدين. فإذا قالوا فلان تدين من فلان يعني تعامل معه بالتورق، وتسمى في بعض المناطق بالوعدة أو الوعدة يعني العدة. وهي أن يكون الإنسان محتاجا إلى دراهم،
0: نعم،
1: وليس عنده شيء ولا يجد من يقرضه، فيذهب إلى شخص ما ويشتري منه سلعة تساوي 10,000 ب12,000 لمدة سنة، أو ب14,000 لمدة سنتين، وكلما زاد الأجل زاد الربح. فإذا اشتراها باعها وانتفع بدراهمها. هذه هي مسألة التورق، وسميت تورقا لأن الإنسان لا يقصد بهذه المعاملة إلا الورق يعني الدراهم، فلهذا سميت تورقا من تفعل إذا طلب الشيء. وقد اختلف العلماء في حكمها، فمنهم من قال إنها مكروهة، ومنهم من قال إنها جائزة، ومنهم من قال إنها محرمة، ومن قال بهذا القول الأخير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه مروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وأنها مثل الربا، لكنه ربا بحيلة. قال ابن القيم رحمه الله وقد كرر الطلب من شيخه رحمه الله ابن تيمية في هذه المسألة وأبى إلا أن تكون حراما، وقد توسع الناس فيها اليوم توسعا عظيما، فصار الرجل يأتي إلى الشخص يشتري منه أكياس الهيل أو السكر أو الرز أو ما أشبهها بثمن مؤجل زائد عن الثمن الحاضر، ثم يأتي للمستدين فيبيعها، أحيانا يبيعها على الذي باعها عليه أولا، وهذه مسألة العينة ولا شك في تحريمها، وأحيانا يبيعها على شخص آخر بأنقص مما تساوي نقدا اليوم. فيكون هذا المتدين مغلوبا من وجهين: الوجه الأول الزيادة التي حصلت من البائع، والوجه الثاني النقص الذي حصل من مشتري السلعة. ويبيعون هذه السلعة قبل قبضها وقبل نقلها من مكانها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. ومن أجل التوسع فيها صار الناس يستهينون بالدين، فتجد الرجل يتدين ليشتري أمورا كمالية لا يقوم بها مثله، فتتراكم عليه الديون، فإذا حلت ولم يوفي ذهب يستدين مرة أخرى، أو ذهب يتورق مرة أخرى، فإذا حل الدين مرة ثانية تورق مرة ثالثة، وهلم جرا حتى يتراكم على الإنسان ديون كثيرة وهو لا يشعر. لهذا ننصح إخواننا المسلمين عن التعامل بهذه المعاملة، ولا سيما الذين يأخذون ذلك، الذين يأخذون الدين، فإنهم يغلبون أو يفلسون من أجل هذه الديون التي سهلت لهم وأصبحوا رهينة بذلك.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط 20، الوجه الأول يبدأ حالا، تابع لكتاب الإمارة من مختصر صحيح مسلم. الباب 33، الأمر بالاعتصام بحبل الله وترك التفرق. 1236، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الباب 34، رد المحدثات من الأمور. 1237، عن سعد بن إبراهيم قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاث مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها، قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجه البخاري. 2697. الباب 35، في الذي يأمر بالمعروف ولا يفعله. 1238، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، ولا أقول لأحد يكون علي أميرا، إنه خير الناس، بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. أخرجه البخاري. 3267. كتاب الصيد والذبائح. الباب الأول، الصيد بالسهام والتسمية عند الرمي. 1239، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. أخرجه البخاري. 5484. الباب الثاني في الصيد بالقوس والكلب المعلم وغير المعلم. 1240 عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم أو بكلب الذي ليس بمعلم، فأخبرني بالذي يحل لنا من ذلك. قال: أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عز وجل ثم كل، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله عز وجل ثم كل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. أخرجه البخاري. 5478. الباب الثالث: الصيد بالمعراض والتسمية عند إرسال الكلب. 1241 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض

استو الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أولى.

عمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله

الله الله

0: الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

Amin. Amin. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به

0: سميع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله

0: قال: ثم صليت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق 3 ليال فلا تأكلوها. أخرجه البخاري 5571. الباب 9: الإذن في لحوم الأضاحي بعد 3، وجواز الادخار والتزود والصدقة. 1259. عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد 3. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق. سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا 3 ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد 3. فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. أخرجه البخاري 5570. الباب 10: في الفرع والعتيرة. 1260. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. زاد بن رافع في روايته: والفرع أول النتاج، كان ينتج لهم فيذبحونه. أخرجه البخاري 5473. الباب 11: في من ذبح لغير الله. 1261. عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال: فغضب وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات 4. قال: فقال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: قال: لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. كتاب الأشربة. الباب 1: تحريم الخمر. 1262. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. 1263. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي، فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، ورجعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفاي قد اجتبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما. قلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت. في شرب من الأنصار، غنته قينة وأصحابه، فقالت في غنائها: ألا يا حمز للشرف النواء. فقام حمزة بالسيف فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما. فقال علي رضي الله عنه: فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده زيد بن حارثة، قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قلت: يا رسول الله، والله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه، ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذن له، فإذا هم شرب. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، وإذا حمزة محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد فنظر إلى وجهه، فقال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى وخرج، وخرجنا معه. أخرجه البخاري 3091. الباب الثاني: كل مسكر حرام. 1264. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قدم من جيشان، وجيشان من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسكر هو؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار. الباب الثالث: كل شراب أسكر فهو حرام. 1265. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. أخرجه البخاري 5585. الباب الرابع: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. 1266. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. أخرجه البخاري 5575. الباب الخامس: الخمر من النخل والعنب. 1267. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. الباب السادس: الخمر من البسر والتمر. 1268. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم في رهط من الأنصار، فدخل علينا داخل فقال: حدث خير، نزل تحريم الخمر، فأكفأناها يومئذ، وإنها لخليط البسر والتمر. قال قتادة وقال أنس بن مالك لقد حرمت الخمر وكانت عامة خمورهم يومئذ خليط البسر والتمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي صفة السلام من الصلاح، وذكرنا أنه ورد على خمس صفات. أصح هذه الصفات والذي عليه أكثر العلماء ما هي؟ ها، السلام عليكم ورحمة الله يمينا وشمالا، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث. الصفة الثانية، زيادة وبركاته، إما في السلام عن اليمين أو في التسليمتين معه، ما حال الحديث المروي في ذلك؟ نعم، الزيادة هذه غير محفوظة، فأكثر الرواة على عدم ذكرها كما سبق بيان الحديث. ذكرنا كلام أهل العلم أنه منهم من استحبه من السلف، ومنهم من منع منه، برأه بدعة. الصفة الثالثة، ارفع صوتك، السلام عليكم ورحمة الله يمينا، والسلام عليكم فقط شمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الاقتصار على السلام عليكم يمينا وشمالا، هل جاء في هذا حديث؟ قلنا نعم، صح عن علي رضي الله عنه من فعله أنه فعل ذلك. بقي حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي أنه وجد في حديث محتمل. الصفة الخامسة، السلام عليكم يمينا فقط، هل جاء في أحاديث هذا؟ صح عن الصحابة، عمن صح؟ علي وعائشة، أنس، ابن عمر. قلنا عن علي ليس فيه التصريح بأنه الله السلام عليك، لكن فيه أن يسلم واحدة، جاء عنه رواية أخرى أيضا هي ثابتة لا بأس. وجاءت في أحاديث كما سبق بيانها في أول درس، عدة أحاديث وضعفها جماعة من الأئمة. الصفة الرابعة وهي السلام عليكم عن اليمين والشمال، جاء في حديث مرفوع ذكره المؤلف معنا في الباب الذي قبل هذا، رواية النسائي سندها صحيح، مرت معنا في باب الخروج من الصلاة بالسلام. قال وفي رواية كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فذكر قال إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم. الرواية الأولى التي في صحيح مسلم إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، ولم يذكر لفظ السلام، لكن ذكره سمرة أو جابر بن سمرة قبله. كنا إذا صلينا نقولنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. فهذا محتمل، الرواية التي في سنن النسائي محتملة، لأن رواية مسلم فيها ثم يسلم على أخيه من على يمين وشمال فقط، ليس في ذكر لفظ السلام. وهذه الرواية في سنن النسائي وهي بإسناد صحيح، ولكن محتمل أن الحديث روي بلفظ ثم يسلم والراوي ذكره بلفظ السلام، أو يحتمل أنها أيضا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل يؤيدها كما سبق ما صح عن علي رضي الله عنه، وقد أخذ بها جمهورهم كما حكاه ابن رجب رحمه الله أنها تجزئه عند الجمهور، اقتصر عليها تجزئه عند الجمهور. إذا الذي صح معنا في أحاديث عدة وبوضوح السلام عليكم ورحمة الله يمينا وشمالا، هذا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقيتها منها ما صح عن الصحابة، ومنها ما جاءت في أحاديث ضعيفة. والصفة الرابعة كما سبق أنها محتملة، ومن فعلها أجزأته عند جمهور أهل العلم، فقال السلام عليكم السلام عليكم فقط تجزئ عند الجمهور. أيضا قد جاء عن الصحابة أنهم يقتصرون على السلام عليكم يمينا فقط، ويرون ذلك مجزئا، فكونها تجزئه إذا قال يمينا وشمالا هذا أوضح. نواصل نقرأ. إذا علمنا هذا صفة السلام، وعلمنا أن المشروع تسليمتي، أن المشروع تسليمتان، وأنه إذا سلم تسليم واحد أجزاء، يأتي هنا مسائل في تسليم المأموم. إذا كان يصلي وراء إمام فمتى يسلم المأموم؟

الذي عليه أهل العلم عامة سوى خلاف يسير سيأتي الإشارة إليه، أن المأموم يسلم إذا سلم الإمام، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه باب يسلم حين يسلم الإمام. واستدل له بحديث عتبان ابن مالك قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلمت،

وهكذا صح هذا عن ابن عمر رضي الله عنه. من طريق مجاهد أنه سأله قال سألت ابن عمر قلت يسلم الإمام وقد بقي شيء من الدعاء، بقي لي شيء من الدعاء، أدعو أو أسلم؟ قال لا بل سلم.

قال ابن رجب: وقد نص الإمام أحمد على هذه المسألة، وأنه يسلم مع الإمام ويدعو الدعاء.

إلا إن بقي عليه شيء من التشهد أو الدعاء الواجب. ما هو الدعاء الواجب في التشهد؟ ها؟ في التشهد الاستعاذة بالله من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره، هذا الدعاء واجب. فإن كان بقي عليه شيء من التشهد أو الدعاء الواجب، إذا كان الإمام مثلا يسرع فليتمه وليسلم، وإلا فالمستحب أنه يسلم عقب تسليم الإمام. هذا الذي عليه أهل العلم ودل عليه الحديث السابق وعليه فتوى السلف. خالف في هذا بعض الشافعية كأبي الطيب الطبري، فقال إذا سلم الإمام فالمأموم بالخيار، إن شاء سلم بعده أي عقبه، وإن شاء استدام الجلوس للتعوذ والدعاء وأطال ذلك. كذا يقول هو مخير، إن شاء أن يسلم بعد الإمام، وإن شاء أن يستمر ويطيل دعاءه. لما؟ قال لأنه قد انقطع اقتداؤه بالإمام بالسلام، حين سلم الإمام انقطع اقتداؤه به. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا مخالف لنص الشافعي وعامة أصحابه وللمأثور عن الصحابة، ومخالف لقول عامة العلماء. الذين يقولون إن المأموم يتابع الإمام أيضا في السلام ويسلم عقب تسليمه.

بقي هل يسلم بعد تسليم الإمام تسليم الأولى أو بعد تسليم التسليمتين معاً؟

قد تقدمت الإشارة معنى أنه تجزئ التسليمة الواحدة، وسيأتي معنا حكم التسليمة الثانية وأن الواجب هي الأولى. فعلى هذا يجوز أنه يسلم إذا سلم الإمام التسليمة الأولى. لأن الإمام يكون قد فعل الواجب عليه بذلك، ويصدق عليه أنه سلم حين سلم. ولكن الأفضل أنه يسلم بعد أن يفرغ الإمام من التسليمتين معا، لأن هذا هو حقيقة المتابعة للإمام. قال ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث: باب شرح هذا الباب، يسلم حين يسلم الإمام. قال: والأولى للمأموم أن يسلم عقب فراغ الإمام من التسليمتين، هذا أولى. فإن سلم بعد تسليمته الأولى جاز عند من يقول إن الثانية غير واجبة، لأنه يرى أن الإمام قد خرج من الصلاة بتسليمته الأولى. ولم يجز عند من يرى أن الثانية واجبة لا يخرج من الصلاة بدونها. سيأتي ذكر هذه المسألة، قول عند من يقول إن الثانية غير واجبة. هؤلاء هم الجمهور، جمهور أهل العلم الذين قالوا إن الثانية غير واجبة، فيجوز عندهم أن يسلم بعد تسليمة الإمام الأولى.

فهو أفضل عندهم، وهو أيضا أبعد من الخلاف. ولو سلم عقب تسليمته الأولى لجاز ذلك. أيضا مما يتعلق بذلك، إذا سلم المأموم مع الإمام فيه وجهان للشافعية والحنابلة.

منهم من قال إذا سلم مع الإمام تبطل صلاته، ومنهم من قال أنها لا تبطل. نعم، السنة أن يسلم عقبة، سلمنا حين سلم. قال ابن عمر يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. ولكن قال لو فعل لا تبطل، وهذا الوجه هو الصحيح عند الشافعية والحنابلة أنها لا تبطل. ذكر هذا ابن رجب رحمه الله. قال والأصح عندنا وعندهم، عندنا الحنابلة وعندهم أي الشافعية، بعد أن ذكر الوجهين. قال والأصح عندنا وعندهم أنه لا تبطل صلاته، كما لو قارنه في سائر الأركان سوى تكبيرة الإحرام. وقد قال بهذا القول جماعة من السلف أيضا. كان ابن عمر أنه كان يسلم مع الإمام، وجاء عن إبراهيم النخعي أنه قال إن شئت سلمت معه وإن شئت بعده، وجاء عن عطاء

وممن قال بالبطلان كما هو وجه قلنا للشافعية والحنابلة وجه خلاف الأصح عندهم، قال به أيضا الإمام مالك.

وإنما يبطل صلاة المأموم كما ذكر ابن رجب أن يقارن الإمام في تكبيرة الإحرام الذي هو الدخول في الصلاة. كما سيأتي بيانه إن شاء الله. أيضا مما يتعلق بذلك، لو سلم المأموم قبل الإمام

الذي عليه أهل العلم أنه إن سلم قبل إمامه لا يجوز له ذلك وتبطل صلاته، إلا إذا نوى مفارقة الإمام على وجه يجوز له أن يفارقه. نبه على هذا أيضا الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الباب من صحيح البخاري في الفتح، قال: وإن سلم المأموم قبل سلام إمامه لم يجز وبطلت صلاته إن تعمد ذلك. وبطلت صلاته إن تعمد ذلك ولم ينوي مفارقته على وجه يجوز معه المفارقة. بقي إن نوى مفارقته، هذا إن شاء الله سيأتي حكمه في الأحوال التي يجوز فيها مفارقة الإمام، أو متى يجوز للمأموم أن ينوي مفارقة الإمام. وأما إن فعله سهوا، لأنه هنا قيده بتعمد ذلك، فإن فعله سهوا سهى ولم يدري إلا وقد سلم، فهنا يعود للصلاة، وإذا سلم الإمام يسلم معه أي بعده، ولا سجود عليه للسهو لأنه سهى بذلك وهو متابع للإمام. فإن فعله سهوا هو جالس في التشهد والإمام التشهد لم يشعر إلا وقد سلم والإمام لم يسلم بعد، فإنه يعود للصلاة، لا يكون بذلك قد خرج من الصلاة، يعود للصلاة، وإذا سلم الإمام يسلم بعده وليس عليه شيء.

نبه أيضا ابن رجب رحمه الله أن من يقول بأن السلام ليس بواجب يقول له ذلك، قالوا لأن الصلاة تنتهي بانتشاء التشهد، فإذا فرغ من تشهده له أن يفارق الإمام. من هذا الذي يقول به كما سبق معنا؟ ها؟ الحنفي. نعم، أبو حنيفة، وسبق بيان ضعف هذا القول، وأنه لا يخرج من الصلاة إلا بسلام.

أخ يقول: المسبوق هل يجزئه أن يسلم تسليمة واحدة إذا كان الإمام سلم تسليمتين؟ نعم يجوز على الصحيح، لأنه كما سبق الواجب هي التسليمة الأولى. والمأموم إذا لم يتابع الإمام في شيء مستحب ليس بواجب ليس عليه شيء. فإذا سلم المأموم تسليمة واحدة تجزئه حتى وإن كان إمامه سلم تسليمتين.

أخوني يقول إذا توضأ الإنسان واغتسل ثم مس فرجه هل يعيد الوضوء؟ الأفضل أنه يعيد الوضوء، هذا هو الأفضل، لحديث من مس فرجه فليتوضأ. وإذا لم يتوضأ فليس عليه شيء، لأن هذا ليس بواجب، إنما هو مستحب على الصحيح. مس الفرج ليس من نواقض الوضوء، لكن يستحب لمن مس فرجه أن يتوضأ.

هنا يقول زيارة النساء للقبور إذا كان معها محرم هل هي جائزة؟ قد دلت عدة من الأدلة على أن المرأة يجوز لها أن تزور القبور إذا أمنت المحاذير، إذا لم يكن هناك مخالفات شرعية كاختلاط بالرجال، وعلمت من نفسها أيضا الصبر لا تصل إلى القبور وترتكب المخالفات. وكانت محتشمة، فإذا خلى ذلك من مخالفة شرعية فهو جائز. قد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ما أقول إذا أتيت القبور، فعلمها الدعاء للموتى ولم يقل لها لا تزوري القبور. وهكذا في الصحيحين مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، قال لها اتقي الله واصبري، فلم ينكر عليها زيارة القبر، وإنما أنكر عليها ما كانت فيه من البكاء الذي هو مخالف للشرع ونحو ذلك. وهكذا صح عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها. فزيارة النساء للقبور على الصحيح جائز. ولكن مع خلوه من مخالفات شرعية. وأما حديث لعن الله زائرات القبور فالحديث ضعيف.

وأخ يقول يعتقد الناس عندنا أن الميت إذا مات يأتي إلى بيته 40 يوما، وإذا تغير شيء في البيت كالسرير مثلا تغير من مكانه يغضب. هذا من الخرافات التي لا حقيقة لها، والحمد لله زالت كثير من الخرافات والأمور التي مبنية على الجهل بوجود الدعوة، دعوة أهل السنة والجماعة التي علمت الناس التوحيد والسنة ونهتهم عن البدع والخرافة، فهذا لا حقيقة له أنه يأتي إلى بيته أو أنه يغضب إذا تغيرت أشياء في بيته، ليس بصحيح. ويعلم من كان جاهلا في ذلك يعلم.

وأخ يقول: تخصيص يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف هل هو مشروع؟ الحديث الوارد في ذلك الذي في تخصيص يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف حديث ضعيف. ورد الحديث في فضل قراءة سورة الكهف مطلقا، هذا حديث صحيح أن من قرأ سورة الكهف أضاء له من النور يوم القيامة من تحت قدمه إلى سدرة المنتهى، ولكن جاء في رواية أخرى من قرأها يوم الجمعة وفي بعضها أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وهذه من تفردات بعض الرواة، وأكثر الرواة الذين هم أكثر عددا وأوثق لم يزيدوها. فالظاهر في هذا الحديث أنه غير محفوظ، زيادة يوم الجمعة فيه غير محفوظ، فليس من السنة تخصيص يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف، لكن إن وافقت تلاوة الإنسان وورده يقرأها، إذا كان الإنسان يقرأ ورده فوافق ورده الذي في سورة الكهف يوم الجمعة فيقرأها لأنها من ورده ولا يخصص ذلك.

الساحر لا تنفعه صلاته. لأن الساحر قد كفر بنص القرآن، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال الله تعالى بعدها: ولقد علموا لمن اشتراه. اشترى السحر. بماذا اشتراه؟ بدينه. إذن السلعة هو السحر، والثمن الدين. لا يمكن أن يكون ساحرا حتى يدفع ثمنه الدين. ما له في الآخرة من خلاق، ليس له نصيب. وهذا يدل على أنه كافر، لأن المسلم له في الآخرة خلاق، أي نصيب. ثم قال الله بعدها: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. لو أنهم آمنوا دليل أنهم كفار. فهذه أربع أدلة في هاتين الآيتين في سورة البقرة على كفر الساحر. فلو صلى لا تنفع صلاته، وهم يتظاهرون بذلك لأجل التغرير على الناس يصلون. وكان بعض السحرة، ونحن في دار الحديث بدمك، كان جاء إلى معبر وتراجع واعترف، وسألوا بعض الأسئلة وسجلوه لعله منشور أيضا. أخبر أن صلاته كانت زيادة استهزاء في الدين. قال: كنت أصلي وأصلي وأنا على جنابة، استهزاء بالدين وإرضاء للشياطين. قال: وأصلي أحيانا ويتمثل الشيطان بين يدي، فأصلي وأسجد وأركع له ليس لله. فإذا صلاته قد تكون زيادة كفر واستهزاء بالدين ليقرر بها على ضعاف الناس. فلا تنفع صلاته كما سبق. وأما انتشارهم فأعظم ما يحاربون به هو نشر العلم والعقيدة الصحيحة. فإذا نشر العلم والعقيدة الصحيحة لا يبقى لهذه الأمور باقية. إنما يتسلطون إذا كان هناك جهل، وإذا كان هناك بعد عن تعلم التوحيد والعقيدة. أما إذا فشى العلم وانتشرت العقيدة في الناس فلا يكون لهم أي رواج. فأعظم ما تحارب به السحرة، أعظم ما تحارب به الذين يدعون إلى الفواحش من الزنا والفواحش، أعظم ما تحارب به من يروج الخمور والمخدرات والفساد والقتل، أعظم حرب لهم هو نشر العلم. قد أخبر الله في القرآن في آيات كثير أن هذه المنكرات تفعل بسبب الجهل. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أفعل فعل الجاهلين، الزنا والفواحش، القتل بسبب الجهل كما سبق، الزنا بسبب الجهل. قوم لوط ماذا قال لهم؟ ولكنكم قوم تجهلون. فالعلم إذا جاء ذهبت هذه المنكرات. فالذي يسعى في نشر العلم وبثه هذا مصلح كبير، يصلح الله به العباد والبلاد. قال الله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب، يدعون الناس إلى التمسك بالكتاب، وأقاموا الصلاة، إنا لا نضيع أجر المصلحين. هذا مصلح. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها توجد طائفة من أمته يصلحون ما أفسد الناس، كما في بعض روايات الحديث.

0: هذه بعض الأسئلة فيها أشياء من الطول، نقرأها في وقت آخر إن شاء الله، نقرأها قبل ثم نجيب عنها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين آمين. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون

إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء

0: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله.

0: الله
1: الحمد لله.

نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير، وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة، وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه، وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، انتهينا في درس أمس من الكلام حول ما قام به هشام بن عبد الرحمن الداخل في زمنه من القضاء على التمردات، وما قام به من بعض الفتوحات وإنشاء الصوائف، الغزوات المستمرة مع النصارى في شمال الأندلس وفي جنوب وأواسط فرنسا. ولما توفي رحمه الله تعالى في سنة 180 للهجرة، كان قد عهد بولاية العهد والحكم بعده لابنه الحكم بن هشام. وابنه الحكم بن هشام كان من أقوى أمراء الأمويين في الأندلس، إلا أنه عيب عليه أنه لم يكن كأبيه محبا للعلماء والفقهاء، فإن من محاسن أبيه هشام بن عبد الرحمن أنه قرب العلماء والفقهاء فكانوا جلساء وندماؤه، أما هذا فكان بالعكس، فقد أقصى الفقهاء والعلماء وقرب الشعراء والندماء. وكان هذا مما أثار حفيظة بعض الفقهاء عليه، وحصل من وراء ذلك مفاسد. ولكنه مع هذا كله فقد كان في طيلة عهده وولايته مستمرا تارة في إخضاع التمردات، وتارة في قتال النصارى والاستمرار في الفتوحات. وحصل في زمنه عدة وقائع بينه وبين النصارى، وبينه وبين من يثورون ويتمردون عليه من البربر أو من أهل الأندلس، والله المستعان. ويمكن القول بأن الأندلس بعد سقوط أو قبل أن تسقط الدولة الأموية الأولى، الخلافة الأموية، استمرت الأمور فيها في نزاعات وتمردات مستمرة إلى أن سقطت بالكلية، وهذا كله مما يؤيد قول الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإنه كانت تحصل بعض النزاعات في بعض البلدان، لكن كانت تأتيها فترات من الهدوء والسكينة والاستقرار. أما بلاد الأندلس فكان استقرارها نسبة يسيرة بالنسبة إلى كثرة ما كان يحصل فيها من التمردات والمنازعات على الحكم، فكان كلما جاء والي قام له أناس، فتارة تهدى الأمور وتارة يتمرد عليه من أبناء البلاد من المسلمين، وتارة يهجم النصارى، والنصارى يستغلون هذه الفرص إذا وجدوا المنازعات بين أهل الإسلام يستغلون ذلك. فتكررت

0: المحاولات من قبل نصارى الفرنجة ومن قبل نصارى الأندلس في الهجوم على بعض بلدان المسلمين، فتارة يحصل منهم الهجوم على بعض المدن ويأخذونها ويفسدون فيها، وتارة تردهم جنود الإسلام عن تلك المدن. فطيل فترته من 180 إلى 226 سنة وهو بها على هذا الحال، يبعث البعوث والجيوش تارة لإخضاع المتمردين، وتارة للدفاع عن بلاد الإسلام، وتارة للغزو والجهاد. وهذا يدل على علو همته، فإنه أن يجمع بين هذه الأمور كلها يدل على ما كان عندهم الهمة العالية. وقد وصف رحمه الله بأنه كان شديدا على الخصوم، فكان إذا تمرد عليه أناس أو خالفوا وأرادوا أن يثوروا عليه الناس يفتك بهم فتكا ولا يرحمهم. وهذه الأمور أحيانا قد تنفع وأحيانا تضر، فإن الناس لا سيما إذا حصل أن يقتل من هو بريء ومن لا يستحق القتل عقوبة تكون بأدنى من ذلك أنه يحصل أمور. لذلك كانت من أهم الأحداث التي حصلت في زمان الحكم بن عبد الرحمن أن منطقة في الضاحية الجنوبية لقرطبة التي كانت عاصمة الدولة الأموية الثانية في الأندلس، يقال لها لهذه الضاحية الربض، الربض الجنوبي. وكان فيه جملة من الفقهاء الناقمين على الحكم بن هشام الوالي الأمير، فلأمور أو لأخرى حصلت أمور وتطورت الأحوال، وبدأ بعض الناس يوغر قلب بعض على هذا الأمير. وللأسف أنه حصل من بعض الفقهاء، وهذا من الفتنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد رأى يوم عرج به أسري به في ليلة الإسراء والمعراج أناس يخمشون وجوههم بأظفار من حديد، يخمشون بها وجوههم وشفاههم، تقرض شفاههم بمقاريض من حديد. فقال: ما هذا؟ قال: هؤلاء خطباء الفتنة من أمتك. فالعالم والفقيه وصاحب الدين إذا لم يتق الله في بلاد المسلمين ودماء المسلمين وأعراضهم ربما يكون هو سبب في سفك الدماء وإزهاق الأرواح وهتك الأعراض بسبب الحماس، الفتاوى الصادرة عن حماس دون الرجوع إلى ضوابط الشرع. والأدلة مليئة في شرع الله جل وعلا بوجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية، وأنه لا يحرض عليهم ولا يهيج عليهم الناس. فإن عامة الناس إذا أوغرت صدورهم الناس يخرجون بلا راعي، وكثير من الناس إذا خرجوا على ولاة أمورهم ما عاد يستطيع يضبطهم عاقل، يخرج الأمر من أيدي العقلاء وتصير فوضى وتصير البلاد شذى المذر، كما هو حاصل الآن في بلادنا وغيرها من البلدان التي قامت فيها تلك الثورات المشؤومة، والله المستعان. فلا يزال الناس كل يوم إلى الأسوأ من آثار ذلك الخروج. وأكثر ما هيج الناس بعض المنتسبين إلى العلم والفقه، إما من الخوارج أو من الإخوان المسلمين أو من أصحاب الجمعيات الذين خرجوا إلى الساحات وغروا الناس بأن هذا من الجهاد، الخروج على ولاة الأمور وإفساد البلاد وزعزعة الأمن وسفك الدماء وأنه من الجهاد بين المسلمين، والله المستعان. وهذا الفكر فكر بائس وفكر بائر، وهو من أعظم الأفكار التي دمرت بلاد المسلمين. شاهد أن بعض الفقهاء أخذه الغضب لنفسه، كان قريبا من الخليفة الأول، فجاء هذا الخليفة فأقصاهم. والأصل في العلماء الربانيين أن يحرصوا أن يكونوا بعيدين عن السلاطين وعن الولاة وعن الملوك، فمن أتى أبواب السلاطين افتتن كما قال عليه الصلاة والسلام. فصارت المسألة ليست لله جل وعلا، إنما قاموا يثورون الناس من المنابر وفي جلساتهم ويغيرون صدورهم على الحكم بن هشام وأنه ونسبوا إليه أشياء صحيحة وأشياء لا تصح، لكنه أولا وأخيرا ولي أمر البلاد وهو مسلم وقائم بالجهاد في سبيل الله وبما يمكن أن يعمله مع وجود الظلم والجور الذي لا يكاد يسلم منه ملك ولا وال إلا من رحم الله جل وعلا. فمن بعد عصر الخلافة الراشدة قل أن تجد إماما عادلا بمعنى الكلمة، قليل جدا معدود بالأصابع، لكن ليس معنى هذا الخروج عليهم. الشاهد أن هؤلاء الفقهاء في الربض هيجوا الناس والعامة على الوالي، حتى تجرأ بعض العامة فكانوا إذا خرج الحكم بن هشام ربما يسمع كلام من بعض الناس في الأسواق يلمزونه ويسبونه ويتعرضون لجنوده وعساكره، وبدأت الهيبة تذهب من قلوبهم للوالي وللجنود، وتطور الحال قليلا قليلا حتى بدأت أول شرارة حين اختلف بعض الجنود مع بعض السياقلة الذين يسقلون السيوف، فحصل خلاف ومشاجرة فقتل ذلك الجندي ذلك الساق الذي يسقل السيوف، والناس ينتظرون فقط أبسط عذر. فلما حصل ذلك ثار الناس وقد استعدوا بسلاحهم، وخرج أهل الربض يقودهم رؤوس الفتنة من بعض القادة وبعض من لهم مصالح وبعض الفقهاء المغفلين الذين ما فهموا الدين والذين إنما قاموا غير على مصالحهم التي فاتت عليهم لا لله جل وعلا. فخرج أهل الربض عن بكرة أبيهم حتى وصلت جموعهم إلى قصر الخلافة قصر الإمارة وحاصروا القصر، ولم يبق مع الأمير الحكم بن هشام إلا من معه من الجنود داخل قصره، فجعل يكاتب بعض الكتائب والجنود الذين خارج القصر، فاستطاعت جملة من الجنود أن تشق أولئك المتمردين ويقتلوا منهم من يقتلوا ويدخلون في النهر وينطلقون إلى الربض الجنوبي. أولئك قد تركوا بيوتهم وعيالهم وانطلقوا يحاصرون القصر، فإذا بهم يتفاجؤون أن جماعة من الجنود قد صاروا خلفهم وقد أشعلوا النيران في تلك المحال وفي تلك الدور، فرجع بعضهم دهشا يريد أن يرجع ينقذ أهله وأولاده وينظر هل بيته الذي يحترق أم بيت من، فاختلط عليهم الأمر. فلما رجعوا أحاط بهم الجنود من كل جانب، وخرج الحكم بمن معه من السرايا من قصره فكان من أمامهم وأولئك من خلفهم، فقتلت منهم مقتل ذريعة، وإلى الله المشتكى وإنا إلا وإنا إليه راجعون. أن يحصل هذا بين أهل الإسلام، فقتل منهم مقتلة كبيرة وأسر جماعة وقضي على رؤوس التمرد رؤوس الفتنة، واستطاع بعضهم الفرار إلى المغرب ثم إلى مصر، وأكثرهم قتل حتى قام بصلب 300 رجل منهم على شاطئ النهر في مقابل قصر الإمارة في قرطبة، والله المستعان. كانت هذه من أشهر الأحداث التي وقعت في زمن الحكم بن هشام، وقضي على الفتنة في تلك الأماكن تماما في قرطبة وطليطلة، وإن استمرت بعض التمردات هنا وهنا، لكن في الحقيقة كان الرجل ذا حزم وبأس وشدة وقوة، لذلك كان الكل يهابه، فكان سرعان ما يقضي على أي تمرد يظهر. ومع هذه الأمور والمشاكل الداخلية إلا أنه نهض بالأندلس نهضة كبيرة إضافة إلى ما قام به من قبله، فزاد في أمور العمران والصناعات واستخدام العلماء في الخيف أمور الصناعات وما شابه ذلك الأمور المادية، وكان بنفس الوقت يقوم بالجهاد ضد اليالقة في شمال الأندلس وضد الإفرنجة في أواسط وجنوب فرنسا، واستطاع أن يحافظ على ميراث من سبقه من البلاد التي فتحت في تلك الأماكن، إلى أن وفاه الأجل في 206 للهجرة بعد أن قضى في الملك 26 سنة. لما شعر بمرض موته وبضعفه أوصى بالخلافة وبالإمارة بعده لابنه عبد الرحمن ابن الحكم، وهو المعروف بعبد الرحمن الأوسط. فهناك 3 ممن تولوا إمرة الأندلس من أمراء بني أمية في دولتهم الثانية في الأندلس: عبد الرحمن الداخل وهو المؤسس، وعبد الرحمن الأوسط وهو هذا حفيده عبد الرحمن ابن الحكم ابن هشام ابن عبد الرحمن، ثم سيأتي عبد الرحمن الناصر الأصغر، والذي حصل في زمنه خير عظيم وإن كانت الدولة قد بدأت بالضعف. تولى الإمارة إمارة البلاد بعد أبيه هشام بعد أبيه الحكم ابن هشام ابنه عبد الرحمن المعروف عبد الرحمن الأوسط، وكان هذا الرجل خيرا من أبيه، وكان أشبه بجده عبد الرحمن الداخل، وكان ذا همة عالية وحب للجهاد وحب للعلماء، فقرب العلماء ونشر العلوم واستقدم العلماء من كل مكان، واستمر طيلة فترته في توطيد الحكم في بلاد الأندلس، إذ أن الخارجين عنه كانوا لا يفتؤون ما بين الحين والآخر، لكن كانت حركة ضعيفة سرعان ما يقضى عليها، ورتب جيوشا عظيمة لغزو بلاد النصارى، فكانت غزواته وجيوشه لا تنقطع، إما في كل سنة مرة، وإن تأخر في السنتين يخرج جيشا، وربما أخرج حملتين في سنة واحدة، ولا سيما كانت هذه الحملات تخرج في زمن الصيف، لأن في الشتاء يصعب على الناس القتال لكثرة الجليد والثلوج في تلك البلاد، حتى استطاع أن يكف شر الفرنجة في جنوب فرنسا وأواسط فرنسا، واستطاع أنه يصل إلى بعض المدن ويسترد بعض المدن ويهزم النصارى في أكثر من موقع. حصل له في ذلك انتصارات عظيمة رحمه الله تعالى، واستمر على هذا الحال طيلة ولايته، وقد طالت ولايته رحمه الله تعالى من سنة 206 إلى 238 هجرية، يعني في قرابة 31 سنة وبضعة أشهر وهو رحمه الله تعالى على هذا الحال في جهاد مستمر وتنمية عمرانية ونهضة حضارية في بلاد الأندلس، حتى بلغت الأندلس في زمانه أوج حضارتها وقوتها رحمه الله تعالى، وكانت له وقائع شديدة مع النصارى، تارة بنفسه وتارة يرسل إليها حاجبه عبد الكريم بن عبد الواحد بن المغيث، ويحصل من الانتصارات العظيمة، حتى اضطر النصارى وملك الفرنجة شارلمان أنه يطلب من الوالي من الأمير الأندلس عبد الرحمن الأوسط أن يصطلح معه وأن يتقف الحرب بينه وبينه، وفعلا حصل الصلح وتوقفت الحرب لسنوات يسيرة. ثم توفي عبد الرحمن الداخل عبد الرحمن الأوسط رحمه الله تعالى بعد حياة حافلة وفترة كانت تعتبر من أعظم الفترات في بلاد الأندلس، وأوصى بالخلافة أو بالإمارة بعده لابنه عبد الرحمن وبموت عبد الرحمن الأوسط كانت نهاية أو انتهاء الفترة الأولى وهو عهد القوة في الدولة الأموية. لما توفي عبد الرحمن الأوسط أوصى بالإمارة خلفه لابنه محمد ابن عبد الرحمن، لكن لم يكن هذا كأبيه، وإن حاول أن يماسك الأمور إلا أن الدولة حينئذ بدأت بالضعف. من الأمور المهمة التي حصلت في زمن عبد الرحمن الأوسط رحمه الله تعالى أنها ظهرت فجأة قوة غير عادية في بلاد الأندلس من الجيوش النورمانديين، وهؤلاء الجيوش كانوا عبارة عن مجموعة جيوش يسكنون في سواحل ألمانيا الشرقية ويسكنون في بعض السواحل، وكانوا أهل خبرة بالقتال في الحرب. فكانوا يهجمون على شواطئ الأندلس الشرقية، فتفاجأ المسلمون بينما هم في مقاومة للنصارى في شمال الأندلس وفي جنوب فرنسا إذا بقوة جديدة نصرانية أصحاب خبرة ودربة في الحروب وعندهم باع واسع في الخبرة في الحروب في البحار، فهم أصحاب أساطيل وسفن وأصحاب مناطق باردة عندهم قدرة على تحمل الثلج والجليد ويقاتلهم في الظروف القاسية. تفاجأ المسلمون بهجمات النورمانديين على سواحل الأندلس، لكن كانت بعض المدن محصنة فلا يحصل فيها أضرار، وبعض المدن كانت بدون أسوار وحصون فتتفاجأ بهم فيحصل من وراء ذلك شر عظيم. توالت حركات وهجوم النورمانديين على سواحل الأندلس، والمسلمين والأمير يرسل الجيوش بعد الجيوش، وتارة لهم وتارة عليهم، لكن هؤلاء كانوا يستقروا في مكان، والمسلمون كان لهم أسطول لكن لم يكن بقوة أسطول النورمانديين، كانت سفن المسلمين صغيرة، فكان هؤلاء يهجمون ثم يرجعون إلى سفنهم ويأخذون الغنائم وقد قتلوا من قتلوا ويجلون، ويتفاجأ المسلمون بهم قد صاروا في ساحل آخر، فعانى المسلمون منهم الويلات بهذه الطريقة. فكان هذا من أعظم الأسباب التي جعلت عبد الرحمن الأوسط رحمه الله تعالى يقوم بإنشاء أسطول كبير وقوي في بلاد الأندلس، بلغ في أوج قوته إلى 200 سفينة من السفن الكبار، وزودها بأحدث ما يمكن تزويدها من الأسلحة وأدوات القتال في ذلك الحين. كانت من أهم المعارك التي حصلت في زمن عبد الرحمن الناصر مع هؤلاء النورمانيين، ويقال النورمانديين، أنهم في سنة من السنين هجموا على مدينة إشبيلية. تفاجأ أهل إشبيلية وهي مدينة كبيرة جدا كان قد اتخذها بعض الأمراء عاصمة ثم نقلت العاصمة إلى قرطبة. لكن هذه المدينة هي مدينة ساحلية على الساحل الشرقي من الأندلس، إلا أنها كانت مدينة ليس فيها تلك الأسوار القوية، كانت فيها بوابات وكذا، لم تكن مسورة كاملة كغيرها من المدن. وهذه من الأخطاء التي تنبه لها من جاء بعد ذلك، فهي مدينة على الساحل يأتيها العدو في أي وقت. لكن كان المسلمون قد أمنوا من أن تحصل هجوم من جهة البحر، لأن صار البحر المتوسط أشبه ما يكون بأيدي المسلمين، وإن كان قد سقطت في زمن هشام بن عبد الرحمن، سقطت في زمانه بعض جزر البليار أو ما يسمى بالجزار الشرقية. فتفاجأ المسلمون في إشبيلية بأسطول النورمانديين بعشرات السفن الكبيرة قد رسى بسواحل إشبيلية، والجند هناك إنما هو حامية ولم يكن لهم أسوار يتحصنون بها، فتفاجأوا بهجوم هؤلاء بوحشية، ففتكوا في المدينة فتكا ذريعا قتلا وأخذا للغنائم وتدميرا للبيوت وإحراقا لما أحرقوا، وأخذوا من أموال المسلمين وقتلوا وأخذوا من السبي من النساء والأطفال، فحصلت مذبحة من أسوأ ما حصل في بلاد الأندلس منذ دخول الأمويين إليها، لأنها لم تكن حرب مباشرة، وإنما أناس بكامل قوتهم وأسلحتهم يهجمون على مدينة غالب أهلها عزل، فتفاجأوا بهم وهم قد على أبواب هذه المدينة، وقد دخلوا المدينة يفتكون بأهلها فتكا ذريعا. أرسلت الأنباء على وجه السرعة إلى قرطبة إلى عبد الرحمن الأوسط، لكن كانت المسافة بعيدة من أن يدركون بوقت يسير. لم يصل الجيش الذي جاء نجدة والذي أرسل من قبل الإمارة إلى إشبيلية إلا بعد 7 أيام، وأولئك قد أفسدوا فسادا عريضا في الدماء والأموال، وقد حملوا في سفنهم ما حملوا من الأسرى ومن السبي ومن الأموال، مع ما حصلوا فيه حصل منهم من الإفساد في مدينة إشبيلية، والله المستعان. لكن استطاع هذا الجيش أن يصل بقيادة أحد قادة الدولة الأموية آنذاك يقال له محمد بن رستم، فوصل إلى سواحل إشبيلية فوجد من المناظر المروعة والفساد الذي قام به أولئك النورمانيون في بلاد إشبيلية، وقد كان كثير منهم صعد إلى السفن. فلما رأى أولئك أن الجيش قد قدم نزلوا من سفنهم، وحصلت عدة وقائع لعدة أيام، وهم تحصل وقائع تارة صغيرة وتارة كبيرة، والكفة في الغالب تميل مع النورمانديين، لا تحصل معركة حاسمة ونصر حاسم، معركة متكافئة، لكن كانت الكفة الراجحة للنورمانديين النصارى. حتى كان في صفر في شهر صفر من تلك السنة من سنة 230، واستطاع المسلمون أن يجتمعوا وأن ينفذوا خطة وأن يتواصوا بالثبات ويرقب بعضهم بعض في الخير والأجر والقضاء على هؤلاء هذه الجيوش الهمجية التي تفسد فسادا عريضا. فحصلت معركة عظيمة على سواحل مدينة إشبيلية في صفر من سنة 230 للهجرة، ودارت روح هذه المعركة شديدة لأيام، اليوم الأول والثاني، حتى استطاع المسلمون بعون الله جل وعلا أن يحققوا نصرا، وقذف الله الرعب في قلوب أولئك، ومكن الله المسلمين من رقابهم، فاستطاعوا أن يقتلوا منهم مقتلة. فلما رأى النورمانديون أن أصحابهم قد بدأ القتل يفتك فيهم، فروا إلى سفنهم وجعلوا يخففون بإرسال بعض أسرى المسلمين يتخففون لمحاولة النجاة، حتى قتل منهم 1000 رجل، حتى قتل منهم 1000 رجل، وأسر 400، واستنقذ جملة من جيوش المسلمين أو من أسرى المسلمين في تلك المعركة. فكانت هذه أهم الأحداث التي حصلت في زمان عبد الرحمن الأوسط. واستمرت حركات النورمانديون فترة، إلا أنهم لما قام عبد الرحمن الأوسط رحمه الله تعالى بإعداد هذا الأسطول الكبير وبدأ بالهجوم على أماكن تواجد النورمانديين بعد أن جهزه بأحدث ما يمكن تجهيزه، علم النورمانديون أن الأندلس ليست بالفريسة السهلة التي كانوا يظنونها، لذلك لجوا إلى الصلح وأرسلوا يطلبون الصلح من عبد الرحمن الأوسط رحمه الله تعالى، وأمن المسلمون من هذا الجانب. واستمرت الفتوحات والمعارك التي كانت عبارة لا يمكن أن يقال هي فتوحات بمعنى الكلمة، وإنما كانت عبارة عن معارك استرداد ومعارك بقاء، فإنه لم تفتتح بلاد أخرى، وإنما كانت تسترد بعض المدن التي قد سقطت بأيدي النصارى، وتسترد أحيانا بعض المدن وتسقط من جديد. واستمر الحال على هذا حتى كان وفاة عبد الرحمن الأوسط في سنة 238 هجرية. في هذه السنة يكون قد تم على إنشاء الدولة الأموية من حين دخلها عبد الرحمن الداخل إلى هذه السنة 100 سنة تماما، وهذا من غريب الاتفاقات أن الدولة بدأ تأسيسها في سنة 138 وانتهى عصر قوتها في سنة 138، 100 سنة تماما، وبدأ عصر قوتها بعبد الرحمن وانتهى بعبد الرحمن، فبدأ بعبد الرحمن الداخل المؤسس وانتهت بعبد الرحمن الأوسط الحفيد. وأما ما بعد سنة 238 فإن الدولة الأموية بالأندلس بدأت بالضعف حتى نشأت بعد ذلك إمارات أخرى ودويلات أخرى، سيأتي معنا إن شاء الله استعراض سريع لبعض هذه الدويلات التي نشأت وكيف كان ضعف الدولة الأموية وما أسباب ضعفها إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما

الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء

0: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون

معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر

الذنوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم.

0: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم

ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم.

وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب

إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة

فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: لله كسائر الصفات، فهي وإن اشتركت مع معية المخلوق في أصل المعنى وهو المصاحبة والمقارنة، لكنها لا تماثل معية المخلوق، كما أن علم الله مشترك أو مشترك مع علم المخلوق في أصل المعنى ولكن تختلف. بل وجود الله مشترك مع وجود المخلوق في أصل المعنى ولكن يختلف. وقد سبق لنا هل هذا أو هل مثل هذه الألفاظ من باب المشترك اللفظي أم من باب المتواطئ ولكن تختلف بحسب الإضافات، وقلنا إن الصحيح أنها من باب المتواطئ ولكن تختلف بحسب الإضافات، وذلك أن الاشتراك اللفظي لا ينطبق عليها، لأن الاشتراك اللفظي لا يتفق فيه المشتركان في أي معنى من المعاني أو في أي وجه من الوجود. هل في كذلك يا ياسر؟ طيب، هل إثباتنا لمعية الله على حقيقتها ينافي ما ثبت من علوه؟ الجواب لا، وذلك من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله تعالى جمع بينهما في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وقد سبق في آية الحديث أن الله تعالى استوى على العرش وأنه مع خلقه، فإذا كان كذلك أي أن الله جمع بينهما فإنه لا يمكن أن يكون بينهما تناقض أبدا، لأن ما جمع الله بينه معناه أن الجمع بينهما ممكن غير محال، والمتناقضان الجمع بينهما محال. فإذا نقول بمجرد أن الله جمع بين العلو والمعية لنفسه فإننا نعلم علم اليقين أنه لا تناقض بينهما، لأن القرآن لا يدل على محال. قال: وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبر. هذه قاعدة مهمة جدا، ونرجفها أيضا بقاعدة أخرى لا تعلق لها في هذا البحث لكن مهمة أيضا. كل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فاعلم أن هذا الظن خطأ، فاعلم أن هذا الظن خطأ بلا شك، لأن قول التناقض مستحيل أن يجتمع المتناقضان فيه، وما جمع الله بينهما فإنه لا يستحيل أن الجمع بينهما فلا تناقض. فكل شيء تظن فيه التناقض في كتاب الله فاعلم أن هذا الظن خطأ. هذه قاعدة. قاعدة الثانية: كل شيء من الواقع تظن أن القرآن يخالفه فهو ظن خطأ. أعرف مثال ذلك قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. قال قائل: كيف سطحت ونحن نشاهد الأرض الآن أنها كروية؟ وليس عندنا في ذلك إشكال أبدا، فالقرآن إذن يناقض الواقع. يقول: هذا مستحيل، مستحيل أن القرآن يناقض الواقع أبدا. واضح؟ طيب، قال الله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال وجعل القمر فيهم نورا السماوات السبع، ونحن نعلم الآن أن أهل الأرض وصلوا إلى القمر بدون أن ينال لهم شيء، مع أن الذي يقرب من السماء وش صاد في الشهب التي تحرقه، كما قال الله تعالى عن الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق ومعه أشرف الملائكة، ما استطاع أن يدخل السماء إلا بعد استئذان وإذن. إذن كون القمر في السماء يخالف الواقع، فهل نكذب الواقع أم ماذا نصنع؟ نقول الواقع لا يمكن تكذيبه، ولو أن أحدا كذب الواقع على أن ظاهر القرآن يخالفه لكان أكبر مسيء إلى القرآن، ولا لا؟ لأن الكفار يقول هذا القرآن يخالف الواقع، لا يمكن. إذن القرآن كاذب لأن الواقع ما يكذب. القرآن الذي يخالفه إذا كان الواقع لا يكذب يكون القرآن هو الكاذب، وحينئذ يكون الذي يقول ذلك مسيئا إلى القرآن وإلى الإسلام أعظم إساءة وهو لا يدري. فماذا نقول عن الآية الأولى وإلى الأرض كيف سطح، مع أن الواقع أنها كروية لا إشكال فيها؟ مش نقول لا يمكن أن يكون المراد بالآية ما فهمت من أن الأرض الآن ممدودة ولكنها سطحت، أي جعلت كالسطح باعتبار مصالح الخلق. كل الناس في منطقتهم يعتقدون أن الأرض مسطحة لأنها كبيرة الحجم، وكرويتها لا تبين إلا بقدر كبير، فهو إذن مسطح. ونقول له اقرأ إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. متى يكون هذا؟ يوم القيامة. قال إذا الأرض مدت، الآن هي غير ممدودة إذن فهي مطوية مكورة، وحينئذ يتبين لنا أن القرآن لا يخالف الواقع. طيب، وكذلك بالنسبة للقمر نقول إن الله جعل في السماء أي في العلو، تبارك الذي جعل في السماء أي في العلو، ولا يلزم أن يكون العلو هو السماء ذات الأجرام. وجعل القمر فيهن نورا. بعض العلماء يقول إن القمر له وجهان، وجه إلى الأرض فيه نور ووجه إلى السماء فيه نور، فهو ينور على السماء وينور على الأرض، فيكون نورا في السماء ونورا في الأرض. وبعض العلماء يقول فيهن أي في جهة العلو. على كل حال هاتان قاعدتان مهمتان، وهما أن القرآن لا يمكن أن يقع فيه تناقض، فإن ظننت أن فيه تناقضا فالظن خطأ. ثانيا، القرآن لا يمكن أن يخالف الواقع، فإن ظننت أنه يخالف الواقع فالظن خطأ. لكن عاد يبقى في المسألة الأخيرة، يبقى عندنا كيف الخطأ، هل هو في الواقع أو في مخالفة القرآن له؟ نعم، في مخالفة القرآن له ما يمكن يخالفه، لكن قد تظن أن الواقع يخالفه وهو في الواقع لا يخالفه، فحينئذ يكون هذا الظن الخاطئ. نعم، ذاتية؟ لا، كيف هي ذاتية لكنها ليست في الأرض كما يقول أهل الوقت.

هذه التغييرات ما حدثت إلا أخيرا، والمسلمون في عهد الصحابة رضي الله عنهم أخذوا القرآن بظاهره وتركوا هذه التغييرات، ما قالوا يخلو منه الأرض أو لا يخلو، ولا قالوا إنه معنا يكون في الأرض، لأنهم عرفوا أنهم ينتهون عن ذلك. فالواجب علينا أن نأخذ القرآن بظاهره. الإمام أحمد أنكر على ابنه عبد الله مسألة دون هذا، لما قال له عبد الله يا أبتي إن الرسول يقول في رمضان تصفد الشياطين، ونحن نرى الإنسان يسرى يسرعه الشيطان، كيف هذا؟ فقال له أعرض عن هذا، هكذا جاء الحديث. يعني نهاه أن يعارض الحديث بالواقع، ما راح ولا يتأول الحديث ليوافق الواقع، قال أعرض عن هذا، هكذا جاء الحديث. وهذا الواجب علينا يا أخواني، الواجب علينا فيما جاءت من النصوص في أمور لا ندركها نحن أن نسلم، يقول سمعنا وآمنا وصدقنا. كل واحد يقول لماذا ولماذا، يعني مثل ما قال بعض الأخوان الآن، بعض الناس بعد أن تفتح العلم الكوني قالوا إذا كان الله ينزل إلى السماء الدنيا في نصف الليلة لازم أن يكون دائما في السماء الدنيا، لأن الثلث لا يزال في السماء الدنيا. يقول اعرض هذا، لا تقدر هذا الشيء، أنت ما دام الثلث عندك فأنت في النزول في الحافل، وإذا طلع الفجر انتهى النزول. هكذا قل هكذا وأؤمن بالله. هكذا أيضا كل شيء أضافه الله لنفسه فاعلم أنه مضاف إلى نفسه حقيقة، ولا يحتاج أن يقول بذاته، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم في الصواعق، فكل ما أضافه الله إلى نفسه فهو يعني به نفسه، ولا يحتاج أن نقول بذاته، إلا إذا أوجئنا إلى ذلك مثل جواحي جادل ينزل للسماء الدنيا، يعني ينزل أمره، نقول لا ينزل بذاته، ولا كان المفروض أن لا نقول بذاته أيضا. ولهذا أنكر بعض العلماء الذين يعني يتحفظون تحفظا كاملا، أنكروا على العلماء الآخرين من أهل السنة أن قالوا إنه ينزل بذاته، بل لا تقول بذاته، ما قالها الرسول. استوى على العرش، نعم صرح بعض العلماء بالقول أنه استوى بذاته على العرش، وقال آخرون من المتحفظين قال لا تقل بذاته، الله ما قال بذاته. فيقول ابن القيم هذا خطأ، كل شيء أضافه الله إلى نفسه فإنما هو إلى ذاته، ولا حاجة أن يقول أن يذكر الذات لأن هذا معروف. ولهذا لم نقل خلق السماوات بذاته، خلق الأرض بذاته، أنزل المطر بذاته، ما حاجة، لأن معروف أن الشيء إذا أضيف إلى الشيء فهو إلى نفس الشيء، وهو معكم كذلك مثل هذا الشيء، وهو معكم نفسه سبحانه وتعالى معنا، لكن لا نقول إنه معنا في الأرض مختلف بنا، فإن هذا كفر، ولكن نقول هو على عرشه وهو معنا حقيقة. في إشكال الحمد لله. نعم. نعم. نعم. نعم. لا التناقض هو أبلغ، لأن الاختلاف قدمت من جنب فتكون يختلف من وجه دون آخر، والمراد بقوله تعالى لوجد فيه اختلافا كثيرا ما يشمل هذا، أما الاختلاف الظاهري الذي يمكن الجمع فهذا لا يسمى اختلاف حقيقي. يوجد في القرآن أشياء ظاهرها اختلاف، لو ما يدي ود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تزادهم الأرض ولا يكون من الله حديث، ومع ذلك يقولون والله ربنا ما كنا مشركين فيكتمون الله، فهذا ظاهر على الاختلاف، لكن ممكن الجمع بينها فيزول هذا الاختلاف. المن صلاح التناقض انه لا يمكن الجمع، فاذا امكن الجمع فليس بتناقض حتى وان كان ظاهر الاختلاف. ولهذا احيانا يعد العلماء يقول ظاهره التعارض، ظاهره التعارض. نعم. ما في وصول فقه الآن؟ ترى الآن ماشي، ما بقى إلا 13 دقيقة، ما في محامي، من يجعل المحامي؟ ها؟ أنت؟ يلا.

ذاته في كل مكان بذاته، وأن الله مع الخلق في نفس أمكنته. ولا نقول إنه عالم فوق السماوات، بل نقول إنه مع الخلق وليس عاليا بذاته، فينكرون العلو ويثبتون معية الاختلاف. وهؤلاء آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، آمنوا بالمعية على وجه أيضا ليس مرادا، لأن معية لدى خلقه ما أراد الله بها أنه معهم في الأرض أبدا، ولا يمكن أن يكون هذا مراده، لأن هذا باطل لا يليق بالله، ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمرا باطلا. لكن مع ذلك فهموا هذا الفهم وأثبتوه والعياذ بالله. نعم.

0: عن بعض الطوائف، عن بعض الطوائف. إذن عن بعض الطوائف، عن بعض الطوائف. ساد الفتاوي من مجموع الفتاوي عن بعض الطوائف. شوف الآن مذهب هؤلاء يختلف عن مذهب الذين قبله وعن مذهب السلف. يقولون الله بذاته في الأرض وبذاته فوق السماء، بذاته فوق السماء يوافقون أهل السنة والجماعة، ويخالفون الجهمية، فلوية الجهمية، لأن يقول الله ليس بذاته فوق السماء، بذاته في الأرض يوافقون الجهمية ويخالفون السلف، لأن يعني السلف لا يقول إنه بذاته في الأرض. فلا تظن أن هذا المذهب هو مذهب لا السلف ولا مذهب هؤلاء الجهمية، والفرق بينهم كما عرف. الجهمية يقولون الله بذاته في الأرض ولا يقولون إنه في السماء، يعني من كنون العلوم. هؤلاء يقولون إن الله بذاته في الأرض كما قال الجهمية، ولكن هو بذاته في السماء خلافا لمن في الجهمية. طيب، يقولون إن الله بذاته في السماء فيوافقون أهل السنة، ويقولون إنه بذاته في الأرض فيخالفون أهل السنة. فهؤلاء أخذوا من هؤلاء وهؤلاء، وزعموا أنهم هم الذين معهم ظاهر الكتاب والسنة. طيب، وقد زعم هؤلاء لا فظلوا فإن مسلك المعنى واضح، لأن كون الله معنا في الأرض هذا باطل، ما فيها شيء، ولا يمكن أن يكون الله كذلك، لأن هذا كما مر علينا كثيرا مخالف لظاهر القرآن والسنة وإجماع السلف. وفي أحد أمرين، إما التجزئة تجزئة وإما التعدي. التجزئة بأن يقال الله جزءه هنا وجزء هنا وجزء هناك، وإلا التعدي إذا قلت كل الله في هذا المكان وكل الله في المكان الثاني وكل الله في المكان الثالث، معنى هذا أنه يلزم التعدي. فالقائل بهذا يلزمه أحد أمرين ولا بد، إما أن يقول بتجزئ الله سبحانه وتعالى، وإما أن يقول بتعدي الله، وكل هذا باطل. فدعواهم أنهم أخذوا بظاهر الكتاب والسنة يقول هذه دعوة باطل. تدرون لماذا قالوا أخذنا بالظاهر؟ قال وهو معكم، هو من؟ الله معكم، إجلها على ظاهرها يكون في الأرض، يكون في الأرض، استوى على الأرض، من اللي استوى؟ هو. إذن أجلها على ظاهرها يكون الله في العلو، فيكون الله في السماء ويكون الله في الأرض. عرفتم؟ أهل السنة والجماعة يقول هذا ليس بصواب، لأنه لا يلزم من المعية أن يكون في الأرض، إذ أن الشيء يكون عاليا ويقال في اللغة العربية إنه معنا. العرب يقولون إن القمر معنا والنجم والقطب معنا أو الجدي معنا أو السهيل معنا أو السرية معنا، وهي في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا ولا أحد ينكر هذا التعبير. فنقول إن الله معنا وإن كان في السماء، ولا نقول إنه يلزم أن يكون معنا في الأرض. والمعية أيضا تأتي لمعاني متعددة بحسب الإضافات. يقال مثلا فلان معه زوجته، يعني في عصمه، حتى لو كان هو في الشرق وهي في الغرب، أليس كذلك؟ ويقال القائد مع الجند في الميدان إذا كان محيطا بهم ويدعم تصرفاتهم وإن كان وإن كان في غرفة القيادة بعيدا عن الميدان. فالمعية معناها أوسع مما ظن هؤلاء أنه لا بد أن يكون مختلطا في المكان، وهذا معنى باطل لا أحد يعتقد في الله أبدا. نعم. أظن ما حاجة إلى إعادة شرح قوله أأمنتم من في السماء. والوهم الذي قد يرد على القلب، الوهم الذي قد يرد على القلب في هذه الآية أن يتوهم الإنسان أن كونه في السماء يستلزم أن السماء تقله وأنها أوسع منه محيطة به، وهذا ليس بصواب، هذا وهم باطل. وذكرنا أن العلماء أجابوا عن هذا الوهم فقالوا إما أن نجعل في بمعنى على كما جاءت به في مواضع مثل قوله قل سيروا في الأرض أي على الأرض، ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، أأمنتم من في السماء أي من على السماء. تمام. وجه آخر يجعلون السماء بمعنى العلو، ويجعلون فيه للظرفية فيكون في السماء أي في العلو. نطالب هؤلاء ونقول ايتوا بدليل على أن السماء تأتي بمعنى العلو حتى نقبل تأويلكم. يأتون بدليل، يقول الله تعالى أنزل من السماء ماء، والسماء هنا بمعنى العلو، بدليل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. والماء ينزل من السحاب، ومع هذا قال بين السماء والأرض، فدل ذلك على أن السماء تأتي بمعنى العلو، فيكون معنى قوله في السماء أي في العلو، فالله تعالى في العلو الأعلى ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، لأن ما فوق المخلوقات عدم، الذي فوق المخلوقات عدم، والعدم ليس بشيء حتى يكون محيطا بالله. ولهذا نقول في السماء أي في العلو، ويزول الإشكال الذي يتوهمه الإنسان. فإن قلت كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أفلا تدل الآيتان على أن الله كائن في السماوات وفي الأرض جميعا؟ الجواب عن ذلك أن نقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أن ألوهيته في السماء والأرض، يعني مألوه من أهل السماء ومن أهل الأرض. ونظير ذلك من الكلام أن تقول فلان أمير في المدينة وأمير في مكة، مع أنه في مكة مثلا، ساكن في مكة أو في المدينة وليس ساكنا فيهما جميعا. إذن وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني ألوهيته ثابتة في السماء وفي الأرض، أما هو ذاته فهو في السماء.
1: وكذلك نقول وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو المألوه في السماوات وفي الأرض، لأن إله بمعنى مألوه، فهو المألوه في السماوات وفي الأرض. أو نقول جواب آخر، وهو الله في السماوات قف، ثم استأنف وقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني ويعلم سركم وجهركم في الأرض، فكونه في السماء لا يمنع أن يعلم سركم وجهركم في الأرض. وعلى كل حال فلدينا بارك الله فيكم آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ويردون المتشابه إلى المحكم، فيقول هذه الآيات المتشابهات أنزلها الله سبحانه وتعالى هكذا متشابهة ابتلاء وامتحانا، ابتلاء وامتحانا، لأن الذي في قلبه زيغ يتبع المتشابه ليشكك الناس في دينه، والمؤمنون لا يتبعون المتشابه، يقولون كل من عند الله ولا تناقض فيه، ويحملون المتشابه على المحكم فيكون الجميع محكما. طيب الآن تنوعت الأدلة في بالنسبة للعلو، العلو الفوقية، الاستواء على العرش، كونه في السماء، أربعة أنواع. هنا نقف على هذا. نعم، وهي وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. الجواب كما أشرنا له، قلنا وهو الله في السماوات يعني وهو المألوه في السماوات وفي الأرض. أو وجه آخر أن نقول وهو الله في السماوات ونقف، ونقول الله في السماوات يعني عليها، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم متعلقة في الأرض، متعلقة بيعلم، يعني يعلم سركم وجهركم في الأرض. نعم. معنى لا تبي تعد العلل التسعة الحين لنعرف. نعم، صيغة منتهى الجمع. نعم،
2: في أحاديث كثيرة بلغة حد الزواج وعلى وجوه متنوعة، وقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي.
1: لا أعتقها. طيب هنا السنة في القول والفعل والإقرار، القول نعم صح، الفعل عبد الوهاب نعم نعم، أشار إلى السماء يقول اللهم اشف، ورفع يديه يقول اللهم أغثنا. طيب الإقرار سلمان فأقرها، أحسن. إذا اجتمعت السنة القولية سعد والفعلية والإقرارية على علو الله سبحانه وتعالى. نعم.

0: واضح الآن هذا الدلالة على عقلية أن يقال هل العلو صفة كمال أو النزول؟ الجواب كل من يقول العلو، فإذا كان العلو صفة كمال فالله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، فهو عالم في ذاته وفي صفاته. الجهمية وأتباعهم الذين يقولون بالحلول يقولون أنه عالم بصفاته وليس عاليا بذاته، ومع ذلك ينكرون الصفات،
1: ولا يثبتون إلا الأسماء كما مر علينا من قبل. هنا نعم.
2: وأن الصفات فقد دلت على أمر الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما ولد أو من داخل أو خائف فجع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة
1: الاتجاه،
2: وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو الحلول لا يلتفت عن ذلك يمشي ولا
1: الله. صحيح، هذا أمر معلوم فطري بدون أن يدرس الإنسان أو يقرأ كتابا يقرر ذلك، بمجرد ما تقول يا رب أين يتجه قلبك؟ إلى السماء. والغريب أن الذين ينكرون العلو إذا دعوا يرفعون أيديهم إلى السماء. اتفقت بجماعة في أيام الحج وكانوا ينكرون العلو، وكان هذا في يوم العيد، فقلت لهم أمس كنتم في عرفة تدعون الله، أين توجهون أيديكم؟ أنتم تقولون اللهم أن سبك العلم النافع والعمل الصالح، سدب يديهم للأرض، ولو أن تحطونه قالوا حتى فوق كنا خلاص. هذا أكبر دليل على علو الله، وأن الذي تدعونه فوق. لو تجدون صبيا سفيها يضع يديه أو يوجه يديه نحو الأرض وهو يدعو الله وجهتموه، قلتم هذا غلط، فكيف تنكرون هذا بألسنتكم وتقرون به بفطركم؟ غصب عليكم. وأبو المعالي الجويني رحمه الله كان يقول إن الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله، تكلم مع الناس يعظهم أو يدرسهم ما أدري، لكن يقول إن الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله، صح؟ وهو الآن على ما كان عليه، وهو الآن على ما كان عليه، كان قبل العرش وهو الآن على ما كان عليه. إذن استوى على العرش ولا ما استوى؟ ما استوى، على كلامه لم يستوى، وهذا هو الذي يريد، هذا هو الذي يريد إنكار الاستواء على العرش. فقال له أبو الأعلى الهمداني، قال له يا أستاذ دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. كيف قال دعنا من ذكر العرش؟ لأن الاستواء على العرش دليله سمع، لولا السمع وأن الله علم أنه استوى على العرش ما علمنا ذلك، فقال دعنا من هذا دليل السمع ولا ننازعك فيه لأن النزاع فيه يطول، لكن نأتي بدليل واضح، مثل ما قال إبراهيم لما قال المحاج إن أنا أحيي وأميت، وش قال له؟ قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هذا نفس الشيء، قال ما نجادلك في مسألة الاستواء على العرش لكن أخبرنا عن هذه الضرورة، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلم. وش قال أبو المعالي؟ اعترف، ضرب على رأسه هكذا، حيرني الهمداني تحير ما يقدر يجيب عن هذا. وهذا أمر معلوم بالفطرة، ما من إنسان حتى وإن أنكر بلسانه أن الله في العلو لا يمكن لفطرته إلا أن تقول إن الله في العلو. طيب، يقول الفطرة دلالتها أيضا واضحة، فصارت الأدلة الخمسة كلها مجتمعة على إثبات علو الله. أي نعم.
3: يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى أين تتجه قلوبهم حين ذاك. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه وكلامهم مشهورا في ذلك نصا وظاهرا وظاهرا الزاعين كنا متابعون متواصلون نقول إن الله تعالى ذكره فوق
1: تعالى ذكره
3: نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مخالف طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. اليوم صالح اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه ذكرت فيها أن عقيدتنا أن الله تعالى أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالشيء أو حالا في ألسنته بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا يخف عنها وأنه مستوى على عرشه كما يليق بجلاله وأن ذلك لا ينافي معيته لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأردت بقولي ذاتية تنكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في ألسنته وأنه العلي بذاته وصفاته وأن علومه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده وكاذب إن نسبه إلى غيره بسلف الأمة أو أئمتها انتهى ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالس جرى فيها ذكره وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1404 400,000 رقم 911 قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها وأن ذلك لا يقتضي الفلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه ورأيت من الواجب استبعاد كلمة باتية وبينت قوله الجمع بين علوم الله تعالى وحقيقة المعية واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه من مخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائدها كائنا من كان وبأي لفظ كان وكل كلام موهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه هو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبيان بقرآن وهو من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل.
1: طيب هذا الكلام كما ترون هو عبارة عما أشرنا إليه من أن بعض الطلبة سمع منا تقرير حقيقة المعية وأن الله تعالى معنا حقيقة هو نفسه، وكتبت له كتاب كلمة في ذلك ونقلت كلام أهل العلم لكن ما نقل هنا، وبينت له أن عقيدتنا أننا نعتقد أن الله تعالى معنا حق على حقيقته معية ذاتية. ففهم بعض الناس من كلمة ذاتية أنه يراد بها الحلول وأنه معنا هو نفسه في الأرض، فاحتج بذلك قوم علينا واحتج بها قوم لهم، حتى أني سمعت من الناس من بعض الناس في بعض البلاد يحتجون بكلام هذا على مذهبهم الباطل بأن الله سبحانه وتعالى معنا في الأرض، وآخرون احتجوا بها علينا وقالوا هذا كلام لا يجوز. فلما رأينا أن هذه الكلمة أوجبت هذا الشك أو هذا الوهم رأيت من الواجب تركها. لماذا؟ لأنها توهم معنى باطلا ولو عند بعض الناس، والإنسان يجب أن يحمي جناب الربوبية من كل ما يوهم معنى فاسدا. فقررت في هذا الكتاب وكذلك فيما نشر في مجلة الدعوة، قررت أن أحذف كلمة ذاتية وأقتصر على قوله
0: حقون على حقيقته. ومعلوم أن كلمة حق على حقيقتها التي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم لا شك أنها تدل على ذلك أنه معنا هو نفسه ولكنه فوق السماوات ولا منافاة بين أن نقول هو معنا نفسه ولكنه فوق السماء لما ذكرناه سابقا من أن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، ومن أن العلو لا ينافي المعية كما يقال القمر معنا وهو في السماء. على كل حال كلمة ذاتية الآن نرى أنه تجب إزالتها ويقتصر على قوله حق على حقيقته لئلا يتوهم واهم أن قولنا هذا هو ما يريده أهل التعطيل أو أهل الحلول. والإنسان لا سيما الإنسان الذي يعني يعتبر قوله ويؤخذ به يجب عليه أن يتجنب كل ما يمكن أن يتشدث به أهل الباطل لئلا يوقع الناس في باطل فيكون كلامه من المتشابه وأهل الزيغ يتبعون المتشابه فيأخذون به، وأهل الجور يتبعون المتشابه من أجل القدح في قائله. فالناس في الحقيقة إذا جاءت كلمة موهمة ينقسمون فيها إلى قسمين، قسم يتخذ منها مجالا للسب والقدح، وقسم آخر يتخذ منها مجالا للتشبث بها على باطله الذي يريده. لهذا رأيت أن من الواجب أن نترك هذه الكلمة لأن لا توهم ولو بعد أزمان طويلة، لأن الكتب تبقى ويفنى الكاتب، ولو بعد أزمان طويلة ربما يأتي واحد يحتج يقول هذا كلام فلان بن فلان يقول كذا وكذا. إذن فهذا يدل على أن الله تعالى معنا في الأرض. فإذا أزيلت الكلمة المهمة وأتي بالكلام الذي يدل عليه القرآن والسنة زال المحذور، والله أعلم. يقول أهل التعطيل إن ظاهر الآيتين أن الله بنفسه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، ويقول أيضا إن ظاهر الآية الثانية أن الله بنفسه أقرب إلى المحتضر من أهله. هذا ظاهر الآيتين. هل السلف يقولون هذا؟ الجواب لا. المعروف عن السلف أن المراد قرب الملائكة، ولهذا قال حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة، وهذا هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن المراد بالقرب قرب الملائكة لا قرب الله عز وجل، واستدل لذلك بآيات هو ذكر الظاهر انكره المؤلف. نعم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل من يعبد غير الله ومات على ذلك يدفن في مقابر المسلمين وتورث تركته؟
4: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالذي يعبد غير الله خالف أمر الله وخالف ما خلقه الله من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وإياي فاعبدون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالذي يعبد غير الله مشرك، ومن مات على عبادة غير الله عز وجل مات مشركا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا يورث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. حديث الصحيح عن أسامة رضي الله عنه أصل في بابه. ولا يصلى عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. ولا يقبر في مقابر المسلمين، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمقابر المسلمين فقال، نظر إليه فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. ونظر إلى مقابر المشركين فقال: لقد فات أو سبق هذا هؤلاء خيرا كثير، أو فاتهم خير كثير. فكهذا تستدل به على التمايز بين قبور المسلمين والمشركين. حديث بشير بن الخصاصي رضي الله عنه، وعلى ذلك عمل أهل العلم، عمل جماهيرهم أن لا يدفن الكافر في مقابر المسلمين، بل خلاف جاري في مسألة تموت، في مسألة مثلا امرأة تموت وبطنها جنين وهي كتابية، فهل تدفن في مقابر المسلمين من أجل جنينها؟ كما هو معلوم، الشاهد أنه لا يقبر في مقابر المسلمين. نعم.
3: يقول السائل: أنا طالب علم، عقدت ولم أدفع من المهر شيئا، هل يجوز أن أدخل عليها؟
4: لا تعلق بدفع المهر، لا علاقة بدفع المهر، قل أو كثر بعدم الدخول عليها إن كان المهر في الذمة. فقد ثبت أن رجلا مات عن امرأة

0: امرأته ولم يفرض لها صداقا فأتوا ابن مسعود رضي الله عنه فذكروا لها ذلك، ذكروا له ذلك، قال لها المهر كاملا أي مثل مهر النساء وعليها العدة ولها الميراث. وهذا لا شك أنه كان في الزمن النبوي من حيث مات ولم يفرض لها صداقا، فجاء أناس من أشجع فشهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بهذا القضاء في بروع بنت واشب، والشاهد أنه ما أعطاها شيء، فإذا بقي الصداق في الذمة جاز الزواج. وقول الله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، سواء كان أعطاها بعضها وأعطاها يعني أو ولو شيء ولو قميص أو لو شيء من ذلك، تمس ولو خاتم من حديد وبقي في الذمة فلا مانع من ذلك، فلا مانع من الدخول بامرأته بعد العقد عليها.
1: يقول السائل رجل توفي قبل أبيه فهل يجوز إقامة أولاده مقام أبيهم عند تقسيم التركة؟
0: هذه مسألة فشت في محاكم المسلمين في بعضها، إقامة الأبناء مقام أبيهم، فالجد يقول هؤلاء أولاد ولدي فأنا أجعلهم مقام أبيهم في التركة كواحد من أعمامه كواحد من إخوانه، وهذا التوريث غلط، هذا اعتداء، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، إن الله قد أعطى كل وارث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فتوريثهم غلط، إنزالهم توريثهم محجوبون بالأعمام، أبناء الابن محجوبون بالجد ومحجوبون بالأعمام إذا مات الجد، ويسقط ابن الابن بالابن، فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلة، على ذلك جمهور العلماء. وهكذا هذا الحكم إذا كان على صيغة وصية لهم غير وارثين فأوصى لهم الجد بوصية تبلغ الثلث أو دونه فإنها تصح، إذا كانت تعاد الميراث يعني كواحد من أبنائه، وإنما هي بصفة وصية، أو زادت عن الثلث وأجازها أبناؤه وسائر الوراث فإنها تصح. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. أما ما عدا ذلك من إنزال ابن ابنه أو أبناء ابنه منزلة أبنائه في الميراث فيورثهم كفر كأن أباهم حي يعني في منزلة أبيهم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز إلا بصفة وصية بالثلث فما دون، فإن زادت بإذن الورثة. نعم.
1: يقول السائل أيهما يقدم، الحج الواجب أو تزويج الأبناء؟
0: الحج الواجب مقدم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فتارك الحج مع القدرة عليه آثم ولا يكفر إلا إذا جحده، وما جاء أيضا فليمت يهوديا أو مجوسيا أو كذا عن عمر رضي الله عنه ثابت، لكن هذا قالوا في حق من جحد ذلك لا في حق من ترك ذلك تكاسلا أو بخلا أو نحو ذلك، لا، لكنه آثم وهو مستطيع الحال، هذا كونه يستطيع أن يزوج أولاده يؤدي فريضة الله عليه، دين الله حق أن يقضى. وإن بقي من بعد ذلك شيء زوج من استطاع منهم. هذا يقدم الحج على تزويج بعض أبنائه، وإن كان تزويج أبناء الأبناء لازم، كلكم راع سنة الرعية ومن رعايته حفظ دينه وحفظ، وهكذا إلى الرعاية مطعمه ومشربه وما كان من ذلك، لأنه كما سبق أنه زاد عن حاجته الضرورية وعن مطعمه ومشربه وما كان من ضرورية فيحج، ثم ما بقي استغله في تزويج أو ما يريد. نعم.
1: يقول السائل: هل التبديع والتكفير يختص بالعلماء فقط؟
0: المسألة ما هي فوضى، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لها ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فكثير من الناس يؤتى عن طريق عدم تمكنه وعن طريق تعجله وعن طريق ضعف معرفته لأهمية ما يحتاجه، وهذا نوع من عدم التواضع. فلا هو بالذي له ارتباط بالعلم وأهله حتى يستفيد وينتفع ويكمل نقصه ويحافظ عليه من ما يحصل له من شطط وغلط بقدر المستطاع فيقبل الخير ويدفع الشر، ولا هو بالذي يستطيع أن يحرر المسائل تحريرا دقيقا على أقوال العلماء حتى تقوى حجته فلا يستطاع دفعها. فمن هنا ربما أتى عن طريقه شيء من القلق الدعوي في نفسه في أهله في من يلي في تربيته، يأتي عن طريقه قلق دعوي، قلق يعني فيما يتعلق كذلك بعدم ثبات أو كذلك عدم يعني استقامة حال أو غير ذلك. فلهذا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كذا قال الله سبحانه كما ترى، وقال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلو ردت الأمور إلى نصابها لوفر المسلمون على أنفسهم كثيرا، وإنما الشيطان له مداخل كثيرة، ومن ذلك تلك المداخل يعني عدم معرفة إرجاع الأمور إلى من أوصى الله سبحانه وتعالى وأمر، فهذا لا بد منه. لما تبنى الخوارج فكرتهم دون رجوع إلى أهل العلم ماذا حصل منهم؟ ما كان عندهم علم، لكن رضوا بما هم عليه من عبادة وقراءة وتزهد وإلى آخره، وظنوا أنهم هم المحررون مقررون، فأوقع الناس في ربكة في حيرة في قلق في شدة، وقتلوا من لا يجوز قتله، من لا يجوز أن يقتل، وكفروا من لا يجوز أن يكفر، وتركوا الخير ووقعوا في الشر، ومرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهكذا تجد أن البدع لا تأتي ولا لا لا لا تنتشر إلا إذا قام من لا شأن له ولا مكانة له ينشر ما يقصده فيخالف الحق فيقع في ما وقع فيه تلاميذ الحسن. الحسن إمام وطلب تلاميذه أئمة، وقام أناس بتحرير بعض الأمور لم يحسنوها، التقطوها من عند المبتدعة أو تأثروا بها من بعض الأفكار، فلهذا نشرت بدعة عن طريقهم، انبثقت انفصلت بدعة يترأسها عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال تلاميذ الحسن. فهكذا بارك الله فيكم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا أمر للاجتماع اتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله أمر بالجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية، والجماعة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما كان على ذلك وافق الحق. فهذا الذي هو المطلوب، إحالة الأمور إلى كل من هب ودب فوضى، وتسبب في ضياع الأمة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الصدور، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالواجب أن يكون عند الناس قناعة بالعلم وقناعة بالخير، وأن لا يعني ماذا يكون همهم فقط يعني أن يسمعوا كلاما سواء من الواتسابات هذه أو الجوالات أو، فإن الخير حاصل والدعوة حاصلة والعلم حاصل والفوضى حاصلة. نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا الفتن، لا ترضوا بالجعجعة الموجودة في الساحة، إن كل من هب ودب ولو رضي بها الناس لفات الخير وتضعضع وتمكن الباطل واتسع، وإنما العلم يضبط به يعني يضبط الأمور في ويعيدها إلى نصابها. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى وإن كان طالب علم قد يكون محب للعلم وقد يكون أيضا يحب الدين وينصره، لكن ما استطاع أن يحرر، ما عنده قدرة على فهم الأدلة ووضعها في مواضعها، فكيف يحال الناس إليه؟ في تكفير خطير، تكفير من قال لأخيه يا كافر إن كان كما قال وإلا حار عليه، في تبديع خطير يخرجه من السنة إلى البدعة ويحكم عليه بالبدعة ويستحق بذلك الهجر ويستحق بذلك أن لا تشيع جنازته إلا لما يواريه يدفع، ويستحق بذلك أن لا يعاد إذا مرض وأن لا يسلم عليه وهكذا. هذا ضرر أن يحال هذا إلى من لا يحسنه، بل الواجب أن يحال إلى من يحسنه، إلى أهل العلم ومن لهم فيه مكانة، لهم فيه مكانة. فإن هذا كما قال الله سبحانه في كتابه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف فذعوا ردوه إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعالمه الذين يستنبطونه منهم. هذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، خلاف هذا، هذا خلاف هذا معناه أنه تضيع للناس، نسأل الله العافية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: رجل دخل المسجد وصلى ركعة واحدة للوتر، فهل تجزئه عن ركعتي تحية المسجد؟
0: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا سليك فاركع ركعتين، فلا تجزئ ركعة واحدة. لو لم يبقى عليه إلا الوتر فدخل المسجد وصلى الوتر، ما كان ذلك مجزئا له، بل يقوم فيصلي ركعتين غير الوتر الذي صلاه للأحاديث المذكورة. نعم.
1: يقول السائل: ما حكم الاتجاه إلى القبر عند الدعاء؟ مثلا إنسان يعرف قبر أبيه أو أمه فيأتي ذلك القبر ويتجه إليه ويدعو لهما، فما حكم ذلك؟
0: إن كان القبر بينه وبين القبلة فاتجه للقبلة لا لقصد اتجاه للقبر فالأمر واسع، وإن كان القبر لغير القبلة فاتجه لغير القبلة إلى القبر خاصة فهذا من المنكرات، سواء في ذلك الاتجاه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل بعض الجهال وتراهم يتركون القبلة ويتجهون إلى القبر ويدعون قبر النبوي، أو إلى غيره من القبور. فإنه خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر شؤونه، عند أن صعد على الصفا استقبل القبلة، وهكذا فعل على المروة، في كلا الموضعين يستقبل القبلة ويدعو، وعند الجمرتين الوسطى والدنيا الوسطى والصغرى استقبل القبلة ودعا طويلا، ويوم بدر بات مستقبل القبلة يصلي ويدعو، وهكذا في سائر شؤونه، عند الاستسقاء استقبل القبلة ورفع يديه ودعا، فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. وقال قوم إن قبلة الدعاء هي السماء، وهذا القول غلط، هذا باطل لا دليل عليه. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة ودعا حين وضع أهله وولده في جوار البيت، قالت أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي؟ ثم لما لم يجيبها قالت الله أمرك بذلك؟ فأشار أن نعم، قالت إذن لا يضيعنا الله. فلما ولى عنها استقبل القبلة ورفع ودعا ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. استجاب الله تلك الدعوات، ونبي من الأنبياء خيره الله في قومه بين إحدى ثلاث، أعجبه قومه قال من يكافئ هؤلاء؟ فأوحى الله إليه أن اختر لقومك إحدى ثلاث، إما الموت أو الجوع أو يسلط عليهم عدو من غيرهم، فقام إلى صلاته بعد أن قالوا أنت نبينا فاختر لنا، وصلى ودعا. وهذا لا شك أن هذا الدعاء إلى القبلة من قوله صلى ودعا، فسائر دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا تحرى الإنسان الدعاء اتجه إلى القبلة، وإن كان على فراشه أو كان في سجوده وهو إلى القبلة، وإن كان على فراشه أو أذكار نومه أو في ركوبه ودعا لا بأس بذلك، لكن الشأن هو عدم اتجاه إلى غير القبلة تعمدا، أو اتجاه إلى القبر، أو الاتجاه إلى بوجهه إلى السماء كما يرفع بعضهم وجهه ويرفع وجهه إلى السماء عمدا وهو يظن بذلك أن قبلة الدعاء هي السماء. هذا انتقد هذا الفعل، وتحري أن يكون إلى القبور ذريعة شركية. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز أن يراجع الرجل امرأته عبر الهاتف لأنها في بلد وهو في بلد آخر؟
0: المراجعة أهون من العقد، وإذا راجعها عبر الهاتف بما يثبت ذلك صحت. المراجعة أهون، العقد بدء نكاح من جديد، الزواج بدء نكاح، أما رجعة في يتغاضى فيها بما لا يتغاضى في العقد. نعم.
1: يقول السائل: هل تجوز الصلاة في المساجد التي تميل عن القبلة وهي كثيرة وإن كان الميلان قليل؟
0: الميل اليسير يسير لا يؤثر، يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين المشرق والمغرب قبلة، جاء مرفوعا وموقوفا. أما الميل الكثير بحيث أنه يصلي إلى المغرب أو إلى المشرق، ميل بعيد، فهذا لا يجوز أن يصلي فيه إلى تلك الجهة، ويجوز أن يصلي في المسجد إلى القبلة. فلو كانت مثلا القبلة يعني مائلة، الجهة مائلة عن القبلة، اتجه إلى القبلة وترك الجهة التي متجه إليها المسجد وصلى في المسجد، واتخذ المسجد مسجدهم، اتخذ مسجدهم كما هو واستفادوا منه، ولا يلزمهم هدمه بالحال هذا، بل يتجهون في الصلاة إلى القبلة وهم فيه. نعم، قد يحصل في بعض الزوايا شيء من يعني كذلك الصفوف بعضها ربما يعني يحصل فيها، لكن سهل، بعض الصفوف يعني تفوت عليهم إذا اتجهوا مثلا إلى هذا القبلة، يكون في الصفوف بعضها قصر وبعضها طول وفي الأطراف، لكن هذا لا يضر. وقد جاء من يخبرنا في دماج في زمن الشيخ رحمه الله أن الميل أنه مائل للقبلة، ميل ما هو بذاك الكبير، فكنا نتجه إلى القبلة في صلاتنا إماما ومأمومين، ونترك جهة المسجد ذلك الميل، وما أخذ علينا كبير شيء، يعني ما زلنا مسجد متسع. هذا هو الصواب لقول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أما إذا كان معاينا فلا عذر له بنص الآية شطر المسجد الحرام، وأما إذا كان غير معاين حيثما كنا وجب علينا أن نولي وجوهنا شطرة، فلا ينقل عن هذا الأصل ناقل إلا مثل حديث بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا لا شك أنه محمول على الميل يسير لا على الميل عن القبلة كليا. ولنا رسالة في هذا منشورة في الموقع، فتوى مخطوطة بهذا الصدد. يجب أن يعلم أن استقبال القبلة من أركان الصلاة، فلا تصح إلى غير القبلة، لحديث المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة. وأنهم يقولون لو صلى إلى غير القبلة لعدم علمه، كان يظن أنها القبلة صلى إليها ثم استبان أنه إلى غير القبلة، فإنه يستدير إلى القبلة، إذا أداره أحد يجب أن يتجه للقبلة، وإذا كان الوقت باقيا أعاد، للأدلة من القرآن والسنة. هذا في حق من لا يدري بالقبلة فسلم صلى مخطئا إلى غيرها، فكيف بمن يصلي عامدا إلى غير القبلة في داخل المسجد أو في خارجه؟ من باب أولى أنها لا تصح صلاته. وركنية ما ذكر في هذا الحديث حديث أبي هريرة عليها الاتفاق، اتفاق أهل العلم. فإذا خلاف هذا القول تجد بعض الأقوال، لكن قول ضعيف، فهم ضعيف في بعض المسائل، أنه ممكن أن يصلي إلى أي جهة مثلا وبين المشرق والمغرب قبلة، ثم هذا خاصة بحق الجنوبي والشمالي، ليس هذا في كل جهة، وإلا في المشرق لا يصير له ذلك، المشرقي والمغربي لا يصير له بين المشرق والمغرب قبلة. يتجه إلى القبلة ويتحراها ولا يشمله الدليل، ما يدل على أن الحديث ليس عاما وأن العام والأصل هو الاستقبال إلى القبلة حيث كان، وتحري ذلك جهده، تحرى ذلك، ولا سيما إن استبان له بوسيلة من الوسائل صحيحة أن القبلة إلى هذا الجهة، زال عذره في مثل ذلك أنه يقول ما استبانت لنا القبلة، إذا كان الوسيلة صحيحة معتمدة عند أهل العلم وعند ذوي الخبرة.
1: يقول السائل: أنا أقرأ وردا من القرآن يوميا من سورة البقرة إلى غير، ما قولكم في ذلك؟ وهل أستمر عليها أم أقرأ من كل القرآن؟ لأني أستدل بحديث أخذها بركة وتركها حسرة.
0: فإن تحري سورة البقرة والمداومة عليها أمر طيب للحديث الذي استدل به السائل: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قالوا في البطالة الكسالى، صاحب البطالة الكسلان، ما يستطيع يقرأ البقرة، يمل لطولها. وقالوا في البطالة السحرة، وهذا القول هو المعتمد، فهم مبطلون لا يستطيعونها، أي لا يضرون قارئ البقرة بإذن الله عز وجل. على هذا العيون كثيرة والسحرة كثيرون والشر كثير، فاكثر من قراءتها. وهذا العموم هذا يدل على أنه لو قرأها كل يوم ما ينكر عليه، لكن لا على حساب أن تهمل مراجعة القرآن والعناية بالقرآن ولا يبقى معك من القرآن إلا البقرة، وأنت قادر على أن تأخذ حزبك من القرآن، خذ البقرة في خلال نصف ساعة، البقرة تقرأ في نصف ساعة، الجزء في ربع ساعة، وتلك يعني الجزء الثاني، وتلك يعني نصف جزء إلا قليل إلا ورقة، كلها تقرأ في نصف ساعة مع قراءة حذرية، وتأخذ هذا نصف ساعة تشرب بها شاهي، بعد الأوقات تجلس تشرب قهوة ولا شاهي نصف ساعة، خذ فيها البقرة، بعد ذلك خذ حزبك ولا مانع، وستجد إن شاء الله بركة بقراءة كتاب الله ككل. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، حتى ذكر بعض السلف أنه بقدر إكثاره من قراءة القرآن يعني يحصل له البركة للأدلة المذكورة. هذا كتاب أنزلناه مبارك وأخذها بركة. والله مجرب أن الإنسان ربما أصبح كسلانا متعبا، كذلك أيضا يغشاه النوم، غير ذلك، فإذا بدأ في قراءة القرآن وقرأ ما يدري إلا وقد وجد نشاطا. وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وفاطمة حين أتاهما، قد جاءته تريد خادما مما يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، أتاهما فقال: هل أدلكما على خير لكما من خادم؟ تسبحان الله 33 وتحمدانه 33 وتكبرانه 33 إذا أتيتما مضجعكما، ذلكما خير لكما من خادم. هذا الذكر خير من خادم، معناه فيه قوة، الخادم قد يساعدك في بعض الأمور، لكن إذا أعطاك الله قوة قمت بذاك العمل الذي يقوم به الخادم وزيادة. خادم قد لا تجده في كل شغل، في كل عمل أنت تقوم به وما أنت مكلف به، وقد لا يغني عنك في أشياء كثيرة، في أمر صلاتك، في أمر صيامك، في أمر يعني ضيوفك، في أمر عشرتك، في أمور كثيرة أنت تحتاجها. فكان هذا خير من خادم عند التأمل، ما عسى الخادم أن يفعل. أعطي أحد عطاء خير وأوسع من خير من المعافاة. والمعافاة تشمل العافية في البدن والعافية في القلب والعافية في الوقت هكذا، فخير هذا من خادم. وإذا كان كذلك في هذه الأذكار فإن أفضل الذكر على الإطلاق هو القرآن. واقرأ كتاب التذكار للقرطبي رحمه الله، إنه موضوع التذكار في أفضل الأذكار هو القرآن، وهذا عند جماهير أهل العلم، عامة أهل العلم، أن أفضل الذكر على الإطلاق هو القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أحسن الحديث، سواء تحدثت بتسبيح أو تحميد أو تكبير أو تهليل، أحسنه قراءة القرآن. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فأنت مع البركة، أنت في القرآن مع البركة. كل القرآن كله شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته بذلك وليفرحوا وخير ما يجمعون. فكله فيه بركة، كله شفاء، كله عافية، كله هداية، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، كله رحمة، كله أيضا دافع بك للخير ومبعد لك عن الشر بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن منه أفضل من بعض، بعضها أفضل من بعض، لا على سبيل أن هذا فاضل ومفضول، لكن هذا فاضل وهذا أفضل. فأفضل سورة على الإطلاق القراءة الفاتحة، وأفضل وكذلك أفضل آية على الإطلاق آية الكرسي. والبقرة فيها فضل عظيم لاشتمالها على آية الكرسي، ولاشتمالها على آخر آيتين فيهما، آيتان في آخرها من قرأ بها في ليلة كفتاه، ولاشتمالها على أحكام كثيرة وعظيمة. فأعني أنه يقرأ البقرة ويكثر منها، ولا يقصر في جانب القرآن فيبقى ما معه إلا البقرة يكرر البقرة فقط. لا، أنت الآن قصرت، وربما يتفلت عليك القرآن وعرضت نفسك لخذيلة وحرمان. تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وأي حرمان أشد عليك من أن تعطي القرآن فيتفلت بين يديك وأنت ما معك إلا البقرة فقط؟ وهذا خير، لكن تترك القرآن كله؟ نعم.
1: يقول السائل: إذا دعاك رجل حزبي وهو من بلدك وتعرفه، هل تجاب دعوته أم تترك؟
0: الحزبي غير مأمون المجالسة، حزبي وسائر المبتدعة مجالستهم غير مأمونة. بعض السلف كان يرى أن العقارب أهون مجالسة، يعني بعض الخنازير والقردة وكذا ما إلى ذلك، وهكذا العقارب أهون. لماذا؟ بارك الله فيكم، لأنهم كما يقول بربهاري يبدون يدس الرأس وبدأ الذيل، فرصة يتحين فرصة للأسف. جلسة واحدة، عزومة واحدة، يعني كذلك أيضا فرصة واحدة يجدها فيك لا تأمن على قلبك منها. الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم الآية: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله، الحذر منهم حتى البعد، بالبعد عنهم. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الله ما قال اصبر نفسك. ما قال اصبر نفسك مع الأثرياء، اصبر نفسك مع المسؤولين، اصبر نفسك، لا، ما قال اصبر نفسك مع الذين، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، إلا أن الجنة حفت بالمكاره. الصبر يحتاج أن تكون مع الصالحين، أما تلك شهوات حجبت الجنة بالشهوات بالمكاره، وحجبت النار بالشهوات، مطامع دنيوية وأبهات مسؤولية وما إلى ذلك، شهوات. لكن الصبر يكون مع الصالحين، الصبر على مجالستهم، الصبر على جفائهم إن حصل جفاء، الصبر على أخوتهم والحرص عليها، فإن التفويت لها حرمان وتضييع نعمة. وقد قال الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا، نعمة الإسلام، فتضيع نعمة. حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في أصحابه مهاجرين وأنصار وسائر أصحابه. ولما سمع كلاما يخدش في الأخوة وربما سبب نفرا بعضهم لبعض، غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: المهاجر يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار. قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. والقرآن زاخر بأدلة الأخوة، من ذلك: فأصلحوا بين أخويكم إنما المؤمنون إخوة، وهكذا أدلة التعاون، وهذا أدلة كذلك أيضا محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم، كل أدلة التراحم هي من أدلة الأخوة، كل أدلة التواضع تهدف إلى الأخوة، حماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. انظر الزرع يخرج شطعه، يعني ما يكون بجوانبه، فاستغلظ أي قوي بذلك الشطع، فصار الصحابة هم الشطع للنبي صلى الله عليه وسلم، استغلظ أي قوية، فاستوى على سوقه لما أخرج شطعه، ولو كان مفرده الإنسان بغير شطع بغير ما يقويه ربما يضعف. قال: يعجب الزراع. وهكذا الزراع إذا رأوا هذا اللي يعني بجانب الزرع يعجبهم، هذا لما يكون الزرع قويا معروف ذلك، ليغيظ بهم الكفار، ما هو به فقط، بهم، فإغاظة الكفار تكون بالأخوة وبهذا الشط والقوة. وليس المقصود كفار الزراع على ما يقول بعض المفسرين، مو صحيح، بل إغاظة الكفار على ظاهرها ليغيظ بهم الكفار أعداء الإسلام. استدل بهذا الإمام مالك على كفر من اغتاظ من الصحابة وأبغضهم، هذه الآية استدل بها، قال: ليغيظ بهم الكفار، يغتاظ من الصحابة ويبغض الصحابة الكفار، أما المسلمون ما يبغضونهم. أعد السؤال.
1: يقول: إذا دعاك رجل حزبي وهو من بلدك وتعرفه، هل تجاب دعوته أم تترك؟
0: باختصار، أنك إن وجدت فرصة أنك تتخلص من هذه الدعوة تخلص، ابتعد عنها. هناك بعض الأشياء تكون ربما أنت في بلد واجتمع ناس والداعي عام وكذا، قد يحرج الإنسان في بعض الأشياء، يقع في إحراجات لو لم يجب ولا شيء من الضرر في الدعوة. فأجاب لأنهم ما يميزون، ما عندهم تمييز، قد لا يميز بين هذا وهذا، هذا قد ربما يحتاج إلى نظره، وإلا فالأصل اجتناب هذه الدعوات، دعوات المبتدعة لأضرارها. فإذا كان لا تجلس مجالس الزور فمجالس أهل البدع وأهل مجالس الزور اجتنب هذه الدعوات وهذه المجالس إن استطعت، وتستطيع إن شاء الله. إن حصل إحراج أو في مكان لا تدري ما حال أهله فوقعت عند ذلك، أو يخرج الإنسان دعوة ما يدري من دعاه، ما أدري لو واحد يقول تفضل عندنا ودعاه ما يدري، ففي مثل ذلك الحال وما يعرفه قد يعذر. وإلا فالأصل اجتناب دعوة الحزبيين وإجابتها للأدلة المذكورة ودعوة أهل البدع كلها، فذرهم وما يفترون.
1: جاء في الحديث عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، هل من حرس المركز يدخل تحت هذا الحديث؟
0: الحراسة في سبيل الله، ما كان كل عمل في سبيل الله أنت يشملك هذا، سواء كان في الرباط أو كان في حراسة، يعني حراسة خير، حراسة مكان صالحين أمثال ذلك، كل هذا يشمله، كل هذا يشمله. فقد كان الذين يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يصوم وبعضهم يخدم أصحابه، يخدم الناس، قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أي لخدمتهم ولقيامهم على إخوانهم، فذهبوا بالأجر وكانوا أفضل من الصائمين في هذا الجانب. هذا من فعل الخير، هذا من حراسة في سبيل الله، فإن سبيل الله واسع لا ليس منحصرا في الرباط وفي الجهاد. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأنصحك أن تستغل هذا الوقت، يعني ما تحرس فقط وتشغل. قد سمعت قبل ليال بعض الحراس وهم يراجعون قرآن غبطهم الله، بعضهم يراجع قرآن بصوت حسن غبطه، أنه ربما له زميل نشيط يحرس معه فما يبرق الفجر إلا وقد مضى في كتاب الله بكذا كذا جزء. وهذا كنا نعمله لما كنا نحرس بعض الأوقات، ربما في اليوم والليلة نختم، يعني في النهار مثلا إذا حرس يوم وليلة هذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ، ما يجد جهدا، ما يشعر بجهد بمشقة، ولا سيما بصوت هادئ دون أن ترفع صوتك وتزعج نفسك وتشد شق على نفسك، ولا يدري إلا وقد يعني هذا قرأ نصف هذا نصف وقد مضوا على القرآن أو على أكثره. فاستغلوا هذه الفرصة في المراجعة في الليل، ولا سيما مع وجود هذه الجوالات وكذا، إذا أشكلت آية فتح ونظر، لأنه قد يكون هناك في بعض الأوقات ما فيش، يعني في المصاحف ما فيش ضوء، لكن الجوال فيه ضوء، هذا يجمع بين الأجر وبين المراجعة والعلم، وما يضيع من الوقت، بل هذا وقت استغل في غاية الاستغلال، استغل ثوابا وأجرا وحسنات من جانب المراجعة وأجور تلاوة القرآن، ثوابا وأجر وحسنات من جانب الحراسة والنباهة واللف مثلا والدور هنا وهنا. ونحن أماكننا هذا ما معنا لا، يعني 20 في 20 الحراسة فين رايح أنت؟ ما في إلا هذا المربع، شيء يسير، فهو ما فيه مشقة، ثوابا وأجرا أيضا كذلك في مذاكرة العلم، يستفيد ثوابا وأجرا في السهر لله سبحانه وتعالى وعباده من عدة وجوه، حراسة الخير نعم، ثم المكان الذي له حراسة مهاب، مهاب، ويأتي بعض المجانين وبعض السكارى، الناس نايمون، بعض السكارى ربما يأتي سكران، يأتي مجنون، يأتي كذا، الناس نايم قد يزعجهم، قد يحصل مثلا في الليل يعني يتسرب غاز، يتسرب كذا، هذا أمر طيب أن يكون هناك حراسة. عمر بن الخطاب اتخذها في زمنه على بيوت الغزاة، هو بنفسه كان يحرس، هو بنفسه، تعرفون قصته مع تلك المرأة التي يا أمة الله ما أراك إلا امرأة سوء، ابنها يبكي، ثم قال يا أمة الله فأوقظها هو من معه، ثم مضى قليلا ثم سمع الولد يبكي، قال يا أمة الله، كرر ثلاث، ما قال ما أراك إلا امرأة سوء، أي الولد يبكي الليل كله، قالت يا عبد الله إن يفطمه، إن عمر لا يفرض إلا لمن فطم، يعني لا يعطي إعانة إلا لمن فطم، فأنا أفطمه أعوده الفطام. فأصبح عمر بن الخطاب يصلي الفجر ويبكي، أن صبيا يبكي الليل كله، الليل كله مذكور القصة، وعادل عمر معروف بهذا سواء ثبتت أو لم تثبت، أن صبيا يبكي من أجل أن عمر ما أعطاه وأنها تفطمه أمه من أجل أن يحصل، ثم أمر وأصدر أمرا في المدينة وغيرها أن كل مولود يفرض له، كل مولود يعطى مساعدة. نعم، إنما الشاهد أنه كذلك، أنه كان حارس ويسمع ذاك الولد يبكي، ذا الصبي يبكي فيوقظ أمه. الحراسة فيها خير كثير، طوبى لعبد كما قبل، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. هذا طوبى، وطوبى يطلق على يعني على الثناء، وقد يكون مراد بهذه الجنة، طوبى لهم وحسن مآب.
1: يقول السائل: ما هي حقيقة المستقبل، وهل هذا المستقبل الذي يسعى إليه الناس حقيقي؟
0: حقيقة المستقبل عرفها أنبياء الله ورسول الله والصالحون، وهي الجنة. يعني من كلام النووي رحمه الله في مقدمة رياض الصالحين يقول: إن لله عبادا فطناء طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطناء جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. يعني معناها أنه ماضي سابح في هذه السفن إلى أن يعني فقط مار فيها ماضي، إنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الدنيا: كراكب استظل ثم ترك راح وتركها. المستقبل الحقيقي الجنة، هذا الذي يسعى إليه، الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي دعا إليه ربنا ونبينا، والقرآن زاخر بذلك والسنة زاخرة بذلك. من حرم هذا المستقبل حرم غيره، حتى الدنيا يحرمها ما تكون في صالحه. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فماذا يغني عنه ماله إذا تردى؟ خسر دنياه وأخرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لها مرات حمالة الحطب، يؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الجنة، يصبغ في النار أو يغمس في الجنة، يغمس في الجنة غمسة ينسى كل ما مضى. هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ يقول: ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. والعكس من ذلك، ويؤتى بأشد الناس أو بأكثر الناس نعيما من أهل النار، من كان في الدنيا منعما. قال: يصبغ أو يغمس في النار غمسة. قال: هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ قل: ما رأيت خيرا قط، ما رأينا نعيم قط. أي مستقبل هذا؟ أهل النار أهل ينسون، في يظن بعضهم ما لبث إلا ساعة، يقسم بعضهم ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يعفكون. مستقبل ينساه بلحظات العقاب، ينسى جميع ما مضى. واختلفوا، منهم من يقول ما لبثوا غير ساعة، وهكذا ما لبثتم إلا يوما، وعدة أقوال لهم كلهم نسوا أعمارهم، أنسوا الله فأنساهم أنفسهم. فيبقى ذلك: ها أمقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا. هذا هو المستقبل الذي قدمه بما أسلفتم في الأيام الخالية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد،
0: هذا من أجل ماذا يريد الرجوع؟ لعل يعمل صالحًا فيما تركت، يعمل لمستقبله. وربما كان في الدنيا مليئًا بالمال والدنيا بيديه، ولكن هذا المستقبل فاته. إذا مات الإنسان قطع عمل الإنسان صدقة جارية علم انتفع بها والإنسان يدعو له. قال عليه الصلاة والسلام: اتبعوا ابن آدم ثلاث، يرجع اثنتان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله يبقى عمله. هذا الباقي ما عندكم ينفد ما عند الله باق. خذل كثير من الناس فاعتبر المستقبل هو هذا اللعاء من الدنيا اللي يأكل ويشرب مثل الحيوانات، والذين كفروا تمتعون ويأكلون كما تأكل أنعام النار مثوى لهم، اعتبروا هذا هو المستقبل ونسوا المستقبل الحق. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر من فعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والله المستعان، هذه غفلة عن التقديم للآخرة. كل الأدلة على هذا. نعم.
1: يقول السائل: رجل يريد أن يحج لكن عليه دين لبعض أهله وهم سيصبرون عليه، فهل يقدم الحج أو قضاء الدين علما بأنه لم يسبق له أن حج حجة الإسلام؟
0: سعي الناس إلا من رحم الله إلى المستقبل ضياع المستقبل، والله ضياعه، فتجده يسعى للمستقبل على حساب دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا يمسي كافرا، يمسي مؤمنا يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا العرض هو يظنه المستقبل، هو الذي يعني أسس به مستقبل الزعل، خاسر المستقبل، باع دينه. والله يا أخوان لما تقرأ يبيع دينه أنه يكشعر الجسم، يعني كان يبيع دينه، وبماذا يبيعه؟ يبيعه بعرض من الدنيا، كلمة تصغيرية تحقيرية، عرض. الجواب على السؤال الذي يليه: حجة الإسلام إن تيسرت لك وعليك دين فيه سعة يصبر عليك أهل الدين فبادر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال: أكل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم، دعوني ما تركتكم، ما نهيتكم اجتنبوه ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وحجة النافلة قدم الدين، قدم الدين، نفس المؤمن معلقة بدينه، إلا الدين فإن جبريل أخبرني بذلك آنفا: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، فقد تموت مديون للناس وتحبس، ولو كنت شهيدا قد تحبس حتى يؤخذ من دائما يعني من حسناتك للمديون. من قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحة من شاة القرنة. والحقوق تشمل الديون، وقال: يؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، ولقوله: وأخذ مال هذا، شامل لأخذ ماله وبقي عنده ولو دينا. أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من يأتي بصلاة وصيام وزكاة، أعمال عظيمة، يأتي وقد يعني شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى صاحب الدين صاحب المال يبطش من حسناته بقدر ما له، وهذا يأخذ وهذا يأخذ، إن بقي له من حسنات وإلا أخذوا من سيئاته من فوقه، طرحت عليه وإلى النار ثم طرح في النار. حقوق الناس خطيرة، قدم، أنت في عافية ولو لم تتطوع بالحج، ولو لم تتطوع يعني بالمندوب من صيام وعليك دين من رمضان، ولو لم تتطوع بالصدقة وعليك زكاة، قدم الواجبات من الفقه، تقديم الواجبات وقضاء الدين واجب، واجب عند حلول أجله وواجب عند القدرة على أدائه، مطل الغني ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تصير ظالم. وفي الحديث الآخر: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، تعرض نفسك أن يتكلم في عرضك وأن تعاقب بالسجن وما إلى ذلك، هب أنك في سعة، جعلوك في سعة ولك سعة أن تقضي الدين، ثم ما طلت أو تساهلت وذهبت تحج حجة حاجة تطوع فلم يتيسر لك بعد ذلك دين، تعرض نفسك لهذه

0: تفضيل النوافل بعضها على بعض والفرائض بعضها على بعض، وأن الناس في فضل يتفاضلون على تحري الأفضل، ولكل درجات معينهم درجات عند الله. ما السبب بتحري الأعمال الفاضلة؟ يا رسول الله أي الأعمال أفضل، أي الأعمال أبر، أي الأعمال هكذا. الواجب قدمه لا سيما في سعة لأنه واجب وركن أركان الإسلام، وكثير من الصحابة حجوا مديونين. الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يقول 100,000، والله أعلم ما هناك ما يثبت، يعني حتى يثبت تحديد 100 بـ10 فيه خلاف، لكن عدد كثير عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم عن شماله ومن أمامه لا يحصيهم ديوان، كما في حديث كعب بن مالك، حديث جابر أعني حديث جابر. فإذن ما كان كلهم ليسوا مديونين، حجوا عليهم ديون فيها سعة. أما إذا الدين مطالب به ولو كانت الفريضة فمعناه كما كالذي ما عنده شيء ما هو مستطيع. ولا الناس حجوا البيت من استطاع إلى سبيله، ومن عليه دين بمقدار ما يحج به كالذي ما عنده شيء. عد الدين للناس الذي طالبوك وأحرجوك به وترك حتى يكون لك سعة وتحج، زائدا عن قوتك وأهلك وحاجتك وحاجة أهلك الضرورية اللازمة، هناك يلزمك الحج. فالمديون بما يعني بما يسعه الحج، وهو مخير بين الحج به أو قضاء الدين المطالب به قدم الدين. وعنده مال لكن الناس ما طالبوه يمكن أن يحج ويعدي لهم بعد ذلك، يقدم الدين، يقدم الحج الفريضة، وفي النافلة يقدم أداء الدين على الإطلاق، حج النافلة. نعم.
1: يقول السائل: بعض الناس يتساهلون بالتصوير فيصورون الجسد دون الرأس، يصورونه للذكرى، فما حكم ذلك؟
0: كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يرتع فيه، دع هذا، يعني تصوير هذه وتصوير هذه، وبعضهم يغطي على الرأس وصور الجثة، وهذا التصويرات هذه ما عليك، ذات الأرواح لا تصورها، صور الشجر وما لا رأس فيه لك هذا، وأما ذوات الأرواح لا تصورها سواء كان من الإنسان أو غيره، للنهي عن ذلك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حبابنا احضروا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء
5: الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة، أيها الأبناء، نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الليلة المباركة أن نزوركم في هذا المركز العامر وفي هذا الصرح الشامخ، وفي هذه القلعة التي هي من قلاع أهل السنة والجماعة، زيارة في الله سبحانه وتعالى لشيخكم ولطلابه ولأهل هذه البلاد أجمع. هذه نعمة من الله جل وعلا بها علينا. يا معاشر أهل السنة، هذه الزيارات وهذه اللقاءات وهذه الاجتماعات المباركة، يأتي الزائر لا يريد قليلا ولا كثيرا، وإنما هي زيارة في الله ومن أجل الله، تناصح، توجيهات، مواعظ، حث على الخير، على العلم، على السنة، على الجهاد في سبيل الله لجهاد الرافضة الزنادقة، خير والله في نعمة لا تقوم لها الدنيا، لا تقوم لها الدنيا. لو يعلم الملوك كما قال بعض السلف وبعض المحدثين، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من هذا الخير والاطمئنان والقرآن، ونتقلب في حديث رسول الله صباحا ومساء ليلا ونهارا، نتعلم التوحيد، نتعلم العقيدة، نتعلم الأخلاق، نتعلم فضائل الأعمال، نتعلم أحكام الدين، أحكام الإسلام، نعمة عظيمة. لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليها بالسيوف، لجالدونا عليها بالسيوف. ونصيحة والله، نحرص على الخير، نحرص على هذه المراكز ومجامع ومساجد أهل السنة، ونحافظ على هذا الخير بأنفسنا، بأموالنا، بقلوبنا، بما نستطيع، بما نستطيع. هذا نصر للدين، هذا نصر للسنة، هذا نصر للخير. نعم أيها الناس، كانت بعض البلاد اليمنية تعج بالصوفية، تعج بالبدع، مساجد عندنا في عدن تعج بالموالد والبدع والخرافات والشركيات والضلالات، فأصبحت قلاع للسنة، قلاع للتوحيد، قلاع للعلم، للخير. نعمة والله، يفرح الشخص، يفرح الشخص بهذا. نحافظ عليه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، بكلامنا، بنصحنا، بأموالنا، بأنفسنا، برجالنا، بنسائنا، بأبنائنا، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أنتم في خير والله، في خير يا أيها الإخوة، يا أهل هذا المركز المبارك، في خير. قرآن وعلم وتعليم ودعوة وجهاد، تطبيق، تطبيق لما نتعلمه. نحن لسنا دراويش ولسنا صوفية، نعم نتعلم ونعمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، نتعلم ونتفقه في الدين ونطبق. صاح صيحة الجهاد، قلنا الله أكبر، توكلنا على الله. أي شيء، دعوة، مناطق إلى التوحيد، إلى السنة، إلى التحذير من الشرك، نعمل. وهذا من بركة العلم والله، من بركة العلم. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. نعم، إذا لم تعمل بعلمك، ما تحفظه، ما تتعلمه، ما تتفقه، لا خير فيك. نحن ما نتعلم يا إخوة فقط لنجادل به أو نتكبر أو نتعالى، نتعلم أول نصلح أنفسنا، نصلح أنفسنا وقلوبنا أول شيء، ثم ندعو غيرنا ونطبق ما تعلمناه وما حفظناه وما استفدناه. وإلا لو تحفظ ما تحفظ، تحفظ ما تحفظ، ولو تحفظ الأمهات وأنت ما تطبق، ما تطبق ما عملت به، لا خير فيك، لا خير فيك. طالب العلم أول الناس، أول الناس قدوة في المعاملات، في الأخلاق، في السنة، في القدوة، في الجهاد في سبيل الله، في يضرب به المثل، لأنه متعلم، أنه حافظ، حفظ القرآن، حفظ الحديث، حفظ الخير. أول الناس، إياك أن تكون طالب علم وأنت سيء الأخلاق، طالب علم وأنت تخذل عن الجهاد، طالب علم وأنت تتقاعس في الخير، لا عندك أعمال صالحة، لا قيام ليل، لا صيام، لا نوافل، لا طاعات، لا قربات، لا صلاة ضحى، لا لا إلى غير ذلك، ما ينفعك، ما ينفعك هذا العلم. بركة العلم تتعلم وتعمل به، تعمل به، تطبق. يا أخواني كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ توحيد وعقيدة وأخلاق ومعاملات وسنة ودعوة، وبالأسواق من يأويني حتى أبلغ كلام ربي. وكان في أول الأمر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مستضعفين في قتال الكفار والمشركين. ثم بعد ذلك لما هاجر إلى المدينة وحصل الخير وحصل الإقبال وأسلم كثير من الناس ومن قبائل العرب، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. دعوة، توحيد، عقيدة، جهاد. انظروا إلى غزوة، إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، 24 غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، كسرت رباعيته يوم أحد، شج راسه، حصل له ما حصل من البلاء، من البلاء، قتل أصحابه، كم حاول الكفار والمشركين في قتله، والمنافقين واليهود والنصارى. نعم، هذه دعوته النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن كذلك إذا لم نقم بما أوجب الله علينا يا إخواني، بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا، نعم، ونطبق ما تعلمنا، كتاب البخاري، كتاب الجهاد، مسلم، الأمهات، المسانيد، المعاجم، هؤلاء هم قدوتنا وهم أئمتنا، فضائل الجهاد، فضل الجهاد، أحكام الجهاد إلى غير ذلك. كيف هذا نحفظه بس وخلاص، وإلا نطبق ما نفعل؟ يا أخواني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم من حديث أبي هريرة: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. أتحب أن تموت على نفاق وأنت سني سلفي؟ تموت على نفاق، تموت على تخاذل، تموت على ماذا؟ تخذيل، كالمنافقين قاتلهم الله الذين كانوا يخذلون في عهد رسول الله: لا تنفروا في الحر، وهؤلاء لا نستطيع قتالهم. ولا اقرأ في سورة التوبة: يحلفون بالله، يحلفون بالله، وهكذا آيات كثيرة. ولذلك سورة التوبة تسمى بسورة الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين الذين كانوا يخذلون. ما أكثر الناس الآن تجد عندهم هذا، نفس النفاق، نفس أهل النفاق الأولين. لا يا إخواني، نحن والله إذا لم نقم بديننا حق قيام ننصر هذا الدين. علم، العلم في مقدمة، العلم جهاد. تعرف عقائد الرافضة الاثنى عشرية، تعرف العقائد الكفرية، العقائد الباطلة. يا إخواني الرافضة، انظروا في المناطق الشمالية يعلمون الأطفال العقيدة من منذ نعومة أظفارهم، يلقنوهم، كم سمعنا من مقاطع، يلقنوهم العقيدة الاثنى عشرية من صغرهم، ملازم، ذواكر، دعم، دورات، إلى غير ذلك. أين أنتم يا أهل السنة؟ أهل السنة كثير بفضل الله، كثير أهل السنة، ولكن والله نخشى أن ينطبق علينا ما جاء في حديث في مسند الإمام أحمد وأبي داود أو الترمذي من حديث ثوبان قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. أي وربي يا إخواني، اليهود، النصارى، الشيوعيين، المجرمين، الكفرة، الفجرة، الرافضة، الصوفية، تكالب على السنة يا أخوان. الخير الذي في اليمن أقلق الكفرة، أقلق الكفرة حتى في أمريكا يقول أحد زعمائهم، وفي فرنسا، وهذا أمر أكيد: حدوا الدعوة من اليمن، حاربوا الدعوة في اليمن، نرى اليمن فيها انتشار، بل إلى قعر بلادهم، إلى قعر بلادهم. منين تعلمت؟ قال في اليمن. منين؟ في دماج. منين؟ في المركز الفلاني في اليمن. جن جنونهم يا إخواني. أعداء الإسلام يسعون ليل ونهار عبر المنظمات، لا كثرها الله ولا بارك الله فيها، عبر الأموال، الدولارات والأموال الطائلة ينفقون ليل ونهار. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، إنفاق أموال ملايين، يصدوا، يفسدوا الناس، فتحوا النوادي، فتحوا الشاليهات، فتحوا المراقص، هذه الذي تهج المخدرات والحبوب والحشيش والأفيون في عدن وما حولها، أطنان، أطنان يا إخواني، قاطرات، دينات أحيانا تمسك. من أين هذا؟ ليصدوا عن سبيل الله، يفسدوا الشباب، يفسدوا الناس، يفسدوا الفتيات، موديلات، تبرجات، عباءات عارية، لباس عاري، حرب، حرب يا إخواني، حرب شديد. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما يرضوا عنا، لن يرضوا عنا، لا اليهود ولا النصارى. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر. ساعدون الرافضة، ساعدون الصوفية في مجال العقيدة، يمكنون لهذه الفرق الذي تفسد الدين وتحلق الدين، الصوفية وأهل البدع والضلالات والرافضة والتحزبات وغير ذلك، لأنهم يعلمون أن هؤلاء يطعنون في الإسلام ويطعنون في الدين، فيدعمونهم حسيا ومعنويا، يمكنون لهم في كثير من البلدان، المساجد، المراكز الضخمة إلى غير ذلك. أعوذ بالله، حرب. كنت في مصر، المساجد بداريم، دهاليز معروجة، معطفة، ما يعرف أنه مسجد. ذات مرة خطبت في مسجد واتصل لأخوان العنوان، والله هم حول المسجد وما عرفوا المسجد، رجعوا صلوا في أطراف مسجد. قلنا: ذاك الذي وقفتم عنده، ذاك النزول هو المسجد، انزل لا تحت، والكنائس من سع هذا سع مسجدي، رأيت كنائس مسجدي، تعرفون الجامع الكبير، وحراسات وأطقم وسلحة و إلى غير ذلك. إيش هذا؟ حرب للدين، حرب للإسلام، حرب للإسلام. اصحوا يا أهل السنة، اصحوا يا رجال، اصحوا يا طلاب العلم، دافعوا على الدين. هذا الدين ما وصل إلينا بفرش الفرش والورود والراحات والترفه، لا والله، قطعت رؤوس، قرحت جماجم. نبيكم كسرت رباعيته، شج راسه، أدمي في غزوة أحد، سقط عليه الصلاة والسلام، وكان يضعون ذلك الرماد حتى يقف عليه الصلاة والسلام وهو نبي، ولو طلب من الله ما طلب ليرينا يا إخواني أن الدين هذا مبتلى، الدين ابتلاء. يقول الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. يا أخوان هذا قرآن يخاطبنا. يا أخي خلي عندك شعور لكتاب الله وللقرآن. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، ماذا؟ مستهم البأساء، فقر والضراء، ابتلاءات عظيمة. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا زلزال شديد، يوم الأحزاب، يوم الخندق. يا إخواني تكالب الأعداء، مشركون، منافقون، يهود من داخل المدينة ومن خارج المدينة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزلوا زلزال شديدا. خرج النبي يحفر الخندق مع أصحابه والحجر معصوب على بطنه عليه الصلاة والسلام. رآه أبو طلحة قال: والله ما بي صبر، رأيت النبي في برد شديد وفي جوع شديد. ربط الحجر، لماذا يربطون الحجار؟ حتى تضم المعدة وكأنها فيها الطعام. اليوم نحن نأكل لهنا وبعدين ندور علاج يهضم. أستغفر الله، نستغفر الله، نخشى والله أن الله يستدرجنا. يا أخوان جاء في الترمذي صححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي الرجل وينعم عليه، يعطي ما يحب من الدنيا وهو قائم على معاصيه، فإنما هو استدراج من رب العالمين. انتبه، لا تقول الله ينعم علي، الله راضي عني، لا، ربما يستدرجنا الله سبحانه وتعالى. هذا الصحابي الذي قربت إليه عبد الرحمن بن عوف وكان صائم، والحديث في الصحيح صائم، قربت إليه شاة مصلية مشوية، قام بكى وقام

رضي الله عجلت لنا ونحن نتنعم ونتنعم ونخشى أن هذا استدراج، كما قال الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا الدين يا إخواني ما وصل إلينا إلا بعد عناء شديد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، هذا أبو طلحة رضي الله تعالى عنه جاهد مع النبي غزوات، كان راميا شديدا، ولما قال النبي يوم أحد من قتل قتيلا فله سلبة، قتل 14 رجلا بالرمي، وكان إذا رمى وتكسرت من النبل عدة أنبال في يد أبي طلحة وهو يرمي، وكان النبي يشرف يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تشرف، خشية أن يصيبك سهم من القوم، نحري دون نحرك، مترس للنبي صلى الله عليه وسلم، مترس للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات يقول نحري دون نحرك يا رسول الله لا تشرف على القوم خشية أن يصيبك. جاهد مع النبي الغزوات، جاهد مع أبي بكر حتى مات، جاهد مع عمر حتى مات. فلما كبر، والأثر صحيح، لما كبر أصبح من الذين قد عذرهم الله، قرأ في سورة التوبة، كان يقرأ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. قال يا أبنائي أرى ربي يستنفرني خفيفا وثقيلا، جهزوني للجهاد. يا أباه جاءت، قالوا له أولاده شباب، جاءت مع رسول الله حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، نحن نجاهد عنك. قال لا، جهزوني أرى ربي يستنفرني. يا أخوان كانت قلوب حية، كم نسمع آيات، كم نسمع حديث، كم، وكأننا يخاطب أمة غائبة، نسأل الله السلامة، وكأننا يعني نخاطب أمة غائبة. هذه الآية ليس كم من الناس، هذا الحديث ما هو عليه، على ناس، على أهل الدنيا، نتكلم على الدنيا نقول ذا على أهل الدنيا. طيب وأنت يا أخي استشعر للكلام الله وكلام رسوله، اتهم نفسك أنت أول، كن أنت أول المقصر. أي آية أي حديث قل هذه تعنيني أنا أول المقصر، أنا الأول، هنا ستعالج نفسك. لكن هكذا يجيك الشيطان، تعالى خير، أنت مستقيم، أنت حفظت القرآن، أنت، كله نفخ من الشيطان والعياذ بالله حتى يصدك. آيات الجهاد يقول لا يا أخي قد في غيرنا ونحن كذا، لا، كلنا مخاطبون. هذا القرآن نزل يا أخوان، كان الصحابة يعيشون به حياة، يقرؤونه يتلذذون به يطبقونه يقفون عند آياته عند حدوده. يا أخوان القرآن ليس سرد آيات وأحاديث، وأقصد آيات وأجزاء ومصاحف، لا، خير فينا والله إذا لم نتدبر كلام الله. الله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله جل وعلا يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل يا أخوان أصم يشم، منذ أن خلق الله السماوات والأرض لا يتزحزح وتدفي الأرض، ومع ذلك يقول الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من إيش؟ من خشية الله، من خشية

0: خشية الله، هل قلوبنا أشد من الجبال؟ هل قلوبنا أشد من الأحجار؟ الله يقول عن الأحجار: وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط. من إيش؟ من خشية الله. يا أخواني، من في السماوات والأرض يخافون الله ويسبحون الله ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها؟ الجبال تسجد، البحار والشمس والقمر يسجدان، يسبح لله. من في السماوات، ما في السماوات وما في الأرض، الجبال، البحار، الأراضي، الجمادات تسبح لله وتخشى الله وتخاف الله وتتأثر بكلام الله. ونحن أصحاب القلوب يا أخوان، إن ذهبت قلوبنا، إن ذهبت عقولنا. يا أخواني، في الصحيح الرسول كان يخطب ويتكئ على جذع شجرة في المسجد قبل أن يصنع له المنبر، قبل أن يصنع له المنبر، فجاءت امرأة: ألا أصنع لك منبرا تقوم عليه حتى يراك الناس؟ ومعها غلام نجار، فصنعت للنبي المنبر، فصعد المنبر وخطب. فلما خطب ذلك الجذع الجماد يا أخواني، حن وخشع وبكى، حن وصاح، قال أنس: حتى أبكى من في المسجد. يا أخوان، جذع جماد خشع لله وبكى لما كان يسمع، وبكى لفراق رسول الله، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه وجعل يئن ويسكت قليلا قليلا كما يسكت الصبي عند بكائه. جذع يا أخوان، جماد جماد. وفي الصحيحين لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل أحد اهتز وارتجف ذلك الجبل، أثبت أحد. فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. وقال النبي في جبل أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه. يحب الرسول جماد، يحب الرسول. أين نحن من حب رسول الله؟ أين نحن من اتباع رسول الله؟ أين نحن من قول النبي كما في حجة الوداع؟ قال: وأنتم تساءلون عني فماذا أنتم قائلون؟ أين نحن من قوله؟ قال عليه الصلاة والسلام: تسأل في قبرك عن هذا النبي الذي بعث. أين نحن من قول الله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ يا أخوان، اتباع الرسول ما هو كلام. هل أنت متبع الرسول؟ ائتمرت بأمره؟ أثبت أحد. هذا جبل يحبنا ونحبه. كان بعض المحدثين إذا قرأ هذا الحديث بكى وخشع، يقول: يا أيها الناس، جبل جماد يحب النبي صلى الله عليه وسلم. أولسنا نحن أحق، أولسنا نحن أحق من أن نحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وجاء في مسند الإمام أحمد وصحه شيخنا مقبل من حديث أنس. اسمعوا إلى هذه الأحاديث العظيمة، حديث تهز المشاعر، تهز القلوب. جاءت الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، إنه كان لنا جمل نسني عليه، نسحب الماء عليه، وإنه استعصى علينا في العمل وأصبح وحشا كالكلب الكلب، لم يقم في عمله. فذهب معهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى هذا الحائط قالت الأنصار: يا رسول الله، إنا نخاف عليك صولته، نخاف، أصبح وحش، فنخشى أن يؤذيك. يا رسول الله، قال: لا بأس بذلك. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ورأى الجمل، رسول الله صلى الله عليه وسلم خر ساجدا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. جماد يا أخواني، عرف حق النبي صلى الله عليه وسلم، الأحجار الأشجار الجمال الجماد، عرفوا حق النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء خر ساجد بين النبي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت الأنصار: يا رسول الله، بهيمة بهيمة تسجد لك؟ أولسنا نحن أحق بالسجود؟ أولسنا نحن أحق بالسجود لك؟ قال: إنه لا ينبغي أن يسجد أحد لأحد، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. وقامه أذل ذليل، والجمل شكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما يتعبون هذا الأنصار، شكى وبكى لرسول الله. أقامه أذل ذليل إلى عمله، وقال: اتقوا الله في هذه البهائم. وأوصى هؤلاء الأنصار ألا يتعبوه في عمله جمل. وذكر شيخنا مقبل في الجامع الصحيح أو في كتابه دلائل النبوة في الحج، وهو ينحر بعض البدنات لله قربة، فجاءت 5 بدنات من النوق، فجعلنا يزدلفنا أيتهن ينحرها أولا النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون أنتم الجمال، نحن ذهبنا إلى المناحر، إذا رأى الذبح والنحر يستعصي، والله رأيت ذات مرة وأنا في المنحر ولا 10 تكارنا من ذلك، ما شاء الله يسحبون جملا سحب، هذا من يده وهذا من رجله وهذا من رأسه وهذا من ذيله وهذا من بطنه، يسحبون ما استطاعوا. الجمال إذا رأت النحر تستصعب، والنبي في المنحر. فجعلت هذه البدنات 5 كل وحدة يزدلفن تستبق أيتهن ينحرهن النبي صلى الله عليه وسلم. عرف حقه الحجر والشجر والجمادات وغير ذلك. ونحن نسأل الله السلامة، ونسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. إن جينا في باب آيات الجنة والنار قلوبنا قاسية، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجر الذي سد الغار جاء في بعض الروايات: فسقط حجر مما يهبط من خشية الله وسد على أولئك الثلاثة الغار. هذا أبو طلحة يا إخواني قال: جهزوني، رجل معذور، فجهزوا أولاده، جهزوا وركب في سفينة من أجل يذهب إلى الجهاد، في سفينة في البحر، فمات وهو في السفينة. أبو طلحة رضي الله عنه مات وهو في السفينة. قال الراوي: والله ما وجدنا له جزيرة إلا بعد 7 أيام بعد ما مات، ما وجدوا جزيرة يقبروه، ولم يتغير شيء. كرامة من الله، كرامة من الله. وهذا جعفر بن أبي طالب، هذه لعلها تحيي لنا قلوب، هذه آثار الصحابة والرجال، أولئك آبائي فجيني بمثلهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. جعفر بن أبي طالب كان أحد الأمراء في غزوة مؤتة، والحديث صحيح، وكانت تسمى بجيش الأمراء، إن قتل فلان ففلان وإن قتل فلان ففلان. قال النبي: إن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، قتل زيد، فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب باليمين، قاتل قتال شديد، قطعت يده اليمنى، خلاص الخارج إسعاف، معذور، أخذها باليسرى، قاتل. ما في عندهم، الناس يبحثون عن الجنة، يبحثون عن الشهادة، أخذها باليسرى، قاتل قتال شديد، قطعت يده اليسرى. الرجل معذور، ما احتضن الراية، احتضنها حضن، وقاتل رضي الله تعالى عنه وبأبسل بس قاتل قتال شديد حتى قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدله الله بجناحين في الجنة يطير بهما مع الملائكة. يا لها من كرامة، يا لها من كرامة. هذا عمرو بن الجموح، وقصته في سنن أبي داود بإسناد صحيح. كان من سادات الأنصار، أعرج يجاهد، حتى عبد الله بن أمي مكتوم جاء يستأذن النبي وهو أعمى يريد الجهاد، حتى نزلت الآية: ليس على الأعمى حرج ولا على العرج. وهذا عمرو بن الجموح يقول: يا رسول الله، في عرجة، يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت وقتلت في سبيل الله أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ قال: نعم. فقام وقاتل وأبلى بلاء شديد فقتل. فرآه النبي في القتلى، رآه عليه الصلاة والسلام في القتلى، قال: لكأني أنظر إليه وهو يمشي بها صحيحة في الجنة، وهو يمشي بها صحيحة في الجنة. الله أكبر. وهذا غسيل الملائكة حنظلة، سمع صيحة الجهاد، وكان عروس وكان مع أهله، ما قال: أنا عروس، أنا عادنا تزوجت، شبابنا اليوم إخواننا يتزوج، مالك، أينك الدرس؟ قال: عريس، شهر البصل. الله المستعان، مالك يا أخي؟ إنسان يتزوج يزداد علم وخير، ماذا جاء أنا من أعداء الإسلام شهر العسل أو شهر البصل؟ الله المستعان. تزوج، سمع صيحة الجهاد، قام من فوق أهله وخرج حنظل غسيل ماء، وقاتل حتى قتل. قال النبي: إن صاحبكم تغسله الملائكة. خرج جنب، سألوا صاحبته زوجته، قالت: نعم. قام جنبا ولم يغتسل، ما في وقت يغتسل، صاح صيحة الجهاد، هبوا ولبوا وقاموا. نعم، نصرة للدين ونصرة للحق. هذا أنس بن النضر، وحديثه وقصته في البخاري. خال أنس غاب عن مشهد بدر أول قتال، ثم قال: لئن أبقاني الله مشهدا آخر لأرين الله ما أصنع. فجاء يوم أحد، قام يوم أحد، وبعد ذلك رأى انكشاف المسلمين ما حصل لهم من الهزيمة. قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء الكفار، وأعتذر لك مما صنع هؤلاء المسلمون. تقدم. أين؟ قال له سعد: أين يا نضر، يا أنس؟ قال: الجنة، إني أجد ريحها دون أحد، إني أجد ريحها دون أحد. الله أكبر يا أخوان، حياة أجد ريحها دون أحد. قال: والله هذا سعد، والله ما أستطيع أن أصنع ما فعل. أبلى بلاء شديد وقاتل قتالا شديد حتى قتل في سبيل الله، قتل في سبيل الله، ووجدوا ومثل به المشركون كما يفعل الرافضة، قاتلهم الله، يمثلون بإخواننا ويصبون على وجوههم الأسيت والأشياء، نعم، لما يرون في الشهداء من نور ومن تلألؤ وغير ذلك، فيفعلون هذا. قال: ومثل به المشركون، وجدنا به 84، ما بين ضرب بسيف وطعن برمح ورمي بسهم، ما عرفه أحد، حتى عرفت أخته ببنانه، بأطراف أصابعه، ما عرفه أحد. قال أنس: كنا نرى نزلت في هذه الآية وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله أكبر. وطلحة الذي ذكرته آنفا قال عبد الله بن عمر في البخاري قال: كنت في هذه الغزوة غزوة مؤتة لما قتل جعفر، أقصد جعفر بن أبي طالب، قال: فوجدناه في 94 ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو بسام أو رمية بسام، 94. قال عبد الله بن عمر: والله ما فيها شيء في دبره. أمام مقدام شجاعة قتال ليس منها شيء في الخلف. الله أكبر. وهذا عمير بن الحمام، قصته في صحيح مسلم، لما كان يوم بدر قال النبي: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن هنيئا هنيئا لمن وفقه. قال: ما عملك يا عمير على قولك بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا أن أكون أرجو أن أكون من أهلها. قال له النبي: أنت من أهلها. أخرج من جعبته قرنه تمرات يأكلها. قال: والله إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات. نعم، حياة طويلة يكمل هذه الذي في يده تمرات. فألقى تلك التمرات ودخل وجاهد وقاتل وبلى بلاء شديدا حتى قتل. الله أكبر. وهذا جليبيب، قصته في صحيح الإمام مسلم، بعد أن غزا النبي إحدى الغزوات يقول لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلان وفلان. مرة ثانية: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلان وفلان. مرة ثالثة: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلان وفلان. قال: لكني أفقد جليبيبا. فبحثوا عنه فوجدوه بين 7 من المشركين، قتل 7 ثم قتل رضي الله تعالى عنه. قال الرسول لما رآه: قتل 7 فقتلوه، هذا مني وأنا من، مرتين: هذا مني وأنا من. وأخذه النبي بساعديه، كرامة لهذا الصحابي. هذا جليبيب كان ذميم الخلقة، ولما أمره يتزوج إلى بيت أناس قال: لكني تجدني كاسدا. قال: لا، بل أنت عند الله أعظم من ذلك. نعم. فوضعه في الرسول عليه على ساعديه ووضعه في قبره رضي الله تعالى عنه. وكم من قصص يا إخواني، وكم من مواقف مشرفة لأولئك الرجال وأولئك الأصحاب ومن بعدهم حتى في هذا الزمن، من إخواننا المجاهدين، من إخواننا الشهداء، منهم من يموت ويكبر. وذاك الصحابي عمران ابن ملحان لما طعن وغدروا به وكان من القراء، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلموا بعض أحياء العرب، فغدروا بهم وطعنوا بالرمح من ظهره حتى انفذ من أمامه، مسح الدم على وجهه. إيش قال؟ مسح الدم. قال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. هذا القراء 70، حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يعملون بالنهار ويتصدقون ويعفون أنفسهم ويقومون بالليل، فغدروا بهم. قال: فزت ورب الكعبة. كم من إخواننا يقتل يخر ساجد لله، كم من إخواننا أصبعه توحيد، كم من إخواننا يكبر. وأعرف أخا حق المعرفة في كتاف، والله قتل وهو يقرأ سورة التوبة، وهو من حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وسمعوه من بجانبه. نعم، وكم من قصص، كم يا إخواني. فالله الله بالثبات يا إخواني، الله الله بالقيام بما أوجب الله علينا بما نستطيع. هذا الحوثي الرافضي سيهلك الحرث والنسل، ما سيتوقف. اقرأوا التاريخ، يريد أن يوسع. هؤلاء الرافضة هم الذين يسروا الأمر للتتار وقتل آلاف المسلمين، هم الذين يسروا للشيوعيين، للإمريكان، لليهود، للنصارى، للمنافقين. وهكذا الآن أعداء الإسلام يريدون الحوثي أن يمسك اليمن، وبمساعدات وبمغايضات وبمعاهدات وكلام فارغ وصالح له قرود كما يقال. نعم، انتبهوا، إذا لم نقم نحن أهل السنة ومن معنا من المحبين للسنة والحق والجهاد، والله لا خير فينا. لا عاد ننتظر من مجلس الخوف، ولا من مجلس الأمم، ولا من اليهودي، ولا من النصراني. هؤلاء يريدون القضاء، يريدوا يحدوا السنة والإسلام، ولكن كما قال الله: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. نعم، نحن واثقون بالله، واثقون بالله. الله ناصر دينه، الله مؤيد دينه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أبشروا يا أهل الإيمان، أبشروا يا أهل التوحيد، أبشروا يا أهل التقوى، أبشروا يا أهل العقيدة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. حتى إذا استيأس الرسل وظلوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نحن واثقون بالله، واثقون، ولكن الله يبتلينا بسبب تخاذلنا، بسبب تقاعسنا، بسبب اختلافنا، بسبب قلة الإخلاص، بسبب عدم الاجتماع، بسبب التنازع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. بعدم صبرنا اليوم ربنا الواحد يا إخواني يكون في المترس، ما جاءت الصرفة أو ما جاء الراتب أو ما جاء الألف ريال، أخذ البندق وروح. مالك يا فلان؟ قال: ما في صرفة، ما في راتب. لا إله إلا الله، نحن نقاتل لأجل الله؟ والله لأجل أكل 500 ريال ولا لقليل. إن جاء هذا الخير فبها ونعمت، إن جاء الخير. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، إن جاء فبي ونعمت. لكن نخلص لله، نجعل لله. والله يا إخوان في أيام عدن لما قام الناس وأهل السنة والعوام والرجال والنساء والكبار والصغار والمسلحين وغير المسلحين قاموا صدق لله، الطعام في بيوت النساء في بيوتنا، والسيارات لا عندنا معدلات ولا دشكات ولا ما تيسر، بالتكاسي. احنا بالتكسي في هذا الرمل وندفه في هذا الرمل، كنت حرك والله بالتكسي من احد اخواننا والأمور لما كانت صدق وإخلاص الله ناصر دينه. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، والصدق والإخلاص يمكننا الله ويعيننا الله سبحانه وتعالى. ونحن نحس والله كثير في ناس من عوام من أهل السنة فيهم إخلاص فيهم صدق، زرنا الجبهات في عدة أماكن رأينا خير كثير، شعث غبر صابرون في البرد في المتارس. والله هذه الرجولة، هذا الشرف، والله هذا الشرف. حتى لما صعدت بالأمس قلت لإخواني والله تذكرت كتاب في تلك الأماكن، قلت يا أخوان خلاص يا أخ جمال وفلان يلا خذوا منصوري حاضر أنا سأجلس هنا الليلة. والله يا أخوان الواحد يبحث عن يبحث كم باقي لنا من الأعمار، الله أعلم كيف سنموت، الله أعلم ربما نموت على خاتمة سيئة نعوذ بالله من الخذلان، كم بقي لنا من الأعمار. فالله الله يا أيها الناس هذا دين، هذا دين وتحديد مصير. أنا أقول للأخوة في عدن إيش تريدون، نهرب الصومال ولا جيبوتي؟ قد الشعب اليمني مشرد في السعودية في مصر في تركيا في في في في. أرسل إلي أخ وأنا في مصر في الواتس عبر ولدي، أنا أبشركم لا عندي جوال لا حجر ولا شجر ولا واتس ولا متس، وأنا مرتاح والله مرتاح بفضل الله عز وجل. لأننا والله مع الأسف نرى من إخواننا المستقيمين يضيعون بسبب الجوالات، والله من المستقيمين. كنت ذات مرة في مكة، لكن هذا من أجل يعني ننتبه يا أخوان، بعض الأخوة يدخل قليل قليل وها سياسات كرة قدم هكذا، الشيطان ما يقول لك تفرج الأفلام الخليعة ولا الأشياء البايخة، يقول لك سياسة بعدين تطلع لك واحدة متبرجة صاحبة أخبار ولا كرة قدم. حتى والله قرأت كتاب جيد جدا حول هذه الأشياء، قال من هؤلاء المشايخ الدعاة اللي يطلعوا بالقنوات والدعوة ونريد انتشر الدعوة. ذات مرة صوروه صورة كبيرة حقه وبصدره فتاة متبرجة آخر شيء، استهزاء سبحان الله، استهزاء بهؤلاء الناس، استهزاء. كنت في مكة في عزبة أخوة سلفيون وتعشينا أنا وهم، جاء سكنت عندهم جيت عمره ونمنا، أننا خمسة وستة منهم أخهم خمسة وأنا السادس، ورقد أخذت السرير اللي قالوا لي ذا سريرك ونمت، وكل واحد أخذ سريره. قمت الساعة 3:30 قمت خلاص بجهز أروح الحرم أشوف كل واحد مدفع أنه في مكيف وفي ضوء ضوء، قلت بقى سأطفي الجوال لعله نساء الأخ. أفتح قال أنا صاحي صاحي صاحي وكلهم الشباب صاحين، المهم قلاب طول الليل. قلت لهم أسألكم بالله من بعد العشاء الآن؟ قالوا نعم كل يوم على هذا. استغفر الله، الله المستعان، ضياع. حتى والله لو تشاهد أشياء مباحة ضياع، هذا إن قلنا على حسن الظن ضياع، نسأل الله السلامة والعافية. فقال لي هذا الأخ أحمد الله يا شيخ أحمد نجاك الله من الفتن، أجلس لك في مصر وبلاد أمن بلاد أمان، يقصد هكذا والله لا أمان ولا شيء. إن ذات ليلة والله يا أخوان كنا نائمين الساعة 3 اسمع هذه الرعود والأصوات صواعق، يعني شيء ما قد سمعتها في اليمن، ما قد سمعت والله خفت. تعرفون تلك البلاد فيها فساد منكرات معاصي تبرق سفور أغاني، والله خفت، أصوات شديدة فنادق طويلة شاق صوات فهز الجبال. قلت اسمع هاشي أحمد ما ينفعش، قوم تغسل وقوم صلي غدا دقي صاعقة ولا ذا. ذكرت حديث زينب بنت جحش أنا لك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. وذات يوم ليلة كلموني الأخوة بس كنا نيام الظهر، وقع زلزال هزه حتى راول، قلت الله يستر ما هو أمان بلاد الفسق، واخشى أن الله عز وجل يخسف بهم. فقال احمد الله. قلت له يا أخي رددت له، قلت له لا والله ما عندنا راحة ولا طمأنينة ولا عزة ولا كرامة إلا في اليمن، ايش تقول لي في هذا المكان؟ ما لك؟ هن ذهب عقلك هنا هنا هنا، والله الدعوة والخير والجهاد، مقارعة الأعداء والرافضة وتبيين عوارهم، تبيين معتقداتهم وغير ذلك، هذا راحتنا يا أخواني، هذا هو. أما تجلس لك في بلاد تضيع الخير الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى ما ينفعك. فالشاهد بارك الله فيكم أيها الإخوة، الله الله بالجد والاجتهاد، الله الله بالقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا، وإلا سيصيبنا الذل كما أصاب غيرنا، أصابهم قبائل الذل، شردوا مشايخ القبائل، دخلوا بيوتهم، استحلوا محارمهم، أخذوا فجروا مساجدهم، فجروا بيوتهم، يعني دخلوا إلى غرف نومهم، وقبائل كانوا أين؟ أين كانوا؟ سبحان الله. فالله الله بارك الله فيكم، نتقي الله سبحانه وتعالى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأنصح إخواني في هذا المركز بالجد والاجتهاد والتعاون والتآلف والتآخي والتعاضد مع شيخهم الشيخ رشاد جزاه الله خير، شكر الله له على حسن ترحيبه وعلى حسن يعني ماذا حفاوته وعلى حسن ظني بإخوانه، وإلا نحن يا أخوان طلاب علم، والله يا أخوان كان شيخنا مقبل ونحن عنده يزعل لو كتبت له يا شيخ، ولا لو قلت يا شيخ، لو قلت يا شيخ يزعل، كان يقول نحن طلاب علم نتعاون على الخير. اليوم تقدم أخ، الأخ الفاضل المفضل المقدام، لا لا لا لا ما ينفعش، فازف تقول الشيخ يقدم لك كرش، يا استغفر الله، نحن نخشى أن نحن مزكين عندكم شيخ فلان ولا لا لا، وعند الله نحن حقراء ولا نساوي شيء. قال بعض السلف أخشى أن أكون في نظر الناس كبير، في نظر الناس كبير وعند الله حقير، والواحد كما قال بعض السلف لأن أكون ذنب، ذنب في السنة يعني بالمؤخرة في الذنب، ولا أن أكون رأس في الباطل والبدعة والمخالفة. كان الشيخ والله يزعل لما، وكان يقول يا أخوان، كان هكذا يقول نحن، أنا أفرح الذي يقول يا أبا عبد الرحمن، يقول هكذا الشيخ، قال نحن طلاب علم، والشيخ عالم، عالم رباني، كل الكل من درس عنده يعرفه، عالم من العلماء من النجوم من المجددين رحمه الله تعالى، نشر السنة، أحيا العلم والحديث والدعوة، وصار على الحزبيين، صار على المخالفين. كان شيخنا رحمه الله أول ما بدأت جمعية الحكمة هم كانوا درسوا عند الشيخ وريوس ونعرفهم معهم مساجد، كان بدأ يتكلم عليهم، قلنا هذا الشيخ يا شيخ إيش عندهم، يا شيخ نجلس مع الشيخ على جمعية إيش عندهم؟ كان عاده بالبداية يقول جمعية مغلفة، جمعية الحكمة مغلفة، يقول ما كان يقول حزبية مغلفة، يا شيخ إيش التغليف، إيش هذا مغلفة يا شيخ؟ قال خيرا إن شاء الله ستعلمون. أجت أيام أفهمنا طبعا الولاء والبراء الضيق والطعن في الأثار والحزبية الذي عندهم والأشياء، قال الآن خلاص كنا نقول مغلفة الآن ظاهرة، حزبية ظاهرة يا أخوان. كان موفق الشيخ، كان موفق، كنا بالدرس طبعا قديم، أنا جيت عند الشيخ مقبل في عام 86 يعني ميلادي، أول ما جيت عزوب عاد شمال وجنوب هربت عبر الجبال، كان يقول إن شاء الله يا إخواننا سننزل عدن دعوة، طبعا الشيخ يعني كان هنا شيوعيين اشتراكيين، يلا خرجنا بجلودنا، قلت الشيخ هذا مجنون ولا إيش، بس موفق كان الشيخ، أقول خرجنا يلا نجونا من القوم الظالمين، فخرج منها خائفا يترقب، إن شاء الله سننزل دعوة بالباص، كان الشيخ معه باص كوستر للخطباء وللحج، كنا نحج فيه. أقول أنا للأخوة، أقول للأخوان الذي من الشمال هذا الشيخ إيش يعني صدق ولا إيه؟ وجارت الأيام ودارت الأيام ونزل، أبشركم نزل دعوة، نزل مرتين، نزل مرتين، وكان الشيخ شجاع يا أخوان الله. في مسجد الرحمن إحدى النزلات، النزلة الثانية في مسجد الرحمن، قرح لغم، جاء واحد من هؤلاء الخوارج وركب يعني لغم خارج المسجد، خلاص يرتب الوائرات والحركات من أجل يدخل وسط المسجد. المسجد مكتظ، مسجد الرحمن شوف على خبيث وسط ما تقع كارهة، وخارج المسجد يصلح ويركب، قرح فيه اللغم، قصموا نصفين، ومات اثنان من إخواننا كانوا قريب من أهل السنة، قرح اللغم، والناس في الضاحي، مع ضاحي سعدة أمكن اللي في مسجد الرحمن هناك، الضاحي اعتصدت عص، وداخل الشيخ يحاضر، قال وقام الأخ اللي بجانبي قال يا أخوان كفر قرح فقط، حق سيارة هدوا، والشيخ ما شاء الله يحاضر لا قدام، والناس داخل المسجد أكبر من الضاحي. وأحب أضحككم قليل، كان يقول شيخنا مقبل أصحاب عدن أبطال وأصحاب عفواً يا أصحاب تهامة معذرة وأصحاب تهامة يعني ما هم شجعان، إنها كيف يا شيخ؟ قال أصحاب عدن قرح اللغم والمحاضرة مستمر، وكنت في تهامة في الحديدة نطهر نطهر نفضل المسجد كامل. قال الله المستعان، قال والله أصحاب عدن أبطال. هذه عدا في أذني، هذه القصة هذه في أذني. الشاهد كان يقول ونزل مرتين إلى عدن، نزل مرتين، المرة الثاني الذي قرح اللغم، وبعض اللغم في اليوم الثاني حاضر في القلوعة في الميدان، كما قال ذاك الشاعر ما أدري قد تحزب يمكن، قال وفي القلوعة سمت رهيب حاضر اليوم الثاني بعد اللغم، بعد اللغم أجا مدير الأمن، والشيخ كان مستضاف عندنا في البريقة، أجا مدير الأمن ما في داعي أذكر اسمه، طبعا تعرفوا أيام عدن مدير أمن هذا على رئيس دولة، دق الباب اليوم الثاني بعد محاضرة القلوعة، اليوم الثالث دق الباب، والشيخ معهم حاضرة ثالثة عادة بعد هذا اللغم، دق الباب، قد فتحت أنا كنا مستضيفين الشيخ عندنا في البريغة، قالت له من معهم سجقين مسلحين، قال أنا مدير الأمن أريد أن أقابل الشيخ مقبل، قالت له لحظة، مثل ما قلت في نفسي مثل ما تستذلون والله نستذلكم، جلس هنا قلت له سأستأذن الشيخ، قلت ما فيش كلام خليه يحسوا يعني، قلت له سأستأذن لك، قال معك مدير الأمن، قلت له ولو ما يمكن ما ينفعش. دخلت عند الشيخ قلت له يا شيخ المدير الأمن فلان فلان هل تسمح له بالدخول؟ قال ادخل، ويدخل وحده، قلنا يقول الشيخ ادخل وحدك بس، حراسة يجلسوا برا. المهم دخل بلغ رسالة للشيخ، قال أنا مرسل من الرئيس، الرئيس السابق مرسل من الرئيس يقول لك يا شيخ ترجع إلى بلادك حفاظا عليك بعد اللغم، طبعا حاضر محاضرة، وبعد هذه المحاضرة جاء هذا ترجع إلى بلدك، يقول لك الرئيس ترجع إلى بلدك حفاظ. قال الشيخ خير إن شاء الله. قلنا له يا شيخ اللغم يعني قرح، وكل يوم يأخذون من الجامعة الكبيرة اثنين ثلاثة، لأن السيارة في بجانب هذا الذي قرح اللغم سيارة مصحاب البريغة، يا شيخ انت استذهب الناس بيسحببون، احنا كل يوم يشلوا اثنين ثلاثة من الأخوة تحقيقات بعد اللغم هذا. زرنا بعدها الشيخ بن عثيمين وكلمنا على هذا اللغم، قال فماذا حصل الشيخ بن عثيمين بهذا النص في الحرم، ماذا حصل؟ قلنا له هذا صاحب اللغم انقطع نصفين هذا الخارجي. قال الشيخ، قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق يعني تفقع على هذا لو دخل وسط الألوف، أنا ما أقول خلي الذي سيقرحه في اللغم، أقول الباب ذاك يمكن نعتصد فيه عصر من الزحمة، ومن أحيانا يكون في الحرم أقول لو سقطت مروحة والحرم الناس سيعتصدون من الزحمة. فالشاهد قال وقال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نعم، فالشاهد بارك، هذا الشيخ مقبل كان موفق ونزل مرتين، وكان يقول يا إخواننا سنحج تعرفون الشيخ سجن في قضية جهيمان وهو بريء وكان ضدهم وطردوا من المملكة، ممنوع يدخل، ممنوع يدخل ملا. يقول إن شاء الله سنحج بدون صور بدون جوازات ولا بطائق. ونقول هذا الشيخ وين رايح الشيخ؟ جاءت أيام وفعلا جاء له يعني ماذا توسط بورقة دخل، ودخل وحج وتعالج وواوا. بس كان سبحان الله ذو فراسة الشيخ رحمه الله تعالى. وقد أطلت عليكم المجلس، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله أن ينصر الإسلام وأهله، وأن يعز دينه، وأن يخذل الرافضة، وأن يجعل كيدهم في نحورهم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف

عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عنه.

وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا

وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل

وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا.

بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت

الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا

النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله.

لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون

0: سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب
0: وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم

أصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله.

تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر.

وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم

طائعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك

يعلمون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب

أما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم

وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به

بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار

أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا

أرى بأن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا

ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.

إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا

أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيك.
2: حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة جمع من الأخوات في ليبيا، بعثنا برسالة ضمنها عددا من الأسئلة، عرضنا بعضا منها في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة يسألنا ويقول: نرجو الإفادة حول لباس المرأة المسلمة وما معنى الجلباب، إذ أن هناك بعض النساء في مناسبات الأفراح عندما يدخلن المكان الذي تكون فيه المناسبة يقمن بكشف شعرهن، فهل يجوز هذا مع العلم بأنه لا يوجد رجال في هذه الأماكن؟ وماذا عن غناء الرقص وماذا عن الغناء والرقص في الأفراح بين النساء؟
3: بسم الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن استعمال الجلباب أمر مطلوب بين الرجال الأجانب، والجلباب يشبه العباءة وما أشبه مما تغطي به المرأة بدنها كلها، رأسها وبدنها فوق ثيابها. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الآية. وفي الصحيح عن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بحضور العيد، بحضور صلاة العيد، قال بعض النساء: إن إحدانا ليس لها جلباب، فقال عليه الصلاة والسلام: تلبسها أختها من جلبابها. فالمقصود أن الجلباب شيء يستر البدن كله، هو يشبه العباءة من بعض الوجوه، والواجب على النساء التحجب عن الأجانب وعدم إظهار شيء من الزينة لهم كأخي الزوج وزوج الأخت وغيرهم من ليس محرما، ولا بأس من الغناء المعتاد في العرس بين النساء وضرب الدف الذي هو الطار، والدف له وجه واحد يضرب في مناسبة العرس لإعلان النكاح وإظهاره، وقد جاءت السنة بذلك، وكان يستعمل بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس به لإظهار النكاح وإعلانه في وقت مناسب من الليل من دون سهر. ولا بأس أيضا بالرقص، ولا حرج في ذلك بين النساء، ولا بأس بالغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ولا تزين للفواحش، ولكنه مدح للزوج أو الزوجة أو أهل الزوج أو أهل الزوجة ونحو ذلك ما جرت به العادة. كان النساء يغنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في العرس ويرضين بالدف، ولا حرج في ذلك، بشرط أن يكون ذلك ليس فيه اختلاط بين الرجال والنساء، بل يكون خاصا بالنساء في ليلة العرس لإظهار النكاح وإعلانه. والله ولي التوفيق.
2: جزاكم الله خيرا. كيف يكون النهي عن المنكر وعندما يكون في مجلس يغتاب فيه إنسان هل يكتفى بالسكوت وعدم المشاركة في الحديث أم يجب عليه ترك هذا المجلس خصوصا إذا كان يصعب ترك هذا المكان؟
3: الواجب على من حضر المنكر من الرجال والنساء أن ينكر المنكر، لقول الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول سبحانه وتعالى: كنت خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. ويقول عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم الصحيح. وهذا يعم الرجال والنساء جميعا، وإنكار منكر يقال: هذا منكر، هذا لا يجوز، اتق الله يا فلان، اتقوا الله أيها الناس، دعوا هذا، هذا لا يجوز لكم، باللسان إذا كان لا يستطيع باليد. أما إذا كان له قدرة باليد كالحسبة التي أمرت بذلك وسمح لها بذلك،
2: نعم،
3: وكالأمير الذي يستطيع ذلك، وكصاحب البيت ينكر على أهل بيته وعلى أولاده بيده، مثل إرقعة الخمر، كسر المزمار، كسر الصورة، هذا إنكار المنكر باليد. إرقعة الخمر، تفريق الناس الذين اجتمعوا على باطل على منكر، يفرقهم ويأمرهم بالتفرق حتى لا يقع المنكر. وإذا كان غيبة يقال: هذا حرام، لا يجوز لكم أن تغتابوا أخاكم ولا أختكم بالله. الغيبة محرمة، الله يقول سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا. فإذا حضرت المرأة أو الرجل مجلسا في غيبة وجب الإنكار مع الاستطاعة، قال: هذا لا يجوز، هذا حرام، اتقوا الله يا ناس، توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، دعوا عرض إخوانكم، عرض أخواتكم. وإذا كان لا يستطيع يقوم، لا يجلس مع أهل المنكر، يقوم عنهم ويغادر المجلس الذي فيه المنكر الذي لا يستطيع تغييره. فإن استطاع تكلم وأنكر المنكر بكلامه، فإن أجابوا وامتثلوا فالحمد لله، وإلا غادر المكان وابتعد عن محل المنكر. وليس له أن يغير بيده على وجه يحصل فيه فساد وما هو أنكر، بل يكون هذا لغيره ممن أذن له في ذلك من جهة الدولة ومن جهة المسؤولين عن هذا الأمر. أما من لم يؤذن له فإنه ينكر باللسان ويقول: قال الله كذا، قال الرسول كذا، إذا كان عنده علم، إذا كان على بصيرة، لا ينكر إلا على بصيرة. أما الجاهل الذي لا يعرف الحكم فلا يتكلم، ولكن ما دام يعلم الحكم، يعلم الحكم الشرعي، فينكر بكلام الطيب والأسلوب الحسن وإقامة الأدلة، لعل الله يهدي به من فعل المنكر حتى يدع المنكر. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. أيضا يقولنا هذا السؤال: سمعت أنه يجب على المرأة عدم كشف وجهها أمام الأجانب، هل يعتبر هذا فرض أم سنة؟ وهل على من تركت هذا الأمر إثم؟ وهل تكون تغطية الوجه في جميع الأماكن؟ ثم إن هناك كثيرا من الظروف تستدعي أن تكشف المرأة وجهها، مثلا عند أخذ صورة خاصة بجواز السفر والبطاقة الشخصية، وتكون المرأة مغطاة الوجه ثم تبرز وجهها لأخذ الصورة، وكذلك تبرز جواز السفر أو البطاقة التي تحمل صورتها للرجال للمطابقة.
3: الاحتجاب مثل ما تقدم لا يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجل الأجنبي من الصورة الكريم، لقول الله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا عام، ما قال إلا الوجه أو الوجه واليدين، بل عمم عليه جل وعلا. وهذا يعم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويعم غيرهن. والعلة التي بينها الرب جل وعلا كلهم في حاجة إليها، كل الناس في حاجة إليها، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وهكذا قوله سبحانه في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. والوجه والكفان من أظهر الزينة ومن أعظم الزينة الخلقية بالنسبة إلى الخلقة. والكحل والحلي والملابس الجميلة من أعظم الزينة المكتسبة. فالمؤمنة تبتعد عن هذا المنكر وتستر نفسها وتحتجب ابتعاد عن الفتنة، وحذرا من أن تفتن غيرها أو تفتن هي في ذلك. لكن تشوش للضرورة في المسائل التي ذكرتها السائلة عند الحاجة إلى أخذ صورة الوجه وعند إبراز صورة للتطبيق، إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا حرج في ذلك.
4: طيب،
3: يعني هذه الضرورة. نعم،
4: الحمد لله.
3: وهكذا إظهار وجهها للخاطب إذا أراد الخاطب ينظر إليها، لا بأس أن تكشف وجهها له حتى ينظر إليها، ينظر إلى وجهها، إلى رأسها، إلى قدمها، إلى يدها، لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أذن في هذا، أذن للخاطب ينظر.
4: نعم،
3: فلا حرج في ذلك، لأن هذا من أسباب الوئام بينهما إذا تزوجها بعد النظر. نعم،
4: جزاكم الله خيرا. سؤال قريب من نفس الموضوع، بل هما سؤالان: هل يحق للمرأة التحدث مع أجنبي مثل أقاربها من غير المحارم أو أقارب الزوج وغيرهم في حضور الأهل أو غيرهم من الناس، وإلقاء السلام عليهم عند المرور من أمامهم؟ ثم يقولنا في السؤال الأخير: عند السلام على النساء، هل يكتفى بإلقاء السلام فقط أم يجب المصافحة، خاصة إذا كانت امرأة أكرهها ولا أحب مصافحتها؟
3: التحدث مع الرجال بالسلام وغير السلام لا بأس به، على وجه ليس في خضوع بل بالكلام العادي، من غير خضوع ومن غير جفاء وكلام سيء، ولكن بكلام وسط ليس فيه خضوع. قال الله تعالى في كتابه العظيم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني مرض الشهوة، وقلن قولا معروفا. فأذن سبحانه في القول المعروف ونهى عن الخضوع في القول. فالمرأة إذا كلمت الرجل كأخي زوجها أو أبناء عمها أو جيرانها أو أزواج أخواتها يكون بكلام المعروف الطيب، ليس فيه خضوع وليس فيه جفاء وخشونة. تبدأ بالسلام وترد بالسلام مع البعد عن أسباب الفتنة، مع الاحتجاب والبعد عن أسباب الفتنة. أما المصافحة فلا، ليس المرأة أن تصافح الرجل الذي ليس بمحرم لها. يقول صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. هكذا قالت عائشة رضي الله عنها. فدل ذلك على أن الرجل لا يصافح المرأة، والمرأة لا تصافح الرجل إذا كان ليس من محارمها. أما محرمها كأخيها وعمها وخالها فلا بأس، أو مع النساء لا بأس أن تصافح النساء. فالواجب على المؤمن والمؤمنة تقوى الله في كل شيء سبحانه وتعالى، والحذر مما حرم الله من جميع الوجوه، لا من الكلام ولا من غير الكلام. المؤمن يتقيد بالشريعة في قوله وفعله، والمؤمنة كذلك تتقيد بالشريعة في قولها وفعلها.
4: جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الإخوة المستمعين سمى نفسه أبو سبعان من المنطقة الجنوبية في المملكة، يقول: ذهبت للحج مع أحد الأقارب وكان بي مرض يسمى الناصور، وهو يقع في أسفل الظهر ويخرج دما وقيحا، وهو مرض مزمن، هل ذلك يؤثر على الحج؟
3: ليس ذلك يؤثر الحج، ولكن أنت تجتهد في الشيء الذي يقي ثيابك وبدنك من الصديد والدم.
4: نعم،
3: تفعل ما تستطيع ولا يمنع صلاة ولا حجة، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا يكون في الدبر، والإنسان يعالجه بما يستطيع من جهة المختصين ويتحفظ مما يخرج، وإذا كان خارج السرد توضأ لكل صلاة تمسح بشيء من مناديل ونحوها عند دخول الوقت ثم يتوضأ يتمسح 3 مرات أو أكثر عن الخارج من داخل الدبر أو يستنجي بالماء إن كان يضره الماء، وإلا فيكفي التمسح بالمناديل الطاهرة 3 مرات فأكثر حتى ينقل المحل حسب الطاقة بعد دخول الوقت، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ويتحفظ في بقية الأوقات بما يصونه من آثار الدم والصديد الذي يخرج، ولا يضر ذلك حجه ولا يضر صلاته، والحمد لله. نعم.
4: الحمد لله، جزاكم الله خيرا. يقول أيضا في أثناء ذلكم الحج كان في جيبي 500 ريال، وقلت لقريبي ذلك ليس معي نقود على أن يدفع عني قيمة الهدي وحاجتي لها بعد أداء مناسك الحج، واشترى لي الهدي وصرف علي طوال أيام الحج وقمت بتسديده بعد ذلك، هل فعلت خطيئة؟
3: عليك التوبة والاستغفار من الكذب، لأن كذبت قلت ما معي دراهم. لو بينت الحقيقة أن معك دراهم قليلة تحتاجها كان هذا هو الواجب، ولست في حاجة إلى الكذب، وتقول لها اقرضني وأعني وأنا إن شاء الله أسدد لك حقك بعد ذلك كما فعل، فقد أحسن إليك وقضى حاجتك والحمد لله. والمسلمون هكذا يعين بعضهم بعضا.
4: طيب.
3: لكن الكذب لا حاجة إليه. لو بينت ذلك وقلت نعم عندي شيء قليل ما يكفيني وأنا أريد أن تقرضني وتساعدني فلا بأس بهذا، أما قول ليس معي شيء هذه كذبة، وعليك التوبة إلى الله منها.
4: جزاكم الله خيرا. في رمي الجمرات حصل بعض المخالفات، إذ أنني رميت الجمرة الوسطى يوم العيد من الخلف أي في الخرسانة دون الجمرة نفسها، وذلك لرؤيتي الحجاج وهم يفعلون ذلك، كما حصل أنني شككت في عدد الحصيات التي رميت بها إحدى الجمرات إما في يوم العيد أو في آخر أيام التشريق.
3: أما رمي الجمرة الوسطى يوم العيد هذا غير مشروع، وإنما ترمى الجمرة العقبة فقط، وهي التي تلي مكة، هي القصوى من جهة مكة، هي القصوى من جهة مكة، هذه ترمى يوم العيد فقط بسبع حصيات. أما رمي الوسطى فهذا وجوده كعدمه، ليس عليك فيه شيء، لأنها لا ترمى يوم العيد الوسطى، ولا البعيدة التي من جهة ميناء من جهة مسجد الخليف لا ترمى، إنما ترمى يوم العيد جمرة العقبة فقط، وهي القصوى التي تلي مكة، ترمى يوم العيد بسبع حصيات. فإذا كنت ما رميتها أو شككت في رميها ولم ترميها بعد ذلك فعليك دم للبحر مكة للفقراء. وأما الجمرات الأخرى فهي ترمى يوم 11 و12 و13، الثلاثة كلها ترمى جمرات العقبة والوسطى والبعيدة، لكن يبدأ بالبعيدة التي من جهة مسجد الخيف، يبدأ بها يوم 11 ثم الوسطى ثم جمرة العقبة التي تلي مكة هي الأخيرة، وهكذا في اليوم 12، وهكذا في 13 الذي لم يتعجل يرمي الثلاث كلها، يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف التي في وسط ميناء ثم الوسطى ثم جمرة العقبة التي في آخر ميناء مياه مكة تكون هي الأخيرة في الأيام الثلاثة 11 و12 و13. وإذا كنت شككت في رمي واحدة من هذه الثلاث 11 أو 12 إذا كنت تعجلت فعليك أن تذبح دما شاة لها سنة إن كانت من المعز أو 6 أشهر إن كانت من الظعن، يعني فأكثر 6 أشهر فأكثر تذبح مكة للفقراء، وهذا إذا كان الشك حين الرمي. أما إذا كان الشك طرأ بعد ذلك وإلا فأنت حين الرمي ما عندك شك، إنما جاء الشك بعد ذلك فليس عليك شيء، الشك بعد العبادة لا يؤثر. أما إن كان الشك وقت الرمي شككت ولم تكمل فعليك أن تذبح شاة في مكة، يعني جذع ظان فأذبح 6 أشهر فأكثر أو ثني معز فأكثر، تذبح في مكة للفقراء عن الجمرة التي شككت في رميها. فإن كان الشك في حصاة واحدة لم يضر ذلك، تغتفر إن شاء الله. وإن كنت لم تتعجل بقيت إلى 13 ولم ترمي بعض الجمرات 13 أو شككت في رميها حال الرمي ولم تقم بالواجب بل تساهلت فعليك كما تقدم ذبيحة تذبح في مكان الفقراء. أما إن كان الشك بعد ذلك بعدما انتهيت من الحج طلع عليك الشك بعد ذلك فهذا لا يعول عليه ولا يعتبر به، بل هو شك لاغي لا قيمة له وليس عليك عنه شيء. نعم.
4: جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العربية اليمنية ناحية صباح قرية زخم رسالة بعث بها أحد المستمعين من هناك، هو أحمد علي نادي محمد الصباحي. الأخ أحمد بعث برسالة ضمنها 9 أسئلة. في أحد أسئلته يقول: صليت في بعض المساجد فوجدت لهم طريقة عجيبة في التسليم، حيث يسلم الإمام التسليمة الأولى ويسلم المصلون خلفه ثم يسلم الثانية ويسلمون، فهل ذلك صحيح؟
3: السنة يسلم الإمام التسليمتين جميعا ثم يسلم المأمون بعد ذلك، هذا هو السنة، ولكن هذا الذي فعله هؤلاء صحيح، صلاتهم صحيحة، إذا سلموا الأولى بعد الأولى والثانية بعد الثانية فلا حرج في ذلك، لكن لا خلاف السنة، خلاف الأفضل، بل السنة أن ينتظروا حتى يسلم إمامهم التسليمتين ثم يسلموا بعده، هذا هو.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: الثانية صحة الصلاة ولا شيء عليه، لأنهم لم يسابقوه، ما سبقوه بشيء. نعم.
4: يقول: حدث شجار بيني وبين عمي فقلت لحمكم علي حرام ثم ندمت، فما الحكم في ذلك وهل هنالك كفارة؟
3: نعم، عليك كفارة في يمين إذا أكلت من لحمهم، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10.
4: نعم.
3: فقراء تعطيه كل واحد نصف صاع من تمر أو رز أو غيرهم من قوت البلد، ومقدار ذلك 1.5 كيلو تقريبا يدفع للفقير الواحد، الجميع 15 كيلو، من كل واحد 1.5 كيلو، وذلك نصف صاع من قوت البلد من رز أو تمر أو حنطة أو شعير أو ذرة ونحو ذلك حسب قوت البلد.
4: نعم.
3: أو كسوتهم، إذا كسوت كل واحد إزارة ورداء أو قميصا فلا بأس، يكفي عن الطعام، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع هذا كله لا إطعام ولا كسوة ولا عتق فعليك أن تصوم 3 أيام، هذا في حق الفقير العاجز.
4: نعم.
3: نعم.
4: جزاكم الله خيرا. ما حكم قراءة القرآن ولا سيما الفاتحة وياسين على أرواح الموتى، وما حكم ما يفعله بعض الناس من إحضار القراء ليقرأوا القرآن على أرواح الموتى بمبالغ باهظة، وما صحة الحديث اقرأوا ياسين على موتاكم؟
3: هذا العمل لا يجوز، كون يستأجر من يقرأ القرآن للموتى هذا لا يجوز، والذي يقرأ بالأجرة ما له ثواب حتى يهديه للموتى، ما قرأ لله ما قرأ إلا للأجرة، فلا يكون له فليس له ثواب حتى يهدى. ثم السنة عدم إهداء قراءة للموتى لا منك ولا من غيره، لعدم الدليل على ذلك، لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، لكن بعض أهل العلم رأى جواز ذلك من غير أن يستأجر بأجرة، بل من باب التبرع، إذا تبرع وقرأ وثوب لميته أو لإنسان حي، ذكر بعض أهل العلم أنه جائز ولا حرج في ذلك، وقاسوه على الصدقة والدعاء، ولكن ظاهر الأدلة الشرعية أن ذلك لا ينبغي، وأنه يخشى يكون بدعة لعدم الدليل عليه، فالأولى بالمؤمن والأحوط له ألا يفعل ذلك، بل يحسن موتاه بالدعاء بالصدقة عنهم بالحج عنهم بالعمرة، هذا لا بأس، كله مشروع. أما كون يقرأ ويثوب لهم أو يسبح ويثوب لهم هذا لا دليل عليه، فالأولى بالمؤمن ترك ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. أما كون يستأجر من يقرأ هذا لا يجوز، لأن كون يقرأ بالأجرة هذا ليس له ثواب، فكيف يهدى؟ ما هذا شيء يهدى، وقد أجمع العلماء على تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله، قال إنه لا نزاع بين أهل العلم في تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، فالواجب الحذر من هذا العمل، وفق الله الجميع.
4: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يقول في بعض المساجد يجمعون بين صلاتي الظهر والعصر في وقت صلاة الظهر، ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بينهما 40 يوما في المدينة تخفيفا على أمته، نرجو التوجيه في ذلك جزاكم الله خيرا.
3: نعم، صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر جميعا في المدينة، والمغرب والعشاء جميعا في المدينة، ما غير خوف ولا مطر ولا سفر، لكن لم يحفظ هذا عنه إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، لا 40. فالقول بأن فعل 40 على باطل لا أساس له من الصحة، وإنما المحفوظ أنه فعل هذا مرة واحدة. قال بعض أهل العلم لعله كان لوجود دحض في الأسواق من آثار المطر، أو وجود مرض عام ووباء عام، أو لأسباب أخرى. قال ابن عباس لئلا يحرج أمته، يعني يدفع المشقة عنهم، فإذا حصل ما يشق عليهم من مرض أو لحظ وآثار المطر في الأسواق أو ما أشبه ذلك ما فيه شقة مشقة، جاهز هذا الجمع. أما من غير عذر فالواجب ألا يفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت في المدينة للناس، وقت له جبرائيل في مكة عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة بين هذين الوقتين، وكان يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، هذا هو المحفوظ عنه في المدينة عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلمين أن يصلوا كل صلاة في وقتها، وأن لا يجمعوا إلا من عذر شرعي. وهذه المرة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على أن كان عذر شرعي، أراد بدفع الحرج عن أمته عليه الصلاة والسلام بسبب ذلك العذر الذي لم يذكر في الحديث. والواجب على الأمة أن تأخذ بالأمور المحكمة الواضحة، وأن تدع المشتبهات. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: فآمن في قلوبهم زيغ فيتبع ما تشابه منه. فلا يجوز للمؤمن أن يأخذ بالمتشابه الذي ليس فيه وضوح، ويدع المحكم الواضح البين الذي هو صلاته كل صلاته وقتها في حياته صلى الله عليه وسلم في المدينة مدة 10 سنين عليه الصلاة والسلام، وقد وضح للأمة ذلك، وقال الصلاة بين هذين الوقتين، وقال صلوا كما رأيتم يصلي.
4: اللهم صل على،
3: فلا يجوز أن نأخذ بشيء لم يتضح سببه، يخالف الأحاديث الصحيحة والعمل المستمر في حياته صلى الله عليه وسلم، بل هذا من اتباع المتشابه الذي لا يجوز لأهل الإيمان. فإذا وجدت علة تسبق الجمع فلا بأس، كالمرض والمطر والسفر ونحو ذلك، فلا بأس بذلك كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره، ورخص للمستحاضة أن تجمع لعذرها، والمريض كذلك معذور، فلا بأس بذلك لحال العذر الشرعي. نعم،
4: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير،
3: نرجو ذلك.
4: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.